Last call for passengers on flight 426 to Dubai.

0: سن نسلو طريقك تفضل يسعدنا وركمان وجودنا بيتك مسكة لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: حلو ده.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: صبري واللي يصبر ويمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.

0: حاسس اصلا حق على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: السبت الجاي معانا؟ لا ده الحد خد بالك بقى من نفسك وفي دواء.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الأربعاء، حلقة يوم 12 أغسطس 2026، بتبدأ دلوقتي حالا. معنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم،
2: مين؟
1: ملك السوشيال،
2: مين؟
1: أبو عيون عسلية وجريئة،
2: مين؟
1: إنه ملك الفاشن والريل استيت والاستشارات العقارية العقارية والمالية وساعات العاطفية ليك وليها وليا.
2: مين ده؟ عرفيني عليه حالا.
1: ملك البايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والفرايسيبس والفرايسيبس.
2: ثلاثة فرايسيبس.
1: عدد ثلاثة فرايسيبس.
2: أوكي.
1: إنه نجم أوساكا سيبس، ساحل سيبس، اليابان سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كاميلا.
2: التسقيفة ما ظهرتش كويس وده شيء معصبني. شكرا. وطبعا يا جماعة مع القمر والسهر الأوريجينال صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها، نفر نفر
1: نفر نفر،
2: إنها بينو الإذاعة، طمطم الإذاعة، جيكوب الأوردي الإذاعة، إنها ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ماما سيبس هاتي فلوس سيبس، حرام عليك يا بنتي سيبس. إنها سارة المنذر. يا صباح الفل والجمال والسعادة على كل الناس اللي بيسمعوا دلوقتي حالا انرجي، وجاهزين لحلقة جديدة نصحصح ونفوق فيها كده مع بعض من اصحاب انرجي. النهاردة يوم مختلف تماما عن اي يوم سمعته قبل كده من اصحاب انرجي على مدار السنين اللي فاتت كلها،
1: على مدار العشر سنين تقريبا.
2: لان النهاردة في حاجة مختلفة، انا وسارة هنمشي من البرنامج.
1: النهاردة احنا جايين بس نعمل نظام، عارفين مذيعين الربط؟
2: ايوة.
1: احنا مذيعين النهاردة ربط يا جماعة.
2: بالزبط كده.
1: ليه بقى؟ هنقول لكم ليه النهاردة، علشان النهاردة يوم سبيشل، يوم مختلف. النهاردة هنقرر او هنكرم اليوث او الشباب.
2: الشباب. النهاردة الانترناشنال يوث داي، والعالم كله بيحتفل بالشباب ودورهم الكبير في المجتمع عامة، فقررنا ان احنا نعمل حاجة مختلفة عندنا هنا في انرجي 92.1، اللي نجيب شباب صغير، يعني احنا بنتكلم من 16
1: ل
2: 19 سنة، هما اللي هيقدموا البرنامج كله من اوله لاخره.
1: يعني النهارده هتسمعوا كل افكار جن زي، كل افكار والحاجات اللي بتدور في دماغ
2: الشباب الصغير.
1: الشباب اللي هما من 16 ل 19 سنه.
2: فتخيلوا بقى اصحاب انرجي بيقدموه شباب صغير عندهم من 16 ل 19 سنه، والنهارده احنا معانا اتنين، مريم وحمزة، صح كده؟
1: صح كده.
2: كل واحد فيهم هيقدم ساعة من البرنامج.
1: عايزة بس انوه ان مريم دي مش بنت يا جماعة.
2: مريم مش بنت سارة يا جماعة، ده بس تشابه أسامي.
1: بالزبط.
2: تشابه أسامي. فاستعدوا، الحلقة النهاردة مختلفة جدا،
1: حلقة تحفة في الجمال،
2: حلقة عبقرية كلها جين زي. هم كمان هيختاروا البلاي ليست؟
1: والله هو يعني انا سألت حمزة قبل ما نطلع هوا، قلت له حضرت بلاي ليست يا ترى يا هل ترى؟ قال لي لا
2: لا.
1: مش مكترث،
2: ما مش يعني من اهتماماته.
1: يعني هو جاي محضر وعايز يتكلم في ايه، لكن هو مش محضر بلاي ليست، فاحنا هنشغل له اغاني احنا عايزينها. ولكن مريم
2: ايوه
1: on the contrary مثلا
2: محضره كل حاجه، بقى
1: محضره كل
2: مواضيع
1: حاجه،
2: تلاقي اغاني، تلاقي فرفشه. بس حمزه برضه متحمس له على فكره.
1: لا حمزه انت مش
2: شكله فهم. نبغه. انا حاسس ان حمزه نبغه.
1: طب ما تيجي نشوف.
2: ما تيجي نشوف.
1: طب هنروح نطلع كده أغنية في السريع.
2: أيوة.
1: نظبط التظبيط.
2: ماشي.
1: ونطلع بينا نشوف كده، نبتدي بحمزي.
2: يلا بينا.
3: جديد أحمد سعد، وصل وصل على انرجي 92.1.

0: صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ انا حمزه جاي اقدم لكم برنامج انرجي بدل باسم وساره. طبعا دول كبروا قوي على الموضوع ده،
1: ف اولها كده
0: الناس بقى الاصغر لازم تيك اوفر.
1: صح،
0: بقالكوا كتير، انا عارف ان بقالكوا سبب، بقالكوا 9 سنين
1: ده هنا في انرجي،
0: هنا في انرجي، فخلاص بقى الناس بقى تبدا الصغيرين يخشوا.
2: ازيك يا حمزه، عامل ايه؟
0: ازيك يا ساره، عامله ايه؟
2: عاجبني المقدمه الناريه دي، عايزه نقعد على جنب. ها
0: هنشوف،
1: ما احنا كده كده هنقعد على جنب النهارده. انا مبسوط قوي، اللي هم اللي هيليدوا البرنامج واحنا هنريح.
2: طب حمزه، بما انك انت عايز تريد البرنامج، عايزين نعرف عنك اكتر، يعني قول لنا كده انت اسمك حمزه ايه؟
0: انا اسمي حمزه رضوان.
2: عندك كام سنه؟
0: عندي 17 سنه. هبدا بقى ايه، ثانويه عامه خلاص،
2: ربنا معاك،
0: جراديويت بس السنه دي، خش ان شاء الله.
2: انت ثانويه عامه عادي ولا؟
0: لا انا اي جي،
2: بريتش يعني.
0: بريتش، يس.
2: اوكي، اه ده انت دحيح بقى.
1: ما قلت لك هو شكله نبغه.
2: ده انت نظام دحيح بقى.
1: طب بقول لك ايه، انت عايز تخش جامعه ايه لما تخلص ثانويه عامه؟
0: لو في مصر جامعه القاهره ان شاء الله.
1: لا انا قصدي تخصص ايه.
0: تخصص هندسه، هندسه طاقه.
1: مش بقول لك نبغه. مش بقول لك نبغه يا بنتي، بيقول لك هندسه وطاقه، مش اي هندسه.
2: اوكي، طب حمزه ليه اخترت هذا المجال؟
0: انا عايز ادرس ازاي احنا بنعمل الانرجي بتاعنا. ازاي
2: طب ما انت في انرجي اهو.
1: عارفه ده سبب كفيل اللي هو ياخد البرنامج ويقول لنا خلاص راحت عليك الافيه. ده سبب كفيل اللي احنا نروح.
2: تمام، سوري.
0: ازاي بنستخدم الانرجي بتاعنا؟ ازاي نحسن من الافيشنسي بتاعه اليوز اوف انرجي؟ ممكن ان ذا فيوتشر ازاي ندخل الاي اي في الافيشنسي، نشوف ايه احسن طريقه نستخدم التكنولوجي بتاعنا، بان ان احنا على طول بنتحسن.
1: الله الله عليك،
2: شايف الشباب.
1: بقولك ايه، ما تعمل ديجي توك كمان بالمره بكره. لو سمحت اقدم ديجي توك بالمره بقى، عشان ايه يعني كمل جميلك معانا النهارده.
0: انا ما كبرتوش قوي كده برضو، انتوا لسه يعني في.
2: الله يكرمك، لا يعني الله يكرمك يا صاحبي والله. طب حمزه، بما ان النهارده انت يعني يور تيكينج اوفر، او انت النهارده جاي عشان تقدم اول ساعه من البرنامج. احنا زي ما قلنا برضو حمزه هيكون معانا اول ساعه من البرنامج في الانترناشنال يوث داي، او اليوم العالمي للشباب، والساعه الثانيه هتكون معانا مريم محمد. فكل ساعه فيها حد هيتكلم بقى على حاجه مثلا تخصه، او حاجه هو يعني مهتم ان هو يتكلم فيها على الملأ بقى،
1: حاجات هم اللي محضرينها على فكره. بالزبط. From A to Z احنا مش محضرين معهم اي حاجه خالص. او سمعنا بس هم هيتكلموا في ايه عشان نحاول نديهم شويه ارشاد وجايدنس، لكن غير كده بقى انت عايش حياتك يا باشا. هنتكلم في ايه النهارده يا استاذ حمزه؟
0: انا الصراحه عايز اتكلم في تو توبكس بيهموني جدا. من ضمنهم، هل التراديشنال سكولينج، مش في مصر بس، التراديشنال سكولينج عامه بي بريبير اس فور ذا فيوتشر، لايك ذا ريل وورلد فيوتشر، ولا هي اكاديميكس بس؟
1: طيب ما احنا علشان نتكلم عن التراديشنال سكولينج اللي انت بتتكلم عليه، انت محتاج تقول لنا في الاول تعريف ايه هو التراديشنال سكولينج.
0: التراديشنال سكولينج هو ان المدرسه بتحضرك المفروض لهاير ايدكيشن، بعد كده الهاير ايدكيشن يتحضرك للريل وورلد، الجوبز.
1: طب ما نحاول كده نبص ببساطه كده ونتكلم بالعربي والبساط احمدي، ماشي؟ اشرح لي اكتر بس بالعربي، يعني ايه تراديشنال سكولينج، والفكره بتاعتك اللي انت عايز تتكلم فيها عباره عن ايه؟
0: اوكي، هو المدارس تحاول تحضرك للهاير ايدكيشن،
2: للجامعه،
1: التعليم العالي. ايوه،
0: الجامعه، الماسترز، الدكتوراه،
1: أيوة.
0: كل الكلام ده
1: حلو.
0: وبعد كده هذه الكلام ده، الهاي ايدكيشن ده، يحضرك للريل وورلد،
1: الحياه الحقيقيه بقى، الشغل بقى، والكارير والكلام ده،
0: الحاجات الكريتيف اللي انت هتعملها مع نفسك. مفيش حد هيساعدك، مفيش مدرس هيساعدك. انا بقى
2: الاي اي اثر معاك في حاجه يا حمزه؟
0: هو الاي اي برضو محتاج، خد بالك ان هو محتاج برومس، محتاج تفكير من عندك الاول.
2: صح،
1: والاي اي مش هيربينا برضو يعني. استاذه ساره،
2: ده حقيقي.
1: صح،
0: هيساعدنا بس مش هيربينا.
2: الله عليك يا حمزه.
0: فانا بقى جاي اتكلم، هل ده كفايه؟ هل التعليم السكندري اللي هو الثانويه العامه، هل الجامعات بيحضرونا بجد للحقيقه، ولا انت بنفسك اللي تحضر نفسك بالمستيكس اللي هتعملها؟
1: الله.
0: بالناس اللي انت هتتعامل معاها، خد بالك الناس هي في الاصل، ما انت تي صحابك وعيلتك هي الناس اللي هي اللي بتحضرك ازاي تتعامل مع الناس الباقيه بقى.
1: ماشي،
2: انت قصدك الحياه يعني التجارب الحياتيه الشارع
0: الستريت سمارت
1: بس هو كمان اعتقد اللي هو بيحاول يسال المستمعين واحنا وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي هل التعليم اللي احنا بنتعلمه في المدارس في الاول قبل الجامعات حتى هل ده بيحضرنا اصلا بجد للحياه كلها هل ده بيحضرنا للتعليم العالي اللي هو الجامعات والتعامل بقى مع ناس كتيره مش لازم نبقى موجودين وسطهم اذا كان في المدرسه او في اي حته تانية وهل بيحضرنا كمان اللي بعد ما بعد الجامعه الشغل والحياة وازاي نتعامل مع الناس وازاي نتعامل مع المديرين وازاي نظبط وقتنا نظبط فلوسنا نظبط كل الحاجات دي كلها
2: أوكي.
1: فانتوا رأيكم ايه يا مستمعين
2: والله ده سؤال عميق جدا يا استاذ حمزه يعني بجد حاجه مشرفه والله يعني انا تخيلت انت هتتكلم في حاجات مختلفه تماما عن اللي انت بتتكلم فيها دلوقتي حالا
0: بصراحه هو انا بيهمني كده عشان البيرنتس برضو مش بياخدوا بالهم من ان التعليم برضو مش بيعلم كل حاجة ساعات بانس متخيلين ان تتروح مدرسة وجامعة انت كده تمام واحنا مش بعد كده ايه انت مش محتاج اي حاجه تانية
2: فاهم قصدك بس بحس ان يعني الاهالي دول برضو بيبقى تحطوا قبل كده في الحاجات دي
0: ايوه طبعا هم مش غلطانين ان هم يفتكروا كده بس انا دلوقتي جاي اهو انا بحاول انبههم ان هو المفروض برضو مش ولا تسيب ابنك قوي تسيب اولادك قوي يعمل اللي هم عايزينه ولا برضو تكون
2: يعني متزمت قوي عليهم
0: وتشوف هم بيعملوا ايه خطوه لا انت برضو المفروض تسيبه شويه المفروض
2: تسيبه
0: وتشوف هو بيعمل ايه وانت سايبه
1: ما تيجوا نشوف اراء المستمعين بيقولوا ايه
2: يلا بينا نشوف اراء المستمعين ابعتوا لنا يا جماعه على رقم الاس ام اس 9210 كلمونا في الاستوديو على 38351771 وايه رايكم في هذه النظريه نظريه حمزه رضوان
1: يلا بينا
2: رايحين على فين
1: الاجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع ساره المنذر
2: وباسم كميل
3: البرنامج برعايه إطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركاديا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
1: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
4: صباح الخير تاني، عاملين ايه؟ كنت نفسي اسمع رأيكم.
5: ايوه،
4: و
5: ارائنا احنا ولا اراء المستمعين؟
4: اراء المستمعين.
5: اه طبعا احنا ملناش لازمه النهارده.
4: لا عادي، لو عايزين تقولوا ارائكم وانا نفسي اسمع برضو ارائكم، بما ان انتوا في بيرنت معانا. حضرتك بيرنت؟
5: لا حضرتك
4: مش
5: ده قال لي حضرتك.
2: عادي، انا امبارح قال لي حضرتك برضو. مش
5: لا انا لازم. انا مش بيرنت الحمد لله.
4: عايزين اسمع رايك يا بيرنت.
2: والله يا أستاذ حمزة، أنا رأيي شائك شوية، زي رأي روكي كده اللي بعتت لنا على رقم الأسماس 9210. عايزين نقرأ لها بس الأسماس بتاعتها الأول. صباح الفل على أحلى مزعين سارة وباسم، والنهاردة أحلى صباح لأحلى حمزة ومريم، وطبعا ده تحايز للولاد علشان هم أحلى أولاد في الدنيا، منورين الهوى. سارة وباسم وحمزة ومريم أحلى شباب في الدنيا. أنا مش هقول رأيي عشان أنا رأيي مجروح.
5: Happy International Youth Day. روكي
2: يا جماعة مامة حمزة.
4: هاي مام
2: زكية.
5: صباحك يا روكي، اخبارك ايه؟
2: عامله ايه يا روح؟
5: طبعا فخوره بحمزاوي النهارده معانا.
2: لا كده هي يعني بحس برضو ان روكي بتتعامل بطريقه لذيذه.
4: بتعمل بطريقه لذيذه.
2: ولا انت خايف تقول حاجه علشان هي سامعه دلوقتي؟
4: لا هي وبابا اللي مربيني على هذه الفكره يعني.
2: اوكي،
5: الله عليه. طب بص بقى يا حمزه، احنا دلوقتي معانا تليفون من ايمن.
2: هو هيقول رأيه وبعد كده احنا نقول رأيه.
5: بس تمام. يعني انا عايزك انت بقى اللي تتعامل مع ايمن في التليفون وتاخد وتدي معاه. ماشي، يلا بينا.
4: ازيك يا ايمن؟
6: هلا يا صباح الفل. ازيك يا حمزه؟
4: الحمد لله، انت عامل ايه؟
6: يا رب دايما. انا زي الفل، انت عامل ايه؟
4: دايما انا الحمد لله. انا اتشرفت اني بكلمك دلوقتي.
5: الله الله
6: حبيبي حبيبي.
5: صباح الفل يا ايمن.
6: صباح الفل يا بسون. صباح الفل يا سيرة، ايه الاخبار؟
2: الحمد لله يا روح قلبي، انت اخبارك؟ انت تمام
6: الحمد لله، وحشتوني موت.
2: وانت كمان جدا. عايزين نعرف بقى منك، عشان انت قلت لي تحت الهوا ان انت سمع ان حمزه فجر حاجه كده كنت نفسك تتكلم فيها.
6: لا بجد يا ساره، يعني انا فخور بجد بالمنتاليتي بتاعت الجيل.
4: شكرا.
6: اللي هو لسه طالع ده. فبجد يعني لا يعني عندهم بعد نظر في حاجات كتير قوي، دي على فكره حاجه مبشره قوي. لان انا بشوف ان يعني حمزه اتكلم في موضوع بجد في غايه الاهميه. لان انا بشوف ان اوقات بيبقى دور المدارس ودور الحاجات دي بيبقى عارفه انت بيحطوا البيزكس بتاع كل الاطفال في السن اللي هو البدايه يعني، فاهمه؟ فبشوف اوقات ان بيبقى دور المدارس ما يقلش أهمية عن دور الأب والأم.
2: طبعا
6: بالعكس، بشوف إن المدارس أوقات بيبقى لها دور أكبر من كده.
5: إزاي طيب يا أيمن؟
2: عشان مش بس إديوكيشن، عشان بيبقى فيها ناس كتير كمان بتتعلم حاجات كتير، بتشوف أصحاب.
5: يعني أنت شايف إن
6: بتبني شخصية الطفل يا باسم، فاهم قصدي؟ يعني بتبني شخصية الطفل، هل هو هيبقى تفكيره عامل إيه؟ هل هيبقى هو طموحه عامل إيه؟ أنت فاهم قصدي؟ من خلال المرحلة اللي بتاعت اللي قبل الهاير اديوكيشن، المرحله اللي قبلها، بيبقى لا يعني بتبني بقى على هذا الاساس شخصيه الطفل وشخصيه الشاب فيما بعد، فاهم قصدي؟ فيا موضوع مهم جدا، وموضوع بجد يعني شائك جدا برضو، لان بيبقى فيه ثغرات كتيره مش في مصر، عامه في كل الدول. فلا موضوع مهم قوي قوي قوي.
5: فانت شايف ان الاثنين نفس الاهميه تقريبا، دور المدارس اللي هما التعليم المبدئي يعني قبل الجامعات، والاسره كمان والبيت، انت شايف الاثنين مهمين جدا وفي نفس الاهميه تقريبا؟
6: طبعا، لان بس عايز اقول لك حاجه برضه، اوقات بيبقى بحكم طبعا الستريس بتاع الشغل والحاجات دي، بيبقى اوقات الام البيرنتس عامه مش بيبقى عندهم الكنترول الكافي على الأطفال، فبيبقى دور المدارس في الوقت ده أهم بقى من دور الأب والأم. فاهم قصدي إزاي؟ يعني بيبقى فيها أوقات كتير قوي بيبقى ضغوطات الحياة وكده، فبشوف إن المدارس بيبقى لها الدور الأكبر في الوقت ده. مش بيبقى فيه الكنترول الكافي.
5: صح، عشان هم اوقات كتيره بسبب الاشغال وتاخيرهم في الشغل والكلام ده ما بيكونوش مركزين قوي مع اولادهم.
6: بالظبط. مرحله المدارس اللي هي قبل الجامعات والحاجات دي لا طبعا بيبقى اهم اوقات من دور الاب والام.
5: حلو قوي، شكرا أيمن.
2: نورتنا، ويا ريت ما تقطعش تاني بعد اذنك، وبجد رايك كان مهم جدا بالنسبه لنا النهارده.
6: لا مش هتحصل اكيد.
4: ثانك يو سو ماتش أيمن.
7: باي باي
6: حمزة ومنورة يا مريم، وبجد يعني شلت من على صورة بس شوية.
7: والله العظيم الله يكرمك يا صاحبي. صباح الفل عليك.
5: حسن عايز أيل هنا شوية. صباح الفل عليك. طب رأيك كيف الكلام اللي أيمن ده قاله يا حمزة؟
4: أنا رأيي إن هو طبعا ده أصلا اللي أنا كنت عايز أوصله، إن دور المدارس أكبر بكتير من الناس فاكرة. هي مش حاجه تعليميه بس، مش حاجه نوليدج وبس، مش حاجه اكاديميكس بس، مش حاجه حتى السبورتس برضو مش سبورتس وبس. هي تربيه وتعليم.
5: ايوه
7: الله عليك.
5: مش بقول لكم نبغى.
2: طيب يعني احنا لسه مكملين، ولسه معنا حمزه رضوان، ولسه افكار والنيره مكمله معانا النهارده.
5: ايوه،
2: لحد الساعه 9.
5: قبل ما نخش الاغنيه الجايه، عايزك يا حمزه تفكر المستمعين تاني، احنا النهارده بنسالهم ايه او بنتكلم معاهم في ايه.
4: احنا النهارده بنتكلم عن دور الشباب في المستقبل. ده اللي انا شايفه من الاهميه من Knowing International Youth Day. احنا بنشوف الشباب بيفكر ازاي.
5: لا انا كان قصدي السؤال اللي انت سالته تحديدا ليه علاقه بالتعليم. ايه هو؟ علشان لو حد لسه فاتح الراديو دلوقتي يعرف احنا بنتكلم في ايه.
4: ان هل التراديشنال سكولينج اللي هي التعليم العادي في مصر وفي العالم بيبريبير يو،
2: بيحضرك
4: الحياه بجد اللي هو بعد الجامعه.
5: حلو قوي.
2: طيب عندك راي؟ في حد كتب لنا ممكن نشارك اهو على
5: نكلمه. يا سلام.
2: فلو عايزين تشاركوا معانا كلمونا على ارقام التليفونات 38351771 او 178 ورقم الاس ام اس 92100.
8: جديد توليت على انرجي جريئه قوي.

0: لسه معنا حمزة رضوان وأفكارها النيرة الحياتية الجميلة. يعني بجد حاجة
1: لا الناس عمالة تشكر فيك والموضوع اللي انت بتتكلم فيه
0: فخورين جدا يعني بصراحة.
1: احنا معنا دلوقتي على التليفون مصطفى, ومصطفى هو أب وعايز يقول رأيه في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. فيا مصطفى
2: تفضل. يا مصطفى
3: أخير
1: صباح الجمال
2: نور.
3: الحمد لله. ازيك يا حمزة؟
2: ازيك يا مصطفى عامل ايه؟
3: انا هبدا بالسلام بيك لان انت صاحب البرنامج النهارده.
1: ده كده كده ده كده كده.
3: انا في البدايه عايز اشكركم جدا على الفكره اللي انتوا عملتوها, بجد هايله جدا. واختياركم حتى للشباب اللي يقدم اليوم ده, انا عجبني جدا سؤال حمزه او التوبيك اللي بيتكلم فيه. لانه باختصار انا واحد بمر بنفس الموضوع ده في الوقت الحالي. انا ابني زي حمزه كده كان تعليمه في التعليم العادي. للأسف إن هو حمزة بيتكلم في نقطة مهمة جدا, إنه هل فعلا المدارس بتقدر تبني إنسان يقدر يواكب المجتمع والتعامل مع الناس. الحقيقة في وفي لا,
1: في الاثنين في وفي لا,
3: وفي أنظمة التعليم لا. ومش هخصص بالاسم هي إيه طبعا. بس أنا عايز أقول إن مش كل أنظمة التعليم فعلا بتطلع أو بتقدر تعد إنسان مستقبلا يعرف يواكب المجتمع ده.
0: صح. بالذات كمان دلوقتي في المجتمع اللي احنا بنمر بيه دلوقتي أو في الدنيا دلوقتي.
3: بالظبط. وده من ضمن الأسباب المهمة اللي خلتني أنا كأب نقلت ابني من تعليمه العادي لتعليم تاني خالص علشان يقدر يبنيله الشخصية. وبالتالي بنعود على النقطة المهمة, هل المدارس دورها مهم جدا, مهم جدا جدا جدا في ان تبني شخصية الطالب علشان يقدر يتعامل مستقبلا ويكون جاهز للحياة الحقيقية زي ما قالها حمزة.
1: انا موافق رأيك جدا جدا جدا. طب انت شايف انت قلت لي في بعض المدارس مش بتحقق ده, شايف يقدروا يعملوا ايه في الوقت اللي جاي عشان يقدروا يحققوا ده, او هم مثلا ايه اللي ناقصهم؟
3: هو احنا بنشتغل يعني احنا في انظمة تعليمية موجودة حاليا للأسف بتفتقد كتير على انها تبني السكيلز للطلاب. ازاي تعودهم على انهم يكسروا الحواجز للتعامل مع المجتمع. انظمة تعليمية تعالى يلا ننزل اكتيفيتيز كتير, تعالى هخليك تعمل برزنتيشن كتير في اماكن مختلفه, هتقابل كذا هتقابل كذا,
0: ينزلوا للحياه بقى يعني.
3: للاسف الانظمه الاساسيه التعليميه في مصر مش بتعمل كده. اللي هي مستحدثه هي اللي بدات تعمل كده, وبقى واضح جدا في مجالات العمل. انا راجل بقالي 20 سنه في مجال العمل.
1: اوكي.
3: الطفره اللي حصلت مؤخرا في السوق وفي التعامل في الشباب الجاين جديد في سوق العمل بالمنتاليتي اللي انا بتكلم فيها دي, فرقوا جدا جدا جدا في سوق العمل بشكل عام وفي النجاح بتاعه. هو متربي ومتاسس.
1: صح صح معك حق.
3: زي فكر مختلف. صح. عنده كريتيكال ثينكينج, بيفكر بشكل مختلف. بيبص للامور بشكل مختلف. فالسؤال اللي انت بتسال نفسك, هو ده ليه كده وباقي الناس كده؟ ترجع للاساس بقى, التعليم.
1: صح.
3: اب وام بس؟ لا لا مش بيت خالص. ممكن يكون في بعض المكتسبات بياخدها من البيت, انما الدور الاهم والاكبر على
1: المدارس اللي بتهيئه بقى لكل ده. يا مصطفى شكرا ليك جدا.
0: شكرا
1: جدا
0: جدا جدا جدا, جداً, جداً. مكالمة مهمة جدا صراحة, وفيها برضو حاجات مهمة. عايزين برضو قبل ما ننهي الموضوع بقى ده, عشان نعرف ان انت محضر حاجة تانية. يعني عايزين نعرف منك انت ايه رأيك, يعني انت حاسس ان انت مؤهل دلوقتي ان انت تبقى بتتعامل في الحياة العادية, ولا حاسس
1: بما انك خلاص قررت تخلص مدرسة,
0: خلاص دلوقتي انت جريد 12؟ صح؟
2: انا جريد 12.
0: بالضبط. فقول لنا كده انت بقى شايف ايه من your perspective, من يعني وجهة نظرك.
2: وجهة نظري. انا وجهة نظري ان المدارس بتحسن من الانسان في حتة الاكاديميكس جدا, يعني في السيستمز اللي في مصر كويسين جدا في الاكاديميكس,
1: الاكاديمي المناهج وكده يعني.
2: بس المناهج كويسة, بس انا بالنسبة لي ساعات ما بيبقاش فيه حاجات مهمة زي ان الفيل تشيبس حاسسها ممكن تتحسن ان بالذات فيل تشيبس اللي هي بتوديك
0: الرحلات
2: الرحلات ايوه اللي بتوديك للاماكن اللي هتشوفها بجد
1: يعني اعتقد ان انت مش قصدك الرحلات العاديه اللي هي الفن فانا انت قصدك الرحلات اللي هي بتعلمك برضه حاجات بتعلمك
2: ايوه ممكن تتحسن وطريقه التعامل مع الطفل ممكن يبقى احسن والحاجات الفاسيلتيز اللي بروفايدد ممكن تتحسن
1: انا ممكن اقول حاجه عشان دي حاجه مهمه قوي قوي قوي الصراحه وانا شايف اللي هي بتاثر في الشباب جدا جدا جدا
2: اتفضل يا باشا
1: المناهج سيبكم منها وسيبكم الفيلد تريبس وكل الكلام ده برضو مهم مهم اللي احنا نطوره انا بالنسبه لي المدرسين مش قصدي اللي احنا نطورهم بس المدرسين كل مدرس كل واحد وهو بيبقى بيتعين كده اللي هو يبقى مدرس لازم يبقى عارف كويس قوي اللي هو عليه مسؤوليه كبيره قوي قوي
0: هيأثر على ناس كتير
1: وهتأثر على اجيال كبيره جدا لان انا فاكر مثلا لاول مثل اعلى ليا كان مدرس ليا في المدرسه مش شخصيه عامه ولا حد ولا اول مثل اعلى ليا غير طبعا والدي والدتي كان مدرس, مدرس. فانتوا عليكم مسؤوليه كبيره جدا انتوا اللي بتكون بسببكم شخصيه الطالب او الطالبه اللي قدامكم الشخصيه بتاعتهم بتتكون هل هو شخصيه قويه شخصيه ضعيفه شخصيه جريئه شخصيه خوافه كل ده بسبب المدرسين
0: وبس على فكره بما انك يعني كلمت في الموضوع ده هو برضو المدرسين بيبقى عليهم برضو ضغط كبير جدا
1: طبعا انا ما قلتش شغلانتهم سهله خالص
0: لا
1: خالص.
0: ان هم يحببوا حد في حاجه او يكرهوه في حاجه
1: طبعاً.
0: يعني هو مثلا انا
2: برضو عندي حاجه عايز اقولها في الموضوع ده المدرس عشان يعلم كويس لازم يكون بيحب اللي بيعمله
1: طبعا
2: وعايز يعلم بجد مش عايز يخش يحفظ حفظ ويجيب درجة ويجي ينشرها على انستغرام بص طلابي جابوا كذا كذا كذا لا انت
0: لازم يحببك في الحاجة انت
2: لازم يحببك في الحاجة ولازم هو يكون بيحب الحاجة ولازم هو يكون عايز بجد يعلم مش بيحفظ وخلاص
1: الله عليك يا ابني
0: والله يعني يا حمزه يعني كلام ما بنزهقش منك
1: طب انا متحمس اعرف الموضوع التاني اللي حمزه محضره
0: يقول لنا كده
1: مش في السريع يقول لنا
0: لا احنا هنخش على طول يا ما تحرقلوش كده الحاجه احنا عايزين تشويق واثاره مع حمزه ومريم
2: شكرا يا ساره
1: ماشي
0: يلا بينا طيب رقم الاس ام اس 92100 تليفونات 38351777 او 178 لو عايزين توجهوا اي مثلا مسج او رساله بعده
1: رساله

0: روكي انا عايز اقول لك انك مش انت بس يعني لازم طبعا تبقي فخوره جدا جدا جدا بحمزه, بس انا كمان فخور بيه قوي.
1: انا كلنا فخورين بيه
0: بجد.
2: ثانك يو جايز.
0: يعني انت عندك 17 سنه صح؟
2: صح.
0: ودماغك توزن بلد بجد.
1: لا حمزه ما بيهزرش. حمزه عندنا مين قدنا.
0: ايوه بقى. وهو ده بالظبط الهدف اللي احنا بنعمله النهارده في الانترناشنال يوث داي, اللي احنا بنجيب الشباب اللي من 16 ل 19 سنه عشان يقولوا لنا بقى افكارهم وبيكلموا ازاي وبيفكروا ازاي, وهم اللي بيليدوا البرنامج
1: طبعا. وبرضو يعني لو انتوا بتسمعونا دلوقتي حالا عايزاكوا تعرفوا او عايزينكم تعرفوا ان احنا هنكون معاكم على مدار اليوم كله. هيكون مع في كل برنامج هيكون في شباب برضو قد حمزه ومريم النهارده.
0: أيوة.
1: وهيكلموا برضو في افكارهم وهيشاركوا معاكم افكارهم وكل الكلام ده طبعا احتفالا بالانترناشنال يوث داي او يوم العالمي للشباب.
0: قول لنا بقى يا حمزه الموضوع التاني اللي عايز تتكلم فيه ايه.
2: انا كنت عايز اتكلم في ان في parents او اهالي بيتمسكوا او بالاولادهم لدرجه ان هم بيضيعوا فرص عمل
0: ليهم. يا ابني بيبقوا خايفين عليهم بالزياده لدرجه ان هم ممكن يضيعوا عليهم فرص بجد كانت ممكن تفيدهم في حياتهم.
1: هل ده بيحصل معاك؟
2: لا.
1: هل ده بيحصل لناس صحابك؟
2: لا او شويه يعني بس مش قوي. لا مش زي من اللي انا بقى مش زي اللي في دماغي دلوقتي وجاي اتكلم فيه.
1: اوكي. طب ايه اللي انت
0: ايه اللي في دماغك بالظبط وعايز تتكلم فيه؟
2: ان في مثلا ناس حوالين مصر او حوالين العالم عامه بيكونوا عندهم فرص بره السيتي او المحافظه او البلد بتاعهم, والبيرنتس بدل ما يشوفوا الاحسن
1: لاولادهم
2: يشوفوا الاحسن ليهم عشان ان هو يفضل جنبهم. لا مش ده ساعات اللي بيحسن ليهم.
0: مش عارف ليه عندي احساس ان حمزه جاله فرصه او حد يعرفه جاله فرصه اللي هو يلعب كوره في مكان بره مصر واهله قالوا له لا او حاجه كده.
2: لا هو ده تفكير من اللي انا بشوفه في المجتمع. وانا يعني نفسي ان احنا نشيل الفكره دي وان كل حد يشوف ايه اللي احسن ليه. كل طفل او ولد
1: كل
2: أو
1: شاب
2: يشوف اللي احسن ليه ويعمله ويكون البيرنتس سبورتيف. مش بس عايزين let them make their own mistakes, يكون سبورتيف.
0: بس انا اقول لك حاجه, النقطه اللي انت بتتكلم فيها خطر شويه. ليه؟ هقول لك ليه. اوقات وده طبعا انا ما عرفتوش غير لما كبرت. تمام. اوقات الاباء او الاهالي بيكونوا شايفين جزء تاني من الموضوع انت ما تكونش شايفه. وهم اوقات كتيره بيكونوا شايفين انه لا الصح ليك انك ما تعملش الحاجه دي.
2: بيكوميونيكيت صح.
0: والحاجه التانية كمان, طيب ماشي دي ممكن نقطه نتكلم فيها, اللي هم مش بيعبروا عن ده بالطريقه الصح. بس في نقطه تانية انه انتوا كشباب صغير, وانا مش بقول الكلام ده علشان اللي انا اقول اللي انتوا وحشين او ازم فيكوا او واتيفر, انتوا اهتماماتكم بتتغير في الشهر 25 مرة.
2: صح.
0: فالنهاردة انا بحب الكرة قوي, بعد بكرة انا بحب التنس, بعده بحب كرة السلة, بعده عايز اتعلم بيانو, بعده مش عارف ايه. فانا لو مشيت ورا كل حاجة وفضلت ماشي ورا القرارات بتاعت اولادي مش هننسى على حاجة في الاخر.
1: بس برضو اللي انت بتتكلم فيه
0: ده حالات.
1: ثانية واحدة.
0: حالات وده مش الجنرال.
1: فاهمة
0: يعني.
1: بس الحاجات دي بالذات اللي هو انا بغير رأيي كل 5000 حاجة مرة بتبقى برضو في فترات قبل الثانوية العامة.
0: وده حقهم لان هما لسه بيكتشفوا نفسهم وشخصيتهم. فده حقهم طبعا.
1: يعني طبعا ده كل الاهالي بتمر بده وكل الاهالي بتمر بحاجه زي اللي هو انا عايز النهارده اعمل مش عارف ايه, لا انا غيرت رايي وهعمل كذا. بس هو في مرحله بتبقى كريتيكال شويه.
0: أيوة.
1: اللي هي بتبقى في الاخر.
2: ايوه. اللي هو my age I'm not talking about اللي هو
0: ما هو your age برضو انت لسه صغير يا حمزة.
1: بس احنا برضو كنا determined, احنا كنا عارفين احنا رايحين فين وداخلين فين وعايزين نعمل ايه.
2: انا my age انت خلاص انت اقرر انت تكون عايز major ايه. ده اذا انا هتخش جامعة. انت شوف انت ما ينفعش برضو في الجامعة تغير major كتير. انت كده هتضر نفسك
0: وهتضيع وقت.
2: انا بتكلم عن الناس اللي خلاص مقررين هيعملوا في حياتهم.
0: لا لو بتتكلم عن الناس دي طبعا.
2: ايوه طبعا. يعني انا مثلا واحد عايز يبقى انجينير وجاله فرصة يروح يتعلم في كلية برا المحافظة اللي هو فيها, برا المدينة اللي هو فيها, برا البلد اللي هو فيها, والبارنت بدل ما يشوف انه او عارف ان ده الاحسن لابنه بس مش الاحسن ليه ان هو هيبقى بعيد. انا شايف ان ده
0: خايف
1: اللي هو
0: عليه.
1: لا يا ابني اقعد هنا وخليك معايا وانا كبرت.
2: هو لا هو يعني هو ده هيفيده جدا. ان هو يبقى مثلا عنده فرصة انجينيرينج بالذات فرصة مثلا في ألمانيا. ليه ما يروح؟
0: طيب انا عايز اسأل بقى المستمعين,
2: في انا بقى عندي سؤال.
0: انت عندك سؤال؟ اوكي لا خلاص قاله باشا. البرنامج برنامجك يا باشا.
1: انا مش فاهم انت بتتدخل ليه دلوقتي.
0: انا اسف اصلا اتحمست قوي بالمواضيع اللي هو فتحها.
2: السؤال كل مستمع دلوقتي, ايه الميجر اكسبيرينس او الاكسبيرينس الكبيره قوي اللي ضاعت عليك, ضاعت عليك بسبب الموضوع ده؟
0: بسبب اهلك.
2: بسبب اهلك ان هم خايفين عليك او عايزين جنبهم على طول, فايه الفرصه اللي ضاعت منك بسبب الموضوع ده؟
0: طب يا مستمعين لو في حد بيسمعنا دلوقتي حالا في فرصه ضاعت منه بسبب خوف اهله عليه او تحكمهم فيهم, ابعتوا لنا كده على رقم الاس ام اس. لا برافو, احسن من سؤالي الصراحه. لا بقول لك ايه, انا همشي, انا مروح. كملوا انتوا الحلقه.
1: الشباب مكمل يا صاحبي.
0: كملوا انتوا الحلقه
2: بقى.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش, هتخلي عينك فريش, اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو, وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن, لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
4: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
3: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربعاء من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: طيب قبل ما نبدأ نكمل كلامنا، روكي بتقول أنا فخورة بحمزة قوي ومبسوطة إنكم اديتوا له الفرصة الحلوة دي.
1: لازم تبقي فخورة بيه بصراحة، يعني حاجة تشرح القلب.
0: فاطمة صباح الفل عليك، هتعرف احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي. اما يوسف بهبة فبيقول احنا ممكن نعكس السؤال ونسأل ليه الاهل بيخافوا اصلا ونحط نفسنا مكانهم حقيقي، بس في نفس الوقت هو عايز يتكلم في وجهة نظره هو كشاب صغير.
1: بالظبط كده، احنا النهاردة بنتكلم عشان النهاردة اليوم العالمي للشباب، فالشباب بتدينا وجهة نظرها. احنا بنسمع بقى، احنا بناخد هذه الوجهة او الوجهة
0: وجهة النظر
1: الوجهة النظر وبنشوف هنعمل فيها ايه بقى.
0: طيب حمزة كان بيسأل مين من الناس اللي بيسمعوا دلوقتي حالا اللي في فرصة كانت ممكن تكون مهمة في حياتهم وتوديهم في حتة تانية خالص، هما كانوا شايفين اللي هي فرصة مهمة وراحت بسبب انه اهلهم كانوا خايفين عليهم قوي وما رضيوش اللي هما يعملوا الحوار ده. طب انت في حد من اصحابك شفته حصل مع حاجة زي كده؟ تقول لنا اكزامبل او لنا مثل.
2: بس مينلي لا، هو يعني اصحابي مينلي بيسمعوا الحوار ده فور فن، حاجات فن مش حاجات دراسية. انا مينلي بتكلم عن حاجات ممكن
0: تفيدهم في حياتهم،
2: تفيدهم في حياتهم، مش
0: حاجات فنفنة، مش اللي هو سفرية مع أصحابي ولا مش عارف إيه.
2: أنا شايف عادي، ده بيحصل لي كثير ساعات ماما أو بابا يشوفوا إن الموضوع مش مناسب في فن يعني، لكن ممكن لكن هما شايفين 100% إن أنا مفروض أصلا أسافر، مفروض أشوف أحسن حاجة ليا وأعملها، مش أستل في حاجة أقل من ما أنا ممكن يعني أستفيد بيها عشان
0: تبقى قاعد
1: جنبهم.
0: بالظبط. يعني حمزه بيتكلم في الحاجات المهمه مش الحاجات الفنفانه، الحاجات اللي ممكن تغير حياتهم، تفتح لهم ابواب كتيره ممكن ما يكونوش هم متخيلينها. صح كده؟ صح.
1: انت شايف ان ده بيديك فرصه ان انت تعرف حاجات مختلفه، ان انت تطلع بره يعني أيوة البيت شويه؟
2: ايوه ده انا
1: يعني شايف ان أنا ايه هيجي لك ايه من لما تطلعها من
2: انا
1: البيت؟
2: شايف ان انت مش بس هت increase your knowledge في الأكاديميكس، هت كمان هتعرف cultures جديدة.
0: أيوة.
2: هتعرف على ناس جديدة تفكيرهم أبعد من تفكير اللي انت متعود عليه في مصر، في المحافظة بتاعتك، في المدينة بتاعتك، فده in turn هيفيدك في ان انت تبقى successful أكتر،
0: اللي انت تشوف ثقافات مختلفة وتتعرف على ناس مختلفة وتشوف طريقة حياتهم عاملة زي اللي ممكن تبقى مختلفة عنك،
1: وده بيوسع لك كمان
2: الأفق
1: كمان عندك. يعني انت لما بتعرف حاجات مختلفة عن الحاجات او البيئة اللي انت تربيت فيها، ده بيعلمك حاجات اكتر. يعني احنا برضو امبارح كان عندنا
0: يارا
1: عز بتكلم في نفس الموضوع، بتكلم في انه هي لما سافرت شافت انه ده زود لها انها بقت عارفة حاجات اكتر، بقت عندها
0: معتمد على نفسها اكتر.
1: بالظبط.
2: انا كمان انا بابايا برضه نفس الحاجه، علي نفس الحاجه. وبابايا كان بيسافر كتير وده خلاه يتعرف على كالتشرز جديده، خلاه يتعرف على ناس جديده، ناس مش نفس التفكير اللي احنا متعودين عليه،
0: مختلف عننا، حاجات مختلفه عننا.
2: انا ممكن ارد على يوسف
0: يوسف
2: بهاء، ان احنا انا ممكن احط نفسي في مكان اهلي، وان انا هبقى خايف جدا على
0: أولادي.
2: بس انا لو ما سبتوش يعمل، حتى لو انا شايف مستيك، انا لو ما سبتوش يعمل المستيكس دي عمره ما هيتعلم.
1: صح.
2: عمره ما هيبقى
1: حاجه حلوه قوي ان احنا ننهي بيها اصلا الموضوع. أيوه. النهارده بجد يا حمزه يعني الوقت لذيذ قوي، وانا مش عايزه الساعه بتاعتك والله تخلص، ولكن مريم عدلنا بالمرصاد عايزه تاخد الساعه بتاعتها. حمزه بسطنا قوي قوي قوي قوي.
0: برافو عليك يا حمزه.
2: أيوة. أنا عايز
1: انت كنت معنا
2: انهي برسالة ان على فكرة يا جدعان سارة دي my second mom.
0: الله الله الله.
2: اتشرفت ان انا اكون على الهوا معاها في مكان،
1: بحبك يا حمزاوي
2: وانا بحبك قوي يا سارة، وان انا اكون معاها في مكان شغلها، بالذات ان انا بسمعها من وهي اول ما بدأت في انرجي.
0: الله.
2: كل يوم الصبح قبل اروح المدرسة، كل يوم قبل اروح المدرسة كنت طفل قد كده وبسمع سارة قبل اروح المدرسة، ايام كانت مع وائل.
0: شوف بقى
1: حيط والله العظيم بجد تأثرت يا حمزة.
0: حمزة انت خطير، وانا شايف انك ليك مستقبل حلو جدا جدا جدا جدا. كمل زي ما انت، خليش اي حاجة تغيرك.
2: لا مفيش حاجة تقدر،
0: افضل طور من نفسك، افضل اشتغل على نفسك، واسمع كلام بابا وماما.
2: حاضر.
0: أي خدمة يا روكي.
1: هو جميل. لا هي روكي بتحبه قوي وهي فخورة بيه جدا وهي دايما بتقولي إن
2: Love you mom.
1: إن حمزة يعني يا زين ما ربت. صح يا روكي؟
2: صح أكيد.
0: صح ساسو صح.
1: أكيد صح.
0: طيب إحنا النهاردة في اليوم العالمي للشباب معانا يعني شباب صغير من 16 ل 19 سنة هم اللي بيقدموا البرنامج كله من أوله لآخره. كان معانا حمزة رضوان.
1: ومن بعد حمزة رضوان الساعة الثانية هتكون معانا فيها مريم محمد.
0: يلا بينا.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
5: أعزائي المستمعين أهلا بكم في

0: يا صباح الفل على الحلوين وعلى كل اللي سمعيننا دلوقتي. طبعا كنتوا متوقعين ان انتوا هتسمعوا باسم كميل وسارة المنذر في برنامج اصحاب انرجي، ولكن النهاردة الموضوع اختلف. مجموعة من الشباب في السن 16 ل19 جم يسيطروا على انرجي ونتكلم في مواضيع كتير في اللذيذ منه. معكم النهاردة مريم مرسي، وأنا جاية أكلمكم في حاجة يمكن كل واحد فيكم سمع عنها بس مش متأكد إنه فهمها كويس. هسألكم سؤال يا باسم ويا سارة.
1: ماشي، بس من غير ما تزعقي. طيب ما أنا سنة خفت، حاسس إن أنا خفت شوية. تفضلي يا أستاذة مريم، تفضلي تفضلي.
0: لازم أحط سسبنس برضو.
1: طبعا حقك.
2: طب كنت قلتلي كنت عملتلك طعمتلك الكلام، يعني فاهمة؟ استني،
1: هي أكيد مش فاهمة يعني إيه طعمتلك الكلام.
2: يعني عملتلك،
1: كانت هتحطلك نظام باك جراوند ميوزك وتأثيرات صوتية وحاجات.
2: يلا
0: طيب. يا صباح الفل على الحلوين وعلى كل
1: خلاص شغالي يا بنتي المزيكا العادية بتاعتنا. خلاص
2: يلا يا مريم قولي.
0: طيب مين فيكم فاكر انه فاهم جنزي؟ لا بجد، يعني مين فاكر انه عارف احنا بنفكر ازاي وبنتكلم ازاي وليه بنتعامل اللي احنا يعني بنتعامل بيه؟
2: هل ده سؤال لينا يعني
1: تقريبا لينا وللمستمعين؟ هو انا عمري ما قلت ان انا فاهم جنزي. انا مش فاهم خالص،
2: يعني انا بحاول افهم عشان ما عنديش اوبشنز. يعني فاهم، ما عنديش اوبشنز.
1: بنتك جنزي برضه؟
2: فانا بحاول افهم انتوا عايزين ايه بالظبط. بس انا يعني حاسه ان انتوا برضو من الاجيال اللي مش متعبه قوي، يعني مش ده بالنسبه لي انا. يعني
0: بالنسبه لك بس في اراء كتير بتقول.
2: ما انا بتكلم عن رايي. انا رايي ال ال ال ال يعني اسمه ايه،
1: المتواضع
2: هو ده اللي انا بدور عليه دلوقتي. انه يعني انا ما تعبتش قوي في المرحله اللي هي العمريه بتاعت المراهقه. هو انا لسه فيها حاليا، يعني لسه ما اعرفش ايه اللي هيحصل كمان.
1: انت قصدك مع بنتك مش انت؟
2: ايوه.
1: انا فاكرك بتتكلمي عن نفسك.
2: لا، ما هو انا بنتي قدها تقريبا.
1: ايوه.
2: فحاسه ان انا يعني احنا لسه داخلين على 17 سنه. انت هتتمي 17 صح؟
0: ان شاء الله.
2: السنه دي مش كده؟ في نوفمبر غالبا.
0: يس.
2: شفتي انا عارفه ازاي
0: يا ولد.
2: فبنتي اكبر منها بشهر يعني. فانا حاسه ان انا لحد دلوقتي انا تمام. ايه اللي هيحصل معانا هنا؟ انا ما اعرفش.
1: بس انا عندي سؤال مهم بقى يا استاذه مريم. هل انتوا كجنزي فاهمين نفسكم اصلا؟
0: ما انا فهمك بقى يا باسم. جنزي كله عن ايه؟
1: اوكي انا مستعد. I am ready and a little bit scared.
0: طيب كلنا عارفين ان جن زي هو الجيل اللي اتولد وهو ماسك موبايل في ايده. هو مش زي اي جيل فات. يعني احنا الجيل الوحيد اللي معرفش الدنيا من غير انترنت، من غير سوشيال ميديا، من غير انك تقدر توصل لاي حد وانت قاعد في اوضتك.
1: حقيقي.
0: وده خلانا مختلفين شوية عن الجيل اللي فات، يعني الاجيال اللي فاتوا، في ازاي بنتكلم، ازاي بنشتغل، وازاي بنشوف نفسنا وشكل حياتنا. مش احسن ولا اوحش، بس مختلف. وعشان كده النهاردة مش هنتكلم عننا احنا بس، هنتكلم عننا واحنا جنب الجيل اللي فاتنا، الميلينيالز، الجيل اللي يبدأ من 1981 الى 1996، عشان نشوف احنا فين اتفقنا وفين اختلفنا وليه في اختلاف زي ده اصلا.
1: لا، في اختلافات كتير.
2: طب انت ايه رأيك في الميلينيالز اصلا يا مريم؟
0: صراحة أنا الصراحة I wish I was born in millennial age. يعني أنا شايفة أن أنا كان ممكن أبقى من الجيل ده، أرحم من الجيل ده، مع أن يعني الجيل ده جميل وما فيش أي مشاكل. بس أنا الصراحة شايفة كان نفسي ساعات الموبايلات ما تبقاش موجودة.
2: بس أنت عارفة أن إحنا جيلنا ده برضو عاصر الاثنين. يعني إحنا الطلعة بتاعت الإنترنت دي كانت على أيامنا إحنا.
0: بس الطلعة كانت يعني أرحم من دلوقتي.
2: لا، ما كان يعني كنا بنتعذب. يعني اسألي باسم، هو كان بيقعد ينزل الفيلم في 5 ساعات.
1: ده كده كده
0: مش مشكلة. ما دي الفكرة
2: 5 ساعات إيه ده؟ في 24 ساعة أصلا.
1: هي قصدها أنه أرحم أنه ما تبقاش على طول أونلاين، أي حد يقدر يوصلها في أي وقت.
0: ساعات بنحتاج أن إحنا نفصل، وإحنا مش عارفين، إحنا كجيل إحنا مش عارفين نفصل
2: عشان
0: اتعودتوا
2: على ده.
0: بالظبط.
1: طب يا جماعة، السؤال المستمعين، انتوا شايفين ايه الفروقات اللي بالنسبة لكم مهمة، بالنسبة لكل واحد بيرسونلي مهمة، ما بين جيل الميلينيالز اللي هي زي ما قالت مولود من 1981 لحد
0: 1996
1: بالظبط كده، واللي بعديه بقى اللي هو جين زي اللي من 96 لحد مش عارف كام. انتوا شايفين ايه هي اهم الفروقات بقى بالنسبة لكم انتوا شخصيا؟ كنت عايز تقول لي ايه يا سارة؟
2: كنت عايز اقولك ان احنا عندنا نشرة اخبار ده.
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا. انا مستعد.
2: يلا بينا.
3: دلوقتي نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: اسعار الذهب النهارده من سويس جولد، عيار 21 النهارده ب 6320 جنيه،
2: عيار 24 النهارده ب 7205 جنيه،
1: سعر الجنيه 50856 جنيه،
2: وسعر الاونصه 225964 جنيه.
1: الاسعار قابله للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: نشرة اخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
3: جديد نورين وزيد خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركاديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

له جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: حسن، مريم مذيعة جدا
3: جدا،
4: أنفع
1: جدا،
3: يا تنفعي
1: يعني حاسة ان في بوتنشل.
4: طب يعني والله
1: الدخلة كانت قوية، مش قادرة يعني مش قادرة انسى الدخلة.
4: اقتحمت
1: جدا. طب اقتحمي كده اللينك وانت داخلة ترجعي.
4: طيب يا جماعة ما تقلقوش، يا جماعة مريم مرسي رجعت لكم النهاردة.
1: حلوة منك،
3: اديله
4: برافو.
3: والنهاردة بنتكلم عن ايه؟
4: الجنزي.
3: ايوه،
4: والجيل ده
3: اللي هو الميلينيالز اللي قبليه يعني.
4: بالظبط.
3: انتي شايفة ايه اكبر فروق بالنسبة لك
1: غير الانترنت؟
4: اشوف برضو فرق في السلانج او اللانجوج اللي هم كانوا بيتكلموا فيه، اللغة. في فرق كبير طبعا ما بين هم كانوا بيتعاملوا ازاي مع البني ادمين ودلوقتي بيتعاملوا ازاي مع بعض.
1: ايه شايفة ايه الفرق؟
4: يعني مثلا شايفة انه الناس اللي في جيلنا دلوقتي بيتكلم بايه ياسطا ومش عارف ايه وكلام تقيل. زمان كانت الكلام،
1: بس بحس ساعات ان الميلينيالز بيروحوا للجنزي. يعني انا بقول مثلا
3: بنواكب العصر، اسمها بنواكب العصر حضرتك.
4: يا اسطى يا صاحبي
3: كده، بس بقول لك انت، ما احنا زمان كان عندنا روش، روش طحن.
1: طحن دي كانت بتستفزني،
3: روش طحن.
4: مش عارفه، حاسه كلمه روش طحن دي كانت اروش بكتير من يا زميلي. يعني دي تحسيها مش عارف، مش عجباني.
1: طب هو ليه ما بتستخدموش المصطلحات بتاعتنا زي ما احنا بنقتحم مصطلحاتكم؟
4: عشان دلوقتي اي حد هيستخدم اي مصطلحات من زمان يعني هيتريق عليه وهيتمسك، ويعني يتمسح بالبلاط يعني.
3: تخيلي لو حد فيهم
4: لمؤاخذه،
3: لو حد من جنزي قري وشطحن دلوقتي،
1: فاهمه،
3: هيتزف في المدرسه كلها.
4: ده كده كده.
1: بس ليه ممكن يبقى اللي هو انا مش عارفه ليه تخيلت الموقف انه اللي بيقول روشطحن ده دلوقتي لابس طربوش وداخل.
3: هو تقريبا كده، هو تقريبا كده،
1: ان احنا قدمنا لهذه الدرجه.
3: لا بس انا مثلا شايف الواحده من اكبر الديفرنسز اللي كانت ما بين احنا جيلنا الميلينيالز وجيل بتاعهم جنزي، احنا زمان كنا بنعرف نستمتع بوقتنا باي حاجه.
4: حقيقه جدا.
3: يا جماعه احنا كنا بنعمل كوره شراب وبنلعب بيها.
1: انا كنت بلعب ورق الشجر اصلا، بعمله
3: ملوخيه وبتاع،
1: بعمله ورق عنب. يعني حالتي لا
3: احنا أوي. كنا بنعرف نسلي وقتنا باي طريقه نقدر عليها، لان احنا ولا كان عندنا ولا تليفونات ولا، والكمبيوترز كانت موجوده بس ده في التقدم يعني.
4: قديمة يعني،
3: وطبعا قديمه جدا وبطيئه جدا، وهو كمبيوتر في اوضه معينه ما بيتحركش.
1: وخناقات بقى لو عندك اخوات بقى
3: بالدور بقى، مين هيقعد على الكمبيوتر دلوقتي؟
1: وبنحط ساعات وكده
3: لا، ومحدش يرفع سماعه التليفون عشان النت ما يفصلش. بالظبط كده. فلكن كنا بنعرف نسلي وقتنا باي طريقه ممكنه.
4: المشكله ان الجيل ده فكر بالظبط زيكو بس بشكل اقوى بكتير، انه يسلي الوقت طول الوقت. ففكره ان احنا بقينا خلاص عندنا تيك توك، عندنا انستغرام طول الوقت، ومتعودين ان السوشيال ميديا في فيديوهات كتير قوي ان سبان اوف 15 سكندز، 15 ثانيه، بتعودك كل مره ان انت الاتنشن سبان بتاعتك تقل.
1: ده حقيقي جدا.
4: فبقينا دلوقتي الجيل ده قليل جدا، نادرا ان احنا بنستخدم اليوتيوب او نتفرج على حاجه على اليوتيوب، لان الفيديوهات اليوتيوب ممكن تزيد اكتر عن كده بكتير. فما بناش قادرين ان احنا نستحمل ان احنا نتفرج على فيديو يوتيوب خمس دقائق.
1: ده في كان امبارح بنتفرج على بودكاست سانما كان 54 minutes.
3: دي الفكره.
4: دي الفكره. لازم الحاجه الكونتنت نفسه يكون انترتيننج بزياده قوي عشان يشد انتباهنا. فدي بقت مشكله.
1: طب ايه الانترتينمنت بالنسبه لكم دلوقتي؟
4: هقول لك بقى يا ساره،
1: قولي لي يا مريم.
4: دلوقتي دايما لما احنا بنتكلم عن الجيل ده، ايه اكتر اب على السوشيال ميديا لما انتوا بتسمعوا كلمه جنزي او الجيل ده بتفكروا
3: تيك توك؟
4: شكرا.
1: سناب شات.
3: تيك توك اكتر.
4: تيك توك اكتر بكتير. وعشان كده انا جايه لكم النهارده بشويه ترندات طالعه على تيك توك هي اللي بتعبر عن جنزي.
1: الله عليكي بقى. لا ده احنا نسقف لها سقفه الكترونيه ليك وليها وليا.
4: شكرا يا جماعه، بتكسفوني بجد. طيب اول ترند شد يعني شدني قوي دي، ترند اسمه things I find بيئه.
3: واو.
4: حاجات الناس بتطلع تحط ليست عن حاجات هما بيشوفوها بلدي.
1: اوكي.
4: فواحدة طلعت قالت وتصدموا معايا بقى، فرايد تشيكن بالذات كي اف سي.
1: ما ينفعش نقول براندز على الهوا يا ماني.
4: لا انا مقرف. اوكي سوري. طيب ايتينج ات ويدنجز
3: دي حاجه مقرفه؟
4: دي حاجه
1: ده انا بستنى البوفيه.
3: هو انا بروح الفرح,
1: بروح الفرح.
3: انا بروح الفرح
4: حاجه تانيه. دي حاجه تانيه كاتباها.
3: احنا كده بيئه
4: الاوبن بوفيه. بيئه.
3: واو
1: الاوبن بوفيه بيئه.
4: اوبن بوفيه وحاجه تانيه برضو ليها علاقه بالاوبن بوفيه. ستاندينج ان لاينز. انتوا ما ينفعش تقفوا في الطوابير.
3: طب هي عايشه ليه الاستاذه دي؟ عايشه ليه
4: بالظبط؟
1: بس دي من جيلكم صح؟
4: دي من جيلنا. ما ده اللي انا بتكلم فيه, انه الجيل معظمه بقى يعني شايف كل حاجه كانت عاديه زمان دلوقتي مش عاديه.
3: تورينا بقى فرحها هتعمل ايه؟ هتنزل اطباق بالهليكوبتر ولا ايه؟
4: حاجه برضو, حاجه برضو شدت نظري جدا, قالت paying with cash, ان احنا ندفع بالفلوس عادي.
3: دي حاجه بيئه.
4: دي حاجه بيئه جدا. انت ازاي تدفع بالكاش؟ دلوقتي عندنا ابل باي وفيزا. تستخدموش.
3: لا لا انا مش عاجباني البنت دي اصلا اللي بتقول الحاجه دي. انا مش عاجبني الترند ده. ايه ليه من اللي بعده؟
4: الترند ده الفيديو اتشهر لدرجه ان اسلام فوزي طلع يتكلم يتريق عليها.
1: اوكي
3: يا دوبك حقها الصراحه. ما انا بقول لك بعد كده الفرحه هتنزل الاطباق على الترابيزات بالهليكوبتر.
1: طب انا عايز اسال سؤال, بما انك انت فتحتي الموضوع ده واللي بتعمل التيك توك ده او الترند ده هي واحده منكم وواحده جن زي, فهل مثلا انت شايفه ان كل جن زي بيفكر كده ولا هي دي حاجه كل قليله بتطلع بتتكلم بالطريقه دي؟
4: لا هو معظم الجيل ده اصلا يعني احنا هنتكلم في حاجه, في حاجه اسمها ايجيبت فيرسس مصر بروباجندا لو تسمعوا عنها.
1: الله عليك.
4: الفكرة انه الناس اللي في تجمع زايد المناطق العالية دي دول اللي من ايجيبت. فالناس اللي في الايجيبت في ايجيبت دول متعودين على مستوى حياة او طريقة حياة ان هم بيدفعوا بالفيزا.
3: ما بيقفوش في طابور الفرح,
4: ما
3: بياكلوش في
4: الافراح. في الافراح بينزل لك طبق فيه سوتي وفيه مش عارف ايه. احنا يعني في الافراح العادية في مصر البيئه دلوقتي
3: ده بالنسبه لها هي لازم نوضح ده بالنسبه لها هي.
4: بالنسبه لها هي اكيد. لا مش كلامي يا جماعه, انا يعني انا من مصر عادي. المشكله بس انه احنا في الافراح مثلا في مصر انزل انا يا عم يعني جاتو
1: بيتشي بان
4: فبس. فهم بقى يعني فمعظم الجيل ده هو اصلا كده كده من تجمع والمناطق دي.
1: انتي اصلا لا يعني مش
3: اللي مشهور على السوشيال ميديا.
1: بس يعني انت قصدك انه الكيجت كوميونيتي شويه او اللي هم يعني
3: مقفول عليهم
1: شويه هم
4: دول اللي بيفكروا كده.
1: اوكي بس مش
3: لا تفكيرهم حرام مع نفسهم.
1: ايوه بس مش عايزين نعمم.
3: لا طبعا مش عمم, لان في ناس كتيره مولودين في جن زي ومش بيفكروا التفكير ده خالص. ده ناس ده الاغلبيه اصلا يعني.
1: ايه كمان؟ طب يا مريم ترند على تيك توك
4: هقول لك في حاجه
1: دي بتقلب الصفح.
3: دي جايه جاهزه, دي كاتبه كراسه كامله.
4: لا بقول لكم ايه بقى, انا جايه اقتحم البرنامج
3: النهارده. انا براحتي خالص, براحتي.
4: ففي انترفيوز بتتعمل اسمها ستريت انترفيوز. انترفيوز بتتعمل في الشارع.
3: ايوه
4: ومعروفه عنها جدا ومشهوره جدا مراسي انترفيوز. معظم جيل جن زي بيحب ان هم يطلعوا مراسي ويتسألوا اسئله زي
1: معاكي كام دلوقتي
4: بتصرفي كام في اليوم. وانا لما جمعت كل الستاتس لقيت ان معظم التينيجرز اللي في سننا دلوقتي بيصرفوا في اليوم 4000 ل 5000 جنيه.
3: اي
1: يا نهار ابيض.
4: تمام. وفي ناس بيردوا على السؤال بسؤال ايه, دولارز ولا يورو؟
3: اي
1: دول اكيد اللي من ايجيبت.
3: دول من ايجيبت خالص.
4: من ايجيبت جدا.
3: دول من ايجيبت اكتر حاجه.
1: احنا من العجوزه تحت الكوبري عادي.
3: يا مريم انا بحس ان الفيديوهات دي متفبركه, ما بحسش الفيديوهات دي حقيقيه.
4: والله يعني من اللي انا بشوفه هو يعني هو حقيقه.
3: لا ما بحس ان اغلبيه انا سنه باخد في اليوم 2000 دولار.
1: إيه بس ممكن اقول حقيقة هو في ده للاسف.
3: دول قلة جدا يا سارة. يعني مش ده طبيعي خالص.
1: هو طبعا
3: وبحس ان هم بيمثلوا اول ما يعرفوا اللي هم بيعملوا ستريت انترفيو. فانا هقول بقى هضرب اعلى رقم موجود انا اعرفه اصلا واقول هو ده المصروف اللي انا باخده في المشاهدين.
4: ممكن جدا.
3: انا بحسها متفبركة اول حاجات دي, ودي لا تمثلني بالمرة شكرا.
1: ما احنا مش جنزي على فكرة.
3: ايوه انا حتى لو يعني اصلا لو كنت اتجوزت بدري شوية يا سارة كان زماني دلوقتي عندي طفل جنزي. عمري ما كنت هخليهم يصرفوا في اليوم 4000 5000 جنيه
1: منين يا حبيبي؟
3: ده انا هقعدهم في البيت ما تنزلوش اصلا.
1: منين 4000 و5000
3: وانا بقبض كام 4000 5000 جنيه عشان يصرفوها في اليوم؟
1: اتفضلي مريم احنا اسفين ان احنا ده اقتحمنا
3: اصلا مراتي تدفع
4: يعني هعديها المره دي عشانكم بس
1: انا احنا اسفين يا فندم.
4: اتفضل. في ترند برضو طالع معروف عنه جدا في الجيل ده بالذات والناس مش بتفتخر بيه وانا شخصيا ما بفتخرش بيه
3: الحمد لله.
4: ناس بتطلع ترقص على مهرجانات على التيك توك والفكرة ان هما بيكونوا لابسين لبس كله مقطع و it's a specific style هما بيلبسوه. وده يجيبني للنقطة التانية بتاعتي اللي هي الستايل الديفرنسز ما بين ستايل ميلانيالز وجنزي.
3: ده بقى هقولك فيكم جملة واحدة بس انتوا سارقين الفاشن بتاعكم كلكم
1: من عندنا.
4: دي حقيقة. ده بالظبط اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي.
3: انتوا بتعملوا ريسايكلينج للي احنا
1: كل حاجة احنا عملناها انتوا بتعملوا. انا لبسي كله دولابي كله القديم عند مالك
3: بالظبط. الباجيز اللي انتوا لابسينها دي كنا بنلبسها في التسعينات
4: كلها.
3: الاوفر سايز في التسعينات. ايه تاني؟
1: البنطلون اللي واقع ده كله كان
3: في
1: عندنا
3: في التسعينات.
4: كل بنطل البناطيل الواي 2K اللي هم الفلير اللي هم بيبقوا ضيقين
3: اديكوا قلتيها Y2K يعني الفينيات. انتوا سارقين ستايلكم كله مننا معلش بقى.
4: هو عموما الستايل الجرنج ال الواي 2K الحاجات الفينتج دي
3: فينتج
4: بقت هي
3: بقت فينتج انا بقيت فينتج
1: قلبي وجعني فجاه حسيت عندي القلب فجاه
3: انا مش قادر بقيت فينتج.
4: ماشي يا جماعه كلنا بنكبر ويعني في نفس الوقت انتوا لازم تفتخروا انتوا لازم تفتخروا ان انتوا مش بالجيل ده يعني صراحه.
3: اه يا مرتي اه
1: لا على فكرة مش عايزين والله يا ماري ما عايزين نعمم لأنه الجيل بتاعكو ده في حاجة زي مثلا يعني أنت تفكيرك مختلف ما حمزة تفكيره مختلف في ناس كتير قوي النهاردة هتبقى موجودة برضو على الهواء
3: هنلاقي
1: كل حد فيكو هنلاقيه بيفكر بشكل مختلف
3: وانتو فيكو حاجات كتيرة حلوة برضو على فكرة كجيل الجين زي فيكو حاجات كتيرة حلوة. أنا لما بشوف جين زي دلوقتي بيشتغل بحس لو ياريتني كنت زيهم بطريقة تفكير بالزبط. تفكيرهم وقت ما أنا بدأت أشتغل
1: بالزبط.
3: لأن انتو عارفين انتو عايزين إيه
1: وعي أكتر
3: وعارفين انتو عايزين تقبضوا كام عارفين تتقبلوا ايه من الشغلانه وايه مش هتتقبلوها وعارفين تعملوا البالانس ما بين الحياه المهنيه والحياه بتاعه الفنفنه واصحابنا والسوشيال لايف. فلا انتوا عندكم مميزات كتير
1: ما كانتش عندنا خالص
3: بالظبط
1: فيعني لا يعني يعني الواحد يقول اللي ليه ولا عليه.
3: طب بقول لك نطلع اغنيه عشان انا بقيت فينتج فانا نفسي اتقطع.
1: طب نطلع اغنيه من البلاي ليست بتاعه مريم
3: أيوة.
1: مرسي
3: يلا
1: اللي اختارت الاغنيه دي يا جماعه مالناش
4: دعوه اسمعوا يا جماعه وانبهروا
1: اهو دي مش اغنيه
3: دي اغنيتنا ميلينيال

0: كتير. رجعت لكم النهاردة بموضوع المزيكا في جين زي.
1: اوبا اوبا.
0: طالما احنا بنتكلم يعني عن الميلينيالز وان احنا سرقناكوا.
1: لا انا قلت بس في الستايل,
0: بس سرقناكوا في حاجات تانية برضو.
1: المزيكا المزيكا برضو الصراحة.
0: على الاقل بعترف.
2: برافو. طيب. الاعتراف بالحق فضيلة.
1: ايوه
0: بالظبط. طيب حاجة تجمع الجيلين بعض هي الموسيقى كده كده. في زمن الميلينيالز او الجيل الالفية التوب هيتس كانت لعمرو دياب, شيرين, حمائي. دلوقتي جيلنا بيسمع اسماء زي توليت, مروان بابلو, زياد زوزا, وليجاسي. الفرق هنا مش بس في الاسم, ده كمان في الصوت نفسه. من الأورج للكلمات الرومانسية.
1: أيوة
0: تمام. لحد الأوتو تيون والبيتس الجديدة اللي هي طالعة دلوقتي, يعرف عنها الراب
2: والتراب.
0: بالظبط.
1: هما
0: كلهم بيستخدموها دلوقتي. بالظبط. حاجة أفرو بيتس.
1: أيوة.
0: في ناس كتير جدا دلوقتي بقت تسمع هاوس ميوزك. بس أيوة. دي حاجة من جيلنا بقى مش من جيلكم.
1: لا نعم الهاوس ميوزك ده قديم جدا على فكرة. الهاوس ميوزك ده بيتعمل من 1900 ومش عارف ايه
0: بجد.
1: ايوه طبعا.
2: لا نعمل ريسيرش باي مريم.
0: لا والله على فكرة. لا على فكرة.
1: لا كل ده ومش عاملة
0: كل ده ومش عاملة ريسيرش.
1: لا عاملة ريسيرش بس ما تقوليش بس اللي دي حاجة تبعكم, لأن الأفرو بيتس من زمان قوي.
2: الهاوس والأفرو المزيكا دي موجودة من زمان كل حاجة, بس هي الموضوع بيختلف من حاجة لحاجة.
1: بيتعملوا ريسايكلينج, بيتعملوا اللي هما بيدخلوا كذا نوع مزيكا مع بعض. بس أنا عايز أقولك اللي أنا بحب جدا مزيكة الجين زي.
2: طبعا
1: بحسها مختلفة كده, بحسها اللي هما ايه ليها طبع خاص.
2: انت عندك اصلا ادمان كاتس اي اصلا دلوقتي.
1: انا بعشق كاتس اي. تخيلي انا بعشق فريق اسمه كاتس اي, معرفش تعرفوه. لا بس المفروض تعرفوه يعني. المهم مش عارفينه. ده فريق جنزي جدا. بحب جدا جدا جدا توليت.
2: وانا كمان,
1: لان انا بحس اللي هو عارف يعمل البالانس ما بين المزيكا اللي كل الناس هتسمعها.
0: انا حسيته برضو بيرجع يعني عمرو دياب شويه.
1: ايوه
2: نفس المزيكا القديمه اللي بتاعه الالبومز القديم.
1: بحب مروان بابلو برضو جدا.
2: بحب مروان موسى جدا.
1: بحب مروان موسى جدا.
2: مين كمان؟
1: ليجاسي عليهم اغاني.
2: اللي
1: اغاني كتير حلوه.
2: زياد زوزا. زوزا
1: فاعتقد بقى في حته المزيكا احنا متجمعين في نفس الحته.
2: يعني انا بحس اصلا ان جيلهم كمان بيسمع مزيكتنا كتير جدا. يعني انا بنتي برضو علشان انا بحب المزيكا قوي فحطيت فيها حاجات يعني اسستها مزيكا. يعني عرفتها مين الكينج اوف بوب.
1: أيوة.
2: عرفتها مين اللي بيغني جاز معرفش فين. عرفتها حاجات كتير قوي كنت متأكد يعني انا امشور انه في ناس كتير قوي من جيلهم ما يعرفوش عنها حاجة. او مثلا لما بيسمعوها بيقولوا ايه ده مين ده.
1: عارفة بحب فيديوهات قوي ايه بلاقيها على السوشيال ميديا. بيجيبوا شباب صغير من جين زي ويجيبوا لهم ناس يقول لهم مين دول. او الاغنيه دي بتاعت مين.
2: يجيبوا مثلا صوره مايكل جاكسون ما حد ايه ده مين.
1: يشغلوا لهم اغنيه وانا بي مثلا ويقولوا لهم مين دول. يقولوا لهم انا اعرفش مين دول.
2: انتوا عارفين
1: في حد ما يعرفش؟
2: تعرفي سبايس جيرلز؟ عارفه انسينك؟
0: يس.
2: باك ستريت بويز؟
0: يس.
1: اول سينتس؟
0: لا دي ما سمعتش
1: عنها. ليه كده بقى؟
2: مين كمان؟
1: لا في ناس. اس كلوب 7؟
0: لا دي بجد بقى ما سمعتش عنها يعني.
2: بلو؟
0: لا.
1: ايه ده؟
2: طب لا ده احنا ندخل حمزاوي معانا.
1: حمزاوي خش معانا. حمزاوي
2: خش يا حمزاوي.
0: خش يا حمزة.
1: ما تعرفش بلو؟ ها؟
3: لا خالص.
1: لا خالص. مين كمان؟ 98 degrees.
0: دي انا عارفة.
1: طب مين 98 degrees؟
0: يعني I know of it. I've heard the name before.
1: أوكي.
0: بس انا ما سمعتش حاجة ليه.
1: ده باند عامة اربع ولاد.
2: طب فرانك سيناترا؟
0: لا انا الصراحة بحب فرانك سيناترا.
1: كنت بتقول ايه يا حمزة؟
0: ونانسي سيناترا برضه.
3: باك ستريت بويز دي.
1: باك ستريت بويز دي
3: انا دي لا I resonate with it.
1: ما تعرفش مين دول؟
3: لا I know it. انا بحبهم.
1: اوكي ماشي.
2: استنى كده معلش.
1: حمزه ما تجرب المايك التاني. اللي هو لا ده ده ده ده, ده. ايوه اتكلم كده.
4: هاي
1: الحمد لله على السلامه. فانت you resonate مع باك ستريت بويز.
4: يس.
2: طب مين تاني من قدام بتسمع؟
1: مرايا كاري.
0: مرايا كاري معروفه.
4: ام كلثوم.
2: الله شوف بقى شوف ده دخل في حته.
0: انت بتحب ام كلثوم؟
4: والله.
2: مريم بتحب فيروز؟
0: انا بحب فيروز.
4: وانا بحب فيروز.
1: طب مين تاني؟ مين ورده؟ حد يعرف ورده؟
0: ورده.
1: طب حلو.
0: معروفه جدا ما تونس بيك يعني.
1: الله الله الله عليك.
0: حرمت احبك.
1: الله عليك يا مريم بقى. طيب
0: لا معروفه.
1: حد يعرف فريد الاطرش؟
0: ايه ده في فريد الاطرش
1: ده جنزي بقى يا جماعه اوعي تقولي حاجه نيجاتيف عشان ده حبيب قلبي ده ماشي فريد الاطرش ده كان من اكبر المغنيين في مصر والوطن العربي يعني كان في عندك عبد الحليم حافظ عندك عبد الوهاب عندك فريد الاطرش فلا هم كانوا محمد فوزي
5: انا عارف اول اسمين ما اعرفش
1: تعرف عبد الحليم وعبد الوهاب لكن ما تعرفش فريد الاطرش ولا محمد فوزي
5: لا لا لا.
2: طب عارفين اسمهان
0: سمعت عنها
2: دي اخت فريد الاطرش
1: طب نجات
0: لا امر
1: واو
2: طب سعاد حسني
0: لا اسمع لا عنها طبعا
1: لا سعاد حسني طبعا
0: معروفه معروفه
1: بحب قوي انا الفيديوهات دي
2: طب ما هي خساره يا ريتنا كنا عملنا حاجه زي كده اللي هو مثلا طلعنا
1: كانت وليدة اللحظه الصراحه ما المهم يعني طيب يا جماعه ده جنزي معانا النهارده الشباب الصغير عشان النهارده بنحتفل بالانترناشنال يوث داي او اليوم العالمي للشباب فاحنا قلنا نعمل فكره كده مختلفه انه شباب من 16 ل 19 سنه هم اللي يجوا يقدموا الحلقه
2: وبصراحه ما يعني they did not disappoint
1: خالص
2: يعني حمزه تالق مريم تالقت حاسه انها هتاخد مكاننا سون يعني حاسه ان البرنامج ده ممكن في يوم من الايام يبقى حمزه ومريم هم اللي بيعملوا
1: لا لا لا حمزه
0: هيبقى جايه منك يا حمزه
1: حمزه انا شايفه هيبقى عنده الشركه الخاصه بتاعته وهيبقى هو صاحب الشركة دي وهيبقى عارفة من أغنى الأغنياء كده إن شاء الله
2: يا رب
1: مريم هتبقى ليها مستقبل واعد في الميديا عامة
2: أنا حاسة كده برضو هي على فكرة فنانة
1: بجد؟
2: بتعمل
1: إيه؟
2: يعني عندها ودنها
1: موسيقية صوتك حلو
2: مريم؟ بتلعب حاجات
1: غني
0: إيه ده؟
1: غني
0: بقولك لا
2: بتلعب مزيكا بتلعب بيانو بتلعب جيتار بتلعب يوكليلي
5: هي عامه فيري تالنتد
1: ايه ده الله بتلعبي كل الحاجات دي
2: بتعرف لما بيبقى في دانسز في المدرسه وكده بتعرف تبقى ماشيه بالظبط مع يعني عندها ودنها جامده
0: عشان ابويا اصلا بيحب الموسيقى جدا
1: اوكي
0: عنده فريق برضو مع اصحابه بيروحوا اوكيجنلي يجام مع بعض
5: فيري كول
0: فانا من ساعتها من وانا عندي 6 سنين كان بيعلمني البيانو
1: ايه ده الله
0: برافو
1: تفكرني بطفولتي
2: انا طفوله بالظبط
0: هو برضو كنت بتتعلم بيانو
1: انا اتعلمت حاولت اتعلم اسمه ايه دي الات كتيره قوي بيانو كمانجا جيتار ساكسفون حاجه كتير قوي
5: انا كان نفسي اتعلم فايولين
1: الفايولين صعب قوي
2: وانا كمان
1: انا قعدت اسبوعين وفشلت فشل ذريع
2: انا كمان كان نفسي قوي بس عمري ما حد نمى فيا هذه الموهبه
0: مش لازم حد ينم يعني
2: ما كانش حد بيساعدني
1: شايفه ده بقى الفرق ما بين وجنزي واحده بالزبط. بتقول ما كانش في حد بيساعدني والتانيه بتقول لها على فكره مش لازم حد يساعدك ما تعلمي انت لوحدك
2: بالظبط
1: هو ده الفرق
2: صح
5: بس خد بالك ان جنزي عندها ماني ريسورسز اكتر
1: طبعا عندكم ريسورسز اكتر
2: انا ما كانش عندي ريسورسز
1: ما كانش عندنا حاجه خالص
2: كانش في حد بيحبني
1: طب مريم انت عندك حاجات تانية عايز تكلمي فيها مع المستمعين
0: الاغاني دلوقتي لما اتطورت حصل حاجه انا احب اتكلم فيها جدا وعجبتني جدا في بروجكت اتعملت اسمها ريد بول مزيكا صالونات تسمعوا عنها
1: يس مزيكا صالونات اوف كورس
2: اتعمل عندنا كمان
1: yes.
2: ريد بول
5: عرفيني عليها اكتر
0: هقول لك اللي حصل مؤخرا ان هم مشروع مؤخرا
1: ايوه شكرا
0: لا معلش انا عندي مشكله في العربي
1: لا لا ولا ما انا بصلحه لك ما هي دي الريسورسز اللي عندك
0: مشكله في الجيل ده
1: لا لا دي الريسورسز بصلح لكم دلوقتي
0: طيب مشروع ريد بول مزيكا صالونات ده جمع فنانين من الجيلين مع بعض في أغاني فعلا مش بس يعني ظهور شرفي يعني هو زياد زوزة عمل كولابريشن أو تعاون مع الملحن المشهور عمرو مصطفى نفسه في أغنية بعتيني ليه ودي كانت أغنية كسرت الدنيا وجابت 47 مليون فيو لوحدها ومش زياد بزوزة بس لا على فكرة يعني طلع كان أبهرنا في الجيل ده كمان لاجسي طلع مع حميد الشاعري وطلعوا أغنية كان على عيني ودي برضو اتشهرت جدا الفكرة كلها إن صوت جيلنا وصوت الجيل اللي فاتنا في نفس الأغنية من غير ما حد يأكل التاني فالموضوع لذيذ يعني
1: يس جدا
0: وعجب ناس كتير
1: أيوة وتشاف كتير جدا جدا جدا
0: بالزبط
1: فلا أنا مبسوط بيك صدقيني يا أستاذة مري
0: شكرا
1: يعني انا فخور
0: يعني.
1: انا فخور الصراحه فخور بشباب المستقبل
2: وانا والله جدا
1: وانا الصراحة. كمان يعني يا رب بقى تعملوا حاجه عدله وتحسنونا كده حبتين
2: لا هما كده بيعملوا حاجات كتير قوي عدله بس هما في ناس كتير شايفاهم غلط بما اننا قلنا يعني اتكلمنا عن الاغنيه دي فنشغلها

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي.

صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
3: عايزين بس نقرا كم SMS من اللي قلنا على 9210. عمر شوكت بيقول انا مبسوط جدا من الحلقه دي علشان حمزه ومريم الصراحه مولعين الحلقه وسرقوا الاضواء منكم النهارده يا ساره ويا باسم. بس
2: مريم محسساني
3: إن انا من عصر الطرابيش. خلاص بقى يا عمر بقى خلاص، ما هي جين زي. خلاص
2: يا جماعه. ابراهيم الصقر
3: قالت علينا فينتج. مش هقول غير كده.
2: عايزه ورد يا ابراهيم الحقني. صباح الخير يا سوسو، صباح الخير يا بيسو، احلى اتنين في الكوكب. قريت في نشره اخبار الذهب ساره قلت استفسارات. هي مريم دي بنتك؟ طب ما طبيعي لو ودنها موسيقيه هتبقى بسبب ان امها ساره المنذر. هي بنتي ودنها موسيقيه، بس مريم دي اللي قاعده معانا النهارده هي مش بنتي، بس هي بنتي في نفس الوقت. يعني هي صاحبة بنتي. هي البست فريند بتاعت بنتي.
3: هي زي بنتك برضو.
2: انا بنتي مش فاضية تيجي معايا هوا.
3: بنت سارة منزل مشغولة جدا.
2: بنتي مسافرة
3: وهتعمل شوبينج وكده.
2: لكن
3: لا ما تفكرنيش بقوم مسافرة وهعمل حفلة عشان هم مش عارفين ايه اللي احنا بنتكلم فيه.
2: هنشغلها وهيسمعوها.
4: طب على فكرة انا عارفاها، وامي كانت بتقولها لي كتير على فكرة.
3: ما انت عشان كده عارفاها، عشان امك كانت بتقولها لي كتير. أيوه. لكن حمزة مثلا
5: لا معرفها.
2: طب بمناسبة حمزة ومامة حمزة، روكي برضو بعتلنا مسج حلوة قوي. أنا دلوقتي ينفع أقول رأيي؟ إحنا مش بنقول إن إحنا فاهمينكو، إحنا بنحاول نكون نسخة أحسن من اللي قبلنا، بنحاول نواكب نفهم نشوف اهتماماتكو أكتر. ساعات كمان خوفنا عليكو بيخلينا نصر على أراء أنتوا شايفينها عادي وهي خطر أو ما ينفعش أو مش مناسبة ليكو. أنا بحاول ما منعش كله برضو، بس برضو في حدود. اللي مش خطر أي حاجة خطر أو مش مناسب لسنك أو ليكي، وده بنت ولد.
3: لأني ما عنديش أصل ده ولد ينفع يعمل، ودي بنت لا، كلهم ولادي عادي.
2: دي روكي
3: قالت المختصر المفيد الصراحة.
2: وكمان كانت بتقول صباح الفل على أحلى مريومة، فخورة بيكي، أنت كمان أحلى بنوت.
4: أنا بحبك.
3: ماشي. أنتوا انبسطتوا النهاردة؟ قولوا لنا كده الإكسبيرينس بتاعتكم اللي أنتوا تطلعوا على الهوا وملايين الناس بيسمعوكوا، إحساسكم كان إيه؟
5: اتفضلي يا مريم.
4: شكرا يا حمزه. لا جنتلمان
3: بروفيشنال قوي.
4: لا
3: بروفيشنال قوي.
4: ما بقول لكم سارقين بقى البرنامج.
3: ما براحتكم اتفضلي.
4: لا انا انبسطت جدا الصراحه، ويعني كنت حاسه ان انا هوست قوي وانا بدي المقدمه الجامده دي. يعني
3: ده كده كده
4: انبسطت من نفسي.
2: تحبي تعملي كده في المستقبل؟
4: والله يا ريت لو جالي الفرصه هعملها طبعا.
3: انا نفسي بس تبطلي حركه على الكرسي.

0: وانت قاعده
1: ما بعرفش افضل ثابته
0: يمين شمال يمين شمال انا اتحول
2: بتعمل تمارين
1: ما بعرفش افضل ثابته والله
0: ماشي
2: حمزه ايه رايك في الاكسبيرينس
3: انا انبسطت جدا انا كده كده ما انا بحب اتكلم عن my opinions وبحب اتكلم عن الناس حاجه ممكن تفيد الناس
0: ايوه
3: يعني بسطت قوي بسطت قوي وبسطت ان كان في فيدباك اصلا اكتر حاجه بسطتني
0: لا لا انتوا الاثنين شاطرين قوي قوي قوي الصراحه
2: ويعني ممكن تكرر الاكسبيرينس دي يا حمزه
3: ممكن اكرر الاكسبيرينس دي عادي
2: اوكي
0: عادي عادي انا بقول لك انا شايف حمزه بيزنس مان عنده شركته الخاصه وهياخدنا كلنا في طيارته الخاصه ان شاء الله
3: ان شاء الله
2: اوعى بقى تنسى بقى ساعتها ان انا يور سكند موم ها
3: لا ما اقدرش انساك يا
0: هو احتمال كبير ينسى هيز مام من نفسها ومريم انا شايفها هتبقى عندها برنامجها الخاص تلفزيون كده ان شاء الله
1: هجيب معايا مريم بقى ونعمل برنامج مريم ومريم
0: اهي نسيتنا اوريدي
2: لا بس ما نسيتش بنتي فدي حاجه
0: انا ما عنديش بنت ولا طيب نسيتني
1: في ثانيه مريم
0: احنا سبب شهرتك على فكره
1: والله اختي الثانيه
0: ما بتسمعناش يا بره مصر اصلا ما بتسمعناش
1: عشان العالم كله يعرف مريم انا بحبك انت اختي
2: يا حبيبي يا جماعه بجد انا مبسوطه قوي ان انتوا كنتوا موجودين معانا النهارده وبجد زين ما اخترنا ان هم يطلعوا معانا النهارده في البرنامج مريم محمد او مريم محمد مرسي واستاذ نجم النجوم حمزه رضوان نورتونا النهارده ويعني اتبسطنا قوي
1: بنورك
0: بنورك مستقبل واعد ان شاء الله ويعني بتدونا امل ان الفيوتشر او المستقبل يبقى احسن من دلوقتي ان شاء الله
2: وكمان عرفنا ويعني مبسوطين ان احنا عرفنا كمان ارائكم كده ودماغكم فيها ايه والناس كمان اللي بتسمعنا سمعت
0: بسطت قوي انا عرفت ان انا فينتج
1: يا فينتج
3: انت مش فينتج
0: فين الحلقة بسرعة
1: حالا يا باشا خليهم انا هلحق اهرب
0: خليهم يمشوا بسرعة لازم يروحوا بيوتهم
2: طيب يا جماعة للأسف الحلقة خلصت هتسمعوا سلمى قاسم في كل المواسم من الساعة 10 للساعة 12 في شفت الصبح وبرضو هيكون معاها اتنين من مستمعين انرجي وكمان هيكونوا برضو من
0: شباب صغير من 16 ل 19 سنة وده هيبقى الحال في كل برامج انرجي النهاردة ان شاء الله فاسمعوا يوم مختلف جدا على انرجي 92.1 وان شاء الله هتسمعوا سارة المنذر بكرة في اصحاب انرجي ان شاء الله
2: وباسم بكره اجازه وانا لوحدي
0: وحدي فويكند سعيد عليكم كلكم ان شاء الله لان انا خلاص هبدا الويكند بتاعي دلوقتي حالا ونشوفكم يوم الاحد الجاي على خير
2: كنا معكم باسم كمين
0: وصار المنذر
2: الى ان التقي بكم غدا بحبكم قوي 5:05 on you

0: الساعه دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلاً

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شيفت الصبح. معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 92100, ولكن حب اقول لكم على حاجة. طبعا انتم مستنيين اقول لكم البلاي ليست, المود, الدنيا فيها ايه, مش هقول لكم ده خالص لانه النهارده الحلقة مختلفة جدا جدا عن اي حلقة تانية سمعتوها على مدار السنة دي كلها. ليه بقى؟ لان النهارده يوم 12/8 هو International Youth Day او اليوم العالمي للشباب. فانرجي بما ان هي اذاعة الشباب فقررنا ان احنا نحتفل النهارده بطريقة مختلفة, وهي ان احنا النهارده مش هنبقى مذيع, يعني خلاص بقى احنا مش شباب قوي, نص الشباب يعني, لا ما ينفعش انا اقول كده يعني عيب, بس قصدي يعني انه عايزين بقى الشباب اللي الجامعة بقى, فين بقى الناس اللي في الجامعة, فين بقى الجنزي, عايزين هم النهاردة they will take over او هم اللي هيحتلوا energy, هم اللي هيبقوا بيطلعوا هوا, هم اللي هيكونوا مذيعين النهاردة في كل البرامج. فاحنا معنا الساعة الاولى حد من جنزي, الساعة الجاية برضو حد تاني من جنزي, كل حد فيهم بقى هيبقى هو مذيع شيفت الصبح. طيب الساعة الاولى بقى معنا اياد هيثم زايد 19 سنة.
2: أهلا.
1: صباح الفل.
2: صباح الفل. أنا بصبح لكل الناس الموجودين وكل الناس اللي بيسمعونا, إن شاء الله نعمل الحلقة حلوة قوي
1: إن شاء الله.
2: وأنا بصراحة مبسوط قوي إن أنا معاك.
1: والله وأنا كمان
2: بصراحة بجد. أنا مبسوط جدا وببارك لك على البرنامج بتاعك.
1: إيه ده, الله يبارك فيك.
2: أنا اللي شفته مبارح, لا تحفة
1: بتهزر. شكرا
2: والله, أنتوا خيري عاملين يعني أداء تحفة واللعبة تحفة.
1: طب الحمد لله, دي أهم حاجة. طب قول لي بقى, أنت طبعا جاي محضر حاجات.
2: انا حابب بس اعرف الناس بنفسي الاول بطريقه اوسع شويه. انا اياد هيثم زايد, صانع محتوى لسه في الاول, لسه ببدا ولسه بفكر اشوف اعمل ايه في حياتي. انا دلوقتي في كمبيوتر ساينس عين شمس. طبعا عشان الموضوع بيكون صعب قوي ان انا اعمل محتوى مع الدراسه الفظيعه اللي بتكون في الكليه دي, ف بحاول بقى يعني هقول للناس انا ازاي بوافق ما بين الموضوع او ازاي بوافق ما بين الاثنين. وكمان اشارككم في كذا حاجه بقى احنا بنتعرض لها في الجين زي, حاجات مش احسن حاجه في جيلنا.
1: أوكي.
2: يعني كهاي سوشيال ميديا او كده والريليشن شيبس اللي بتكون موجوده والطريقه عامله ازاي, انا صراحه مش طايق الحاجات دي.
1: بجد انت عارف ان انا كذا مره اتكلم مع حد جين زي يقول لي انا على فكره انا ضد اللي بيتقال ده وضد الاستيريوتايب وضد مش عارف ايه, وانا اصلا انا عايز اقول لك انا فرق 6 شهور ما بيني وبين جين زي, انا فلت يعني.
2: بجد افتكرتك معانا.
1: لا مش معاك 6 شهور فرق, بس اعتبرني معاكوا عادي بس مش قوي فاهم. فبتقول انت في حاجات اصلا معترض عليها في قصه جين زي والريليشن شيبس والاكسبريشنز المعقده دلوقتي دي,
2: هطلع كل جوايا بجد. والموضوع ما بقاش زي زمان. زمان كان الدنيا اصعب, الواحد بيوصل لوحده بصعوبه بجواباته وبتاع, لكن دلوقتي الدنيا سهله والدنيا خربت الصراحه.
1: او سوشيال ميديا بقى واي حاجه مسج وخلاص والموضوع انتهى يعني.
2: موضوع سناب شات ده اللي هنتكلم عليه برضو, بس
1: سناب شات ده انا بحسه عالم موازي.
2: هو عالم في حته صعبه.
1: انا كنت زمان بستخدم سناب شات من اول ما طلع خالص, مش فاكره طلع امتى, كان تقريبا 2014 2013 حاجه كده. فكان وقتها تمام لانه ما كانش فيه ستوريز مثلا على انستغرام او ما كانش فيه تيك توك اصلا, فكان حلو. بس دلوقتي حاسه لا, طب ما انا عندي ابلكيشن عليه ستوريز وعليه بوستس وعليه ريلز وعليه كل حاجه, ايه اللي يوديني سناب شات تاني؟
2: وكله بيحطها في حته الجين زيز, بس ان هم بيبعتوا ستريكس والباقي اي حد كبير بيبعت كده يبقى عيل وبتاع.
1: فهمك.
2: انا ابتديت احس ان دي فعلا حاجه ما لهاش لازمه وحاجه عيالي قوي
1: الستريكس.
2: ما اني لسه ببعتها بس.
1: بس حاسه لو ايه ده انا كبرت.
2: لا وعامه انا كنت عايز اقول لك على حاجه, انت امبارح خبطتي في توليت واتريقتي عليه.
1: ما اقدرش.
2: وانا معترض.
1: يا نهار ابيض,
2: انا مش موافق. انا من الفانز بتوعه فمش موافق.
1: على فكره انا كمان من الفانز بتوعه والله.
2: طب ليه طيب عملتي كده؟
1: يعني هشرح لك اكتر.
2: يعني سايب عمرو دياب.
1: عمرو دياب ما انا, وانت يعني فاكر انه في حد سلم مني اي اغنيه مسكه نقعد نحللها. المهم يعني تعالى نفضفض اكتر, انا حاسه انت شايل مني في موضوع توليت. فايه رايك نسمع اغنيه توليت عشان اثبت لك حسن نيتي ان انا بحب توليت والله.
2: ماشي هنشوف,
1: وبعدين نشوف القصه اللي انا اتكلمت فيها امبارح.

0: انت زعلت مني بقى امبارح يا اياد عشان لا كنت بهزر على اغاني توليت.
1: يعني تمام مش عدتها لي.
0: ايوه كنت يا جماعه بقول امبارح انه توليت كسول في اغانيه, انه حسيني شديني
1: بالظبط.
0: اه بالظبط, رجعينا لحلاوه البيت اتصرفي انت بقى.
1: والحب جاني
0: والحب جاني اللي هو جاله لحد عنده.
1: ما ده توليت برضه ليه قيمته يعني.
0: ما هو انا فاهمه بس بس هقول لك على حاجه. والله انت عارف الموضوع ده جه في دماغي بالليل وقلت ان انا عايزه اقوله على الهوا, ان انا افتكرت اغنيه عشان حبيبي. هو بيقولي عايزة حبة ساعات من وقتي معاك, انا من ساعة المليون عايزة نخرج, هجيلك وقتي ولف اجي معاك ولف الكون.
1: قرر يعمل مجهود السنة دي
0: بالظبط, وهيروح تحت الشات وكده فتمام.
1: بالظبط.
0: فوالله بقى زي الفل يعني.
1: انا كنت عايز اقولك ان انا ما كنتش عارف ان في اصلا يوم العالمي للشباب. انا لسه عارف من اسبوع.
0: بجد؟
1: مش عارف, مش بيحتفلوا بيه بينا خالص.
0: مش بيحتفلوا بيه كتير. ايوه
1: مش بيعملوا لنا اي حاجة, مش فاهم يعني. انتوا بس اللي احتفلتوا بينا تقريبا.
0: شفت بقى؟
1: بجد يعني مش عارف اشكركم ازاي يعني.
0: ايوه على فكرة في ايام عالمية كتير قوي بتحس ان هي بتعدي عادي وانت اصلا متعرفش ان هي معموله, مش موجوده.
1: وعيد الاب مثلا ليه يا جماعه
0: مش بياخد نفس الهايب بتاعت عيد الام للاسف
1: يعني.
0: فانا بلاقي اصلا ان يعني في عيد الام الاطفال او الاولاد هم اللي بينزلوا لامهاتهم, في عيد الاب بحس الابات نفسهم هم اللي بينزلوا.
1: بس
0: انا ما عشان تبقى واضح ان انتم مش فاكرين ان النهارده عيد
1: لا الأب. بس من السنه اللي فاتت انا لقيت ناس كتير بتنزل يعني. الموضوع بدا ينتشر وبدا يدوا الحق للاب شويه.
0: هو ده مطلوب لانه يعني الاب والام
1: انا عايز حقي لما اكبر برضه يعني. فانا بتكلم عشان كده.
0: بتتكلم تفرش لقدام.
1: بالظبط.
0: فاهم قصدك. طيب انت بتقول ان انت عاجبك البوم توليت. ها
1: جدا ما فيش اغنيه مش عجباني, وفي ممكن قبطان يعني ممكن مش الستايل اللي انا بحبه, بس بجد توليت عامه بيعمل كل الاغاني اللي بتليق على دماغي بالظبط, او بيعمل كل الاغاني اللي انا بحبها بالظبط. مثلا عمرو دياب او عمرو دياب او تامر حسني بحبهم برضو, بس بيغيروا شويه في انواع الاغاني. لكن توليت ثابت على حاجه انا بحبها
0: عجبك انت الكومفورت زون دي مرتاح فيها وحاسس انت لاقي نفسك فيها قوي.
1: هو كمان انا بكتب وبلحن اغاني شباب بتاعته.
0: ايه ده الله.
1: دلوقتي بس عشان كده باخد حاجات منه برضو شويه.
0: أوكي.
1: واي حاجه بحبها بعملها, فبلاقي في تجاوب قوي ما بيني وما بينه.
0: ايوه الطريقه اللي بتعبر بيها او كده حاسس انه شبه توليت شويه, شبه ستايله
1: جدا.
0: ايه ده الله. دي حاجه لذيذه قوي, احب اسمع جدا. طب تعالوا يا جماعه نطلع اد بريك وخلاص سمعنا توليت بقى نسمع عمرو دياب.
1: يعني
0: نسمع عمرو دياب. ايه في حاجة
1: عشانك بس.
0: يا عم شكرا يا عم.
2: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة, ما انا مش هنزل معاهم يعني, مش هيبقى انت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: التليفون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
2: طب إياد، انت ما كنتش عايز تسمع عمرو دياب؟
3: خلاص بقى يعني، تمام، حلو، دي حلوة، ماشي،
2: دي حلوة عجبك. طب إيه الأغاني اللي عجبتك في الألبوم؟ طيب
3: ممكن حبيتك دي، ماشي، واتأخر عتبنا، بس
2: اتأخر عتبنا أكتر واحدة عجبتك.
3: هو ممكن عشان شيرين غنيتها أول، بس ماشي يعني.
2: أوكي. أنت مع تيم إنك شيرين تغنيها وتنزل، ولا عمرو دياب؟
3: بما ان شيرين خدتها الاول فكان شيرين ليها الحق صراحه.
2: اوكي يعني، بس هي اكيد هي مش متضايقه، لانه هي يعني اكيد ما خدهاش اوفيشلي او كده.
3: تمام، عادي،
2: فاهمك. فانت انت تمام؟
3: تمام. انا عايز اتكلم على كميه الالبومز اللي نزلت السنه دي، شلال بجد بجد.
2: ده
3: انا مش فاهم، هو ده كان بيحصل كل سنه ولا ده اول مره يحصل في الصيف ده؟ انا
2: لا، اول مره يحصل كل الزحمه دي في الالبومات.
3: ايه يا جماعه، نسمع ايه ولا ايه يعني؟ توليت وعمرو دياب وكايرو كي بقى لهم 3 سنين ما نزلوش.
2: ايوه
3: وسامو زين بقى له 20 سنه ونزل السنه دي.
2: وحماقي برضه كان بقاله كام سنه،
3: وشرنوبي وتامر عاشور. ايه يا جماعه؟
2: بالظبط.
3: طب نعمل
2: كتير قوي. استنى، وفي مين تاني؟ في رامي جمال، وفي رامي صبري، وفي روبي، واحمد سعد يعني. مين تاني؟ لا كتير جدا. ولطيفه دلوقتي بتنزل، وسميره سعيد هتنزل، ومحمد عدويه هينزل، وبهاء سلطان.
3: انا كل ده مع كل ده ما سمعتش غير توليت. انا في حته ثانيه.
2: انت في حته لوحدك،
3: انا مفضي دماغي.
2: انت جنزي جدا، فاهم؟ انا بسمع توليت.
3: على فكره لو سالتي الناس في الشارع دلوقتي هتلاقيهم بيقارنوا ما بين توليت وعمرو دياب دلوقتي يعني، وهيقولوا ان توليت احسن دلوقتي يعني. انا اشتغلت تيك توك كتير يعني، في جيلنا احنا بيقارن، للاسف بيقارنوا. طبعا ما ينفعش نقارن.
2: كنت لسه هقول لك اصلا مقارنه مش منطقيه.
3: ما انا هعترف ده. بس كالسنه دي كله بيقول يعني توليت مغطي على الكل او كده
2: على الالبوم.
3: جماعه ممكن تبعتونا اس ام اس يعني عشان بس اعرف جمهور توليت موجود ولا لا.
2: متحيز يعني دلوقتي، عايز يثبت وجهه نظره.
3: قولوا لي يعني ايه اكتر البوم عجبكم السنه دي عامه يعني؟ شايفين مثلا عمرو دياب تمام، هو ماشي نمبر 1 دلوقتي.
2: هو نمبر 1 من زمان قوي،
3: ومن زمان
2: لحد دلوقتي.
3: بس لو حد هيجي يتكلم على الـ الـ الـ الفكره بتاعت الاغاني، هتلاقي لا، كله رايه ايه؟
2: ان انت عجبك افكار توليت في الاغاني اكتر.
3: يعني مثلا على تيك توك كتير بيتكلموا على اغاني عمرو دياب عشان هي فيها حاجات غريبه، مش عشان هي اللي هو تعجب الواحد، لا، هي عشان حاجه تطلع ترند وخلاص. والفراوله والاحمر يعني، مش عارف ده ايه. مش عارف ده ايه. انا عمري سمعت الحاجات دي من عمرو دياب. هو كان مهم يعني،
2: ما كان في يوم تلات برضو كده، كان الاول بس تخبط
3: منها. ما كنتش كبير. ما
2: بجد.
3: انا مش عارف، مش هحسبها دي.
2: مش هتحسب ايه ده؟ كده كان من كام سنه يوم تلات دي؟ من ايه، مثلا نقول 4-5 سنين؟
3: لا، 10 سنين بس.
2: 10 سنين يوم تلات؟ ما تقوليش كده، ما تحسش.
3: انا ما كنتش واعي. مش عارف،
2: ما كنتش واعي. ايام يوم تلات نزلت، حد يلحقنا. يوم تلات نزلت سنه كام يا جماعه؟ اجابه بسرعه، الحقونا على 92. طيب الاغنيه دي عجبك اللي جايه دي، صح؟ انت مختارها وعايز تسمعها.
3: يعني هي ممكن من احسن حاجات اللي نزلها احمد سعد السنه دي.
2: اوكي. ماشي. انت سمعت الالبوم الالكترو والالبوم الفرفوش والالبوم الكئيب وجميع الالبومات؟
3: اظن الفرفوش كان احلى واحد،
2: ماشي، على الزهم. صح. انا الكئيب كأبني قوي.
3: هو يعني كوتي كانت هي حلوه، هي حلوه كل حاجه، بس ممكن نشيل كلمه كوتي دي.
2: طب ما هو نفسه حد يقول له ايه، عايز حد يدلعه، فهو دي كوتي يعني دي دلع.
3: نشغل
2: كان ممكن تبقى لولي، كانت ممكن تبقى توتي، يعني هي كلها في نفس السياق. وكنت هتعترض عليها لانك تحس اللي هو ليه.
3: انا معترض عشان جينزي عامه.
2: انت عشان جينزي فمعترض؟ ما تنشوش الشائعات دي عليك، لو سمحت.
3: ماشي. بس يا جماعه بعتونا دلوقتي على اس ام اس على
2: 91 100 92 100.
3: طب معلش،
2: زودوها من عندكم،
3: زودوها من عندكم. وقولوا لي ايه اكتر البوم عجبكم، توليت ولا عمرو دياب؟ انا عايز اشوف مين جمهوره اعلى دلوقتي. تمام. وعشان اضيف بس ايه يعني، مش عشان انا في برنامج سلمى تعملوا فيا اوفو جنب.
2: لا، وانت النهارده انت صاحب برنامج، انت مش ضيف، فهو يعني اوفو معاه عادي، مش هزعل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جمهورك نصفني ولا لا؟
2: نصفك الصراحه
1: ولا يا جماعه؟ تعالى نقرا الاس ام اس دلوقتي.
2: جمهور عمرو دياب فين يا جماعه؟ الحقوني.
1: في واحده بتقول صباح الخير يا سلمى، انا بحبك جدا، يا ريت لو نسمع. تمام مش تمام. في واحد بيقول البوم توليت الصراحه السنه دي اخطر. تمام. واحمد عبد الرحمن، انا بحبك جدا احمد عبد الرحمن، بيقول صباح الخير يا سلمى، الشاب اللي معاك كلامه صح وتوليت اغاني احلى السنه دي، لكن عمرو دياب الصيف الماضي كان احلى اغاني، بابا وخطفوني. ماشي السنه دي يا جماعه زي ما انتم شايفين، يعني مش المهم. يعني يا ريت عمرو دياب ما كانش عامل ألبوم السنه دي. شفتوا
2: في ايه؟ في ايه يا احمد؟ استنوا بس، استهدوا بالله. لا ثانيه واحده، حق الرد بقى معلش.
1: انا كلامي صح ولا لا؟
2: طب ممكن اقول لك حاجه؟
1: لازم نعترف.
2: طب انا على فكره انا بحب توليت، انا مش ضد توليت، بس انا بالنسبه لي عمرو دياب اذا عمرو دياب وطول الحياه هيفضل عمرو دياب. بس انا عندي تعليق واحد، يمكن السنه اللي فاتت كان فيه بابا وخطفوني وهيتس طبعا تحفه، بس انا بالنسبه لي كمان ألبوم توليت السنه اللي فاتت احلى. كل الاغاني السنه اللي فاتت حلوه، السنه دي حاجات حلوه وحاجات لذيذه عادي.
1: انا معاك
2: صح؟ أنا شكرا دي. بس ما هو ده بقى اللي انا عايز اقول.
1: ممكن حسيني ومش عارف
2: السنه اللي فاتت حسيني كانت حلوه قوي، وحشتيني،
1: والحب جاني.
2: والحب جاني طبعا كده كده
1: اعلى واحده عند توليت.
2: وعايز اقول لك سنين اللي نزلت لوحدها مش في الالبوم دي برضو خطيره كئيبه جدا. فلا الالبوم السنه اللي فاتت حلو وشديني، كانت حلوه كل حاجه. يعني هو حسيني وحشتيني شديني
1: بالظبط.
2: كل الحاجات دي
1: هتتريق تاني؟
2: لا والله ما اقدرش.
1: خلاص بقى
2: ما اقدرش والله. لا انا بقول لك انا بحبه جدا، بس انا بالنسبه لي مثلا كوكتيل غنائي الالبوم ده خطير من اوله لاخره، كان تحفه. نارين برضو الالبوم حلو قوي.
1: نارين وحسيني كانوا اعلى اتنين.
2: ايوه السنه دي بقى الالبوم حلو، فكرته والكونسبت حلو قوي، بس في اغاني بالنسبه لي بزهق منها شويه.
1: ممكن كان كلهم شبه بعض
2: مثلا بالظبط.
1: بس برضو عشان زي ما قلت لك هو رجع لستايل الالفينات اللي انا ما حضرتهاش، اللي كان في اول الالفينات دي.
2: اوكي.
1: بتاعت عامر منيب، انا بحب عامر منيب جدا.
2: ايوه هو كمان صوته في بعض الاغاني فعلا شبه جدا.
1: والستايل بتاعه قريب منه شويه، فعشان كده حبيته برضو اكتر السنه دي.
2: فاهمه.
1: بس هو كان الغلط ان هو عامل حاجات كتير قوي شبه بعض، يعني كذا حاجه مش يعني يعتبر، بس اسمها ايه، قبطان، دي هي الوحيده
2: القبطان المختلفه اللي هي شبه برضو شديني وشبه ضروري. شبه ضروري قوي.
1: لازم يحط واحده كده كل سنه.
2: ايوه بالظبط. ما هو ده ذكاء على فكره، ان هو بيشوف ايه الخلطه اللي نجحت وبيكررها بس بطريقه مختلفه، بتويست مختلف. زي مثلا في الاغاني الكوميرشال العادي او الالبومز بيبقى خلاص في اغاني كئيبه، في اغنيه رومانسيه، في اغاني فرفوشه بتاعت صيف، فده مفهوم، ده الكومبو اللي بيتحط في الالبوم، فاهم؟ فتحفه. وبعدين في مين تاني؟ رقم اخر 213 بالمناسبه دي نسمع اغنيه منه. ما احنا سمعنا اغنيه منه. انت جيت متاخر شكلك، الساعه الجايه.
1: ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده، انا لازم
2: استنى. طارق خليل شكله هينصفنا ولا ايه؟ هينصفني انا دلوقتي؟
1: لا مش هينصفك، ده في كتير نصفين. انت مش عايزين، مش عايز تقريهم؟
2: طب اديني فرصه. لا قريتهم والله. هم انت قريت اهو احمد عبد الرحمن، وقريت ده وفي مين تاني بس. وفي اصلا في عمر ده بيقول تامر عاشور اصلا هو في خناقه ثانيه.
1: ثانيه واحده، في واحد بيقول توليت كان بيقلد عمرو دياب.
2: ايوه ما هو ده اللي انا عايز اقراه بقى، استنى.
1: ماشي.
2: بس بيقول توليت اللي شهره انه كان بيقلد عمرو دياب في بداياته، ثانيا البوم عمرو دياب السنه دي رغم انه ضعيف احسن من البوم توليت ده، كفايه اغنيه البنات والالوان ولا ما اقولكش بقى على جيتلك دي خطيره الصراحه.
1: هو اغنيه البنات دي انا كنت افتكرها بسبب الموديل لجين خليفة اجيل، انا بفتكر الموضوع بالموديل، هي انا حاسس ان هي نجحت الاغنيه اكتر. يعني
2: بص هي انا شايفه ان الفيديو كليب خلى الناس تفهم الكونسبت ورا الاغنيه، انه هي المزيكا فولكلور وده المقصود، ان هي حاجه تحس ان هي مود فلاحي شويه او كده. الناس في الاول كانت مخضوضه اللي هو ايه ده،
1: الناس مخضوضه من الاغنيه من غير ما ينزلها في فيديو كليب.
2: فالفيديو كليب وضح فكرتها اكتر وان هي السكه رايحه فين،
1: وبقت ترند دلوقتي سبحان الله يعني. بس ماشي.
2: جيت لك بقى من اول مره سمعتها خطيره، وشكرا يا طارق ان انت يعني نصفتني، عشان هو ده اللي انا عايز اقوله بالظبط بالظبط بالظبط. هو توليت الفكره بتاعته اصلا، هو توليت ان هو مزيكته قديمه بس هو موجود في العصر ده
1: بالزبط.
2: فمين بقى المزيكة القديمه دي؟ مستوحى من مين؟ زي ما انت قلت عامر منيب، عمرو دياب، وكل الفنانين بقى اللي كانوا مكسرين الدنيا وقتها.
1: صح.
2: فهو بص هي كلها بتصب في نفس الحته
1: يعني. تمام.
2: ايه اللي يعني بياخدني على قد عقلي؟
1: لا والله.
2: طب يعني نسمع تامر عاشور بقى، عشان في عمر على رقم الاسم عايز تامر عاشور هو.
1: تامر عاشور في حته ثانيه. ماشي تمام.
2: في حته لوحده.
3: ولاد

0: بقول لك يا اياد في ايه مش عارفه اقول لك حتى
1: مسجات كترت علينا
0: الموضوع التصاعد يعني بص بقى في رقم 1686 بيقول انه مش حابب اصلا لولا البنات ماشي مفهوم هي حاجه مختلفه فهيتحبها ما تحبهاش
2: دي حاجه مقنعه بقى
0: دي اذواق
1: ماشي
0: دي اذواق يا اياد طيب وفي طاطا بيقول ولا بيعايز تاتا تاتا لا مش طاطا مش طب ليه تكتب تاتا بالعربي وتاتا بالانجليش
1: تاتا دي اغنيه اصلا
0: تاتا تاتا بتاعت كايروكي ما سمعتش كايروكي
1: كايروكي لا ما يعني
0: كئيب قوي
1: هو كئيب جدا مش حاجه مش قادر. مش حاجه تفرحنا يا جماعه في الالبوم كله مش عارف
0: فاهمه ما هي تاتا تاتا دي يعني معقوله ومين تاني في بص بقى ممكن اقول رغم اني مش بحب شرنوبي بس هو عامل كام اغنيه تحفه ده رقم اخره 3 ساعات
1: هو الناس ظنوا شرنوبي ان انا حاسس ان هم ظالمينه الصراحه هو عامل نيو لوك حلو عامل فيديو كليبس حلوه يعني حد يدي له حقه يا جماعه يعني عمل مجهود
0: ايوه
1: انا
0: بكلم
1: اللي عمل مجهود
0: انت يعني شفت الميوزك فيديو بتاع خمسة عجبك
1: جامد قوي
0: عايزه
1: هو كمان عامل اغاني كتير قوي بنفسه ملحن وهو اللي كاتب وبتاع
0: بالظبط وموزع كمان اغاني طيب عايزين نعمل شاوت اوت لصديقي مصطفى عامر مخرج كليب خمسة عشان عامل شغل جامد الصراحه فيجوالي الموضوع فعلا لذيذ ومختلف قوي بس لا والمزيكا بتاعت الالبوم كمان حلوه جدا جدا يعني الصراحه فانا اتفق مع الراي ده في حد بقى بيتكلم على مين تاني احمد عبد الرحمن اهو صاحبك خلاص احمد عبد الرحمن
1: احمد عبد الرحمن ده خلاص
0: اقرا لنا بقى بيقول ايه احمد عبد الرحمن
1: كان نفسي اقول حاجه انا بسمع اغنيه عسلي وبقى سلطان كل يوم هنا مصر
0: وهنا قلبي
1: وهنا قلبي وعسلي يا جماعه اغاني جميله وبينقي كلماته والمزيكا مختلفه ده بمناسبه الاغنيه اللي احنا شغالينها
0: عامله فيها من ايجيبت
1: ماشي تمام
0: ماشي
1: بحس انه مش واخد حقه هو لا هو واخد حقه الصراحه هو عسلي محطوط في حته حلوه لا هو تمام واغنيه هنا مصر وهنا قلبي لا دي اكتر حاجه نجحت السنه دي
0: يعني
1: اكتر
0: حاجه في الحياه
1: اشتغلت
0: أصلاً.
1: السنه دي عشان كاس العالم وكده فاكتر حاجه اشتغلت ومعديه 200 مليون دلوقتي بقى
0: لا وعسيلي اصلا في فتره على فكره في كام سنه كان عسيلي دايما بيبقى هو رمز الصيف لما تسمع عسيلي تحس ان الصيف جه اللي هو ايام بقى حلم بعيد بقى والحاجات دي وملايين وبتاع ممكن مؤخرا عشان بقى بيختار كلمات غريبه شويه برضو ففي ناس بتحب ده وفي ناس بتحس انه لا بس لما كان في السيف سايد اللي هو يا حلم بعيد يا جايز نفسي يبقى اكيد خلاص كل الناس تمام مع ده
1: بالظبط
0: فاهم فهي بتبقى فيها مجازفه دايما
1: هو حب يغير بقى المره دي
0: التجديد ده بيبقى فيه مجازفه طيب يلا اد بريك ونشوف بقى اياد هيسمعنا ايه انا بحاول ابقى دبلوماسيه النهارده وخليه هو اللي يختار الاغاني
1: تمام

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: طب يا جماعة عايزين نصبح على بابايا وخالتي. بابا بيقول لي برافو يا اياد وخف على الهضبة شوية، انا بحبه انت عارف يعني. بابا يعني بقول رأيه برضو، مش عارف اقول رأيي في البيت ولا هنا يعني.
4: لا لا لا خليه يقول رأيه يعني تمام.
3: وخالتي بتقول لي منور الدنيا، انا عرفت توليت بعد ما انت عملت فيديو على صفحتك. انا كنت عامل فيديو عن توليت ان هو بيعمل حاجة في لبسه كده على طول في اي حفلات، بيكون فاتح عامه القميص او فاتح الجاكيت او كده. فقلت السبب بس مش عايز اقول دلوقتي.
4: اوكي ماشي يعني، اشوف الفيديو بقى. وريني الفيديو ما نخلص.
3: وبتقولي وانا مع توليت بضم صوت ليك حبيبتي يا خالتي
4: يعني. يا نهار ابيض بحبها جدا للدرجه دي يعني. انت باباك مع عمرو دياب وخالتك مع توليت.
3: خالتي معايا
4: تحفه. اثرت عليها لكن باباك مش عارف تاثر عليها.
3: بابايا مش بيحب توليت بقى.
4: بجد خالص.
3: فعشان كده
4: فهو بيحاول يخليك انت تبقى تيم عمرو دياب وانت عايز توديه عند توليت وهو مش عايز يروح هناك. طب بص بقى، في اخر 686 بيقول انا شايف اننا نسينا البوم حمائي خالص، بس الراجل كان عامل مجهود رهيب بصراحه.
3: هو عمل اغنيه كده علقت معايا بتاعت كان لحنها عمرو مصطفى،
4: حلي حلي.
3: حلي حلي
4: ايوه هي بتعلق قوي. شفت انا عرفت ازاي
3: بالظبط.
4: ايوه خطيره. لا والبوم حمائي طبعا انتوا عارفين رايي فيه، انا شهادتي مجروحه في البوم حمائي. انا متحيزه جدا للالبوم ده لحد النهارده يعني. طيب وفي برضو مي كانت بتقول انه توليت عمرو دياب وتوليت كتير قوي، اصلا ما فيش مقارنه بين عمرو دياب تماما يعني. انا مش عارفه اسمع ايه والله العظيم، مش فاهمه انت مع مين فيهم دلوقتي. بس يا مي صباح الفل كده كده. طب انا فاكره يا اياد ان انت من شويه كان نفسك تقول حاجه.
3: كنت عايز اقول حاجات والله يعني. احنا تهنا في الموضوع ده بس
4: سحلنا في الالبومات وفي الخناقات.
3: انا حبيت اتكلم بس عن موضوع الشغل مع الجامعه عامه.
4: ماشي.
3: طبعا عشان في كمبيوتر ساينس الموضوع صعب شويه. بس كده كده مهم عامه وانت في الجامعه انك تشتغل مع الدراسه يعني. اي حاجه انت بتحبها مش لازم تكون حاجه في مجالك يعني.
4: اوكي.
3: برضه عشان تكسب خبرات وتعرف تتعامل مع الناس وازاي يعني تتكلم او تتعامل مع مديرك او الليدر بتاعك او كده. فكل ده هيسهل عليك انك حاجات قدام ملهاش علاقه بالشغل انت تشتغله دلوقتي، بس هتسهل عليك التعامل عامه
4: يعني. يبقى عندك الورك اكسبيرينس في المطلق اللي هو بالزبط. يعني ايه انا بشتغل يعني ايه انا في مكتب يعني بالزبط. في مدير.
3: وانا عملت غلطه في سنه اولى. انا بقول لكل الداخلين ثانويه عامه دلوقتي اللي داخلين جامعه ما يعملوهاش يا جماعه. انتوا اول سنه دي كله هيقول انا هريح عشان تعبت قوي ثانويه عامه. انا عملت كده.
4: ريحت اول سنه.
3: انا ريحت قوي قوي قوي يعني.
4: انت في سنه كام بس دلوقتي؟
3: انا داخل ثانيه.
4: اوكي ماشي.
3: فانا لقيت مسرح في الجامعه قلت يلا.
4: حلو.
3: ايه ده اصحاب جداد قلت يلا.
4: حلو.
3: ايه ده اكتيفيتيز طب يلا.
4: حلو.
3: ايه ده طب في كونتنت بقى عايز اعمله يلا
4: يلا برده.
3: ده في شغل بقى.
4: في شغل كنت لسه هقول
3: في شغل بقى كمان.
4: طب في جامعه.
3: الجامعه بقى كانت المركز الاخير. الجماعه لا بجد يا جماعه ما تعملوش كده فعلا. انا ندمت وحطه دايما في المرتبه الاولى للدراسه وشغلك. لا دراسه انا برضو بقول شغل.
4: شغلك بقى انت خلاص. انت في بيت العمل دلوقتي.
3: لا الدراسه بجد اهم حاجه وما تكسلوش، لان السنه الاولى دي هي اللي هتسندكم باقي السنين. هي بتكون اسهل سنه فيا دوب تلم فيها درجات وتقديرات عشان تعرف تسند نفسك باقي السنين سواء كنت في مجال ايه وبالذات كمبيوتر ساينس يعني.
4: كمبيوتر ساينس صعبه برضو مش سهله خالص. فان انت تبقى بتعمل كل ده جنبها دي طبعا حاجه برافو عليك. بس
3: كويس انا دخلت سنه ثانيه اصلا.
4: الحمد لله. انا كنت يعني عايز اسالك على استحياء كده اللي هو طب عديت الحمد لله الدنيا امان. طب الحمد لله دي اهم حاجه. بس اتعلمت الحمد لله.
3: يعني وبالنسبه للكونتنت اللي بعمله انا ازاي بعمل فيديوز او كده او ازاي بوفق في الوقت. هو اول حاجه اكتر حاجه بتاخد وقت المونتاج، وبعد كده السكريبت، وبعد كده تصوير الفيديو نفسه.
4: اوكي.
3: ده بالنسبه لي بالترتيب كده. فالمونتاج ده بيكون في الاخر كده كده بنجهز السكريبت في يوم. واحد نجهز مثلا سكريبت لثلاث فيديوهات او حاجه.
4: ماشي.
3: ده في يوم لوحده ممكن ياخد ساعتين مثلا. اليوم اللي بعديه ساعتين تصور الفيديو.
4: اوكي.
3: اليوم اللي بعديه ساعتين
4: تايديت.
3: ممكن 6 ساعات بقى عشان الايديت ده هيبقى على 4 فيديوهات.
4: كنت لسه اقول لك انت بتعمل 3 4 فيديوهات بالكوت مع بعض صح؟
3: بالظبط. فاحنا نقسم وقتنا كده، والوقت اللي فيه امتحانات نبعد بقى عن السوشيال ميديا شويه، وبعد كده نرجع تاني بعدها
4: ناخد بريك
3: وهكذا.
4: ايوه. فحلو. طب الشغل موجود.
3: الشغل بقى انا بشتغل في حاجه اسمها UGC يوزر جنريتد.
4: عارفه UGC طبعا.
3: بعمله كتير جدا الحمد لله. انا عشان ابدا اصلا ابني اسم ليا كان من سنه ولا حاجه بحاول ببعت لبراندات وبتاع واحاول ومحدش بيرد، وبعد كده ابعت تاني وتالت ورابع وخامس لحد ما الحمد لله دلوقتي بعد سنه بقى بيتبعت لي ومش لاحق اصلا مش لاحق اذاكر.
4: ما شاء الله.
3: الحمد لله
4: تحفه.
3: فلا الموضوع فعلا بيكسل لحد بيحب التصوير او

0: كده او ان هو يتكلم قدام الكاميرا، لا هو بيكسب بس محتاج تصبر شويه في الاول
1: بالظبط لحد ما تظبط. ولا اي حاجه على فكره في الدنيا، اي شغل اصلا بالزبط. انت محتاج تقعد تفرك زي ما انت بتعمل كده وتسعى لحد ما ربنا يكرمك يعني.
0: بالظبط. فالحمد لله يعني وصلت للحته كويسه دلوقتي
1: والله يا اياد. انا حاسه ان انا ام سو براود اوف يو يعني. انا اول مره اقابلك النهارده بس من اللي انت بتقوله حسيت ان انا ام امبرسد. برافو ان انت عرفت تظبط كل ده مع بعض، وان شاء الله كمان الجامعه تظبطها اكتر
0: وهوريكي كده كده بعد ما اخلص.
1: ايوه انا عايز اشوف الكونتنت بقى، عايز اشوف الحاجات الحلوه دي ويو جي سي وحركات. لا تحفه. عايز اقول لك انه الساعه بتخلص، وقتنا مع بعض بيخلص.
0: انا ما حسيتش خلاص
1: او خلص بمعنى اصح الساعه خلصت.
0: خلصت خالص. طب تمام والله انا اتبسطت جدا ان كنت معاك النهارده
1: والله. وانا كمان بجد
0: بجد ضحكتيني امبارح في البرنامج بتاعك وضحكتيني النهارده برضو. خيري كان متعصب عليك شويه امبارح
1: صح، متحمل عليا يعني.
0: لا مرح يا خيري شويه يعني.
1: شكرا ان انت بتدافع عني بعيدا. احنا كنا بنتخانق على طوليت وعمرو دياب بس انت نصفتني في الاديه. تمام. لا والله انت نورتنا يا اياد بجد، وكده كده خليك قاعد معانا بقى عشان في الساعه الجايه احنا مش لوحدنا برضو.
0: ما نقولش اسمه،
1: هخليها نريفيل بقى. ما اصل انت مديني اسم ثلاثي يعني. انا لو كنت قلت اياد من شويه انت دخلت اللي هو اياد هيثم زي
0: لازم الثلاثي
1: حاسس ان انا بالكليه فاهم. فبرضه عشان يمكن هو عايز اسمه ثلاثي ولا حاجه فاهم. فبس المهم يعني يلا نسمع ميتسوبيشي، واكيد لسه مكملين شفت الصبح لحد الساعه 12، وبرضه مش لوحدي عشان بنحتفل بانترناشنال يوث داي او اليوم العالمي للشباب.
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفع الشيك يا قلبي

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر، ولكن مش مكملة معاكم لوحدي. خلاص عرفتوا النظام النهاردة. النهاردة International Youth Day أو اليوم العالمي للشباب، فأنرجي بتحتفل بالشباب النهاردة احتفال مختلف، انه معانا شباب جنزي هما اللي بيبقوا مذيعين حلقة النهاردة، وانا اللي هو كوهوست، انا جاي معاكم كده، خدوني معاكم يعني نعمل برنامج مع بعض. فالساعة الاولى كان معانا اياد هيثم زايد، والساعة دي بجد حسب بلدي عليه بلدي على رقم الجلوس. ودلوقتي معايا يحيى هاني، عادي جدا مش اسم ثلاثي ولا حاجة، 19 سنة برضو، انتوا الاثنين عندكم 19 سنة. ازيك يا يحيى، عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام. انت ازيك، عامل ايه؟
1: انا زي الفل. انا حاساك جاي محضر لنا حاجات كتير قوي.
2: يعني
1: انت الاول كنت بتقولي ان انت عايز تتكلم برضو عن الدراسة، عشان انت في حتة قبل اياد بشوية.
2: انا حتة اللي هي ما بين الجامعة وما بين ان انا لسه مخلص ثانوية عامة.
1: دي حتة صعبانية قوي.
2: هي دي بقى الحتة اللي هتحدد الجاي كله.
1: اوكي،
2: فانا عايز اختار الحاجة الصح، فاهم؟
1: طب انت بتفكر في ايه بقى، احكي لي.
2: يعني هو انا كنت مستني مجموعة دخلني حاجة طب،
1: بس ماشي،
2: في حاجة تنشن حصل نزلت شوية.
1: اوكي، عادي بسيطة. يعني
2: يعني الحمد لله.
1: الحمد لله طبعا.
2: فمستني حاجة مثلا بايوتكنولوجي، حاجة يعني هي بايوتكنولوجي ان شاء الله اخر حاجة في دماغي.
1: ان شاء الله. حاطت بلان بي ولا خلاص هي بايوتكنولوجي ان شاء الله؟
2: هي
1: نقدم المشيئة.
2: بالظبط.
1: طب تحف. وبدأت تقدم بقى الجامعة وبدأت تحط بلان؟
2: يعني قدمت في لسه مبارح، قدمت بايوتكنولوجي مبارح وجالي الاكسبت.
1: ايه ده، الله.
2: في نفس اليوم.
1: ايه ده، مبروك.
2: ثلاث ساعات.
1: عشان كده بتقول ان شاء الله خلاص. هي
2: خلاص يعني ان شاء الله.
1: ايه ده تحفه.
2: يعني انا قلت هي هتتاخر شويه، بس لا، جات لي على طول بعد ثلاث ساعات على طول. لقيت جالي الرد على الايميل، قالوا لي انت اكسبتد خلاص. و
1: حلو قوي قوي.
2: زي الفل.
1: طب واتس يور بلان بقى، بتفكر ايه اللي جاي، عايز تعمل ايه؟ يعني احنا بص، احنا شفنا اياد سابقك بخطوه، سابقك بسنه في الدراسه، فهو بيعمل حاجات كتير، اللي هو بيدرس وبيشتغل وبيعمل كونتنت وكده. انت عايز تعمل ايه؟
2: ممكن اخد منه الحته دي، ان هو اول سنه ما تفوتهاش، فانا هسمع.
1: ايوه.
2: احاول اسمع كلامه.
1: لازم.
2: ايوه. وبرده الشغل لازم، يعني لازم اشوف شغل مع الجامعه برده، يعني مش شغل اللي هو يبعدني عن الدراسه، يعني حاجه كده تخليني
1: بسيطة
2: مع بعض.
1: يعني. اوكي،
2: حاول اوفق ما بينه.
1: انا مبسوطه قوي عامه انه في كونسبت اللي هو لا، احنا لازم نشتغل من واحنا في الجامعه. حاسه الموضوع ده بقاله كتير، يعني انا برضو كنت بفكر في نفس الحاجه وقتها، وكنت بحاول اعمل ده دايما. فمبسوطه انه خلاص ده بقى الفكره، ان الطبيعي خلاص احنا بنشوف شغل جنب الجامعه. يعني
2: مظبوط. ومش في الجامعه برضو، يعني في قبل الجامعه في ناس بتحب تنزل تشتغل.
1: بتشتغل من وقت المدرسه طبعا.
2: بالظبط.
1: وعايز اقول لك ده بيفرق جدا. يعني انت لما بتتخرج ويبقى لسه ما عندكش ورك اكسبيرينس، دي حاجه. وان انت فريش جراد بس عندك ورك اكسبيرينس حتى لو بسيطه، دي بتفرق معاك جدا جدا.
2: يعني بتخليك كمان عندك فكره عن كل اللي جاي، وانت شايف انت رايح فين وهتعمل ايه وكل ده. فانت عارف السكه بتاعتك، فخلاص يعني.
1: بدل ما تواجه بقى بدايات الشغل وانت بعد ما تتخرج، طب ما تواجهها وقت الدراسه، يبقى انت اوريدي عندك حاجه تانية انت بتانفست فيها، ونخلص بقى نبقى احنا فين، احنا عايزين ايه.
2: بالظبط كده.
1: ده لذيذ قوي. تحفه. طب بص بقى، علشان احنا كنا قاعدين بنتكلم في موضوع الالبومات، ففي حد طالب اغنيه سمعوني الحماقي، هنسمعها واوعدك بعدها خليك انت تختار الاغاني.
2: خلاص.
1: اتفقنا؟ ماشي.

0: ورجعنا لكم تاني. هنتكلم بقى عن ايه قلنا؟
1: انت قلنا ما قلناش حاجة عادي. ده انت بتتكلم عن اللي انت عايز تتكلم فيه. كنا بنقول على الجامعة الاول وقلنا على فكرة البالانس ما بين الشغل والجامعة.
0: مظبوط.
1: وقلنا ان في حاجة تانية برضو في حياتنا محتاجين نبالانس فيها.
0: ايوه الحياة الشخصية بقى. يعني خش الواحد بيحب يخرج، يحب يكتشف حاجات جديدة، يحب يروح، يعني بالذات الشباب كلنا كله بيحب يستكشف الجديد.
1: ايوه صح.
0: بنحب نروح اماكن جديدة، نسافر مثلا،
1: تشوف مكان مثلا على تيك توك يا جماعة المكان ده هيدن جيم مرتفع، انت عايز تروح بقى
0: تجرب. ايوه افضل ابعت لاصحابي اقول لهم يلا احنا عايزين نروح المكان ده، واقول لهم يعني خلاص نجهز وكل ده.
1: وتقعد تعمل سيف ل 700 مكان تروح منهم اتنين بس في الاخر. فاهمك قوي.
0: بس بجد يعني عايزين بنجرب حاجات كتير، يعني مش بالنسبة عند حاجة واحدة ده.
1: أوكي.
0: كلنا كده.
1: أيوة. وخلي بالك هو في سن معين احنا ده سن الاستكشاف، احنا بنجرب عشان نعرف ايه اللي احنا بنحبه وايه اللي ما بنحبوش في المطلق بقى في اي حاجة يعني.
0: بالظبط.
1: فانت بتتكلم يعني في فكرة الخروجات ان الخروج ده شيء مهم. انا معك جدا طبعا.
0: واهم حاجة مع صحابي بقى، يعني مش هخرج لوحدي اكيد يعني.
1: انت عارف ان في ناس بتحب تخرج لوحدها؟
0: يعني ما
1: بتعرف تعمل كده؟
0: لا صعبة دي.
1: يعني مش فاهمة. في ناس بتعرف تعمل ده وفي ناس بتحاول تعمل. انا ساعات بحاول اللي هو طب ما تجربي، بس مش خروجه. بيبقى لو انا عندي تاسك معين عايز اقعد اعمله مثلا على اللابتوب، فيلا ننزل نقعد نشرب كوفي، وده بيبقى نادرا. فعادي بحس انه عايز اقعد مع صحابي، عايز اتكلم.
0: ايوه بالظبط. يعني عايز يعني انتر اكتف مع حد يعني. خلاص.
1: أيوة
0: مع بعض هننزل نروح مكان مع بعض مثلا، مكان جديد يعني نروح مثلا. وبرده السفر، يعني اسافر بره.
1: اوكي. سافرت قبل كده بره؟
0: رحت السعوديه.
1: اوكي ماشي. بس لسه بقى عايز طبعا عندك باكت ليست.
0: قعدت شويه يعني الفتره اللي فاتت، كنت قاعد شويه هناك.
1: أوكي.
0: في السعوديه.
1: اوكي. عشت حبه يعني هناك.
0: عشت حبه هناك وهي حلوه قوي، حلوه قوي. بس هي قعدت في تطور فيها، في تطور كبير فيها.
1: ده حقيقي. لا يعني بقت خطيره الصراحه.
0: السنه عن السنه اللي بعديها بيطوروا فيها جدا.
1: تطور سريع قصدك؟
0: بالظبط.
1: اوكي. طب بالزبط. وعايز تروح فين؟ عايز تسافر فين؟
0: برازيل.
1: يا على المشوار.
0: برازيل ومكسيكو.
1: ده انت بجد انت ناوي على مشوار على دول ورا بعض بقى دول، فاهم؟ ما ترجعش من هناك.
0: بالظبط. ورا
1: تاخد الخط كل. اوكي. ايه ده؟ طب اشمعنى؟
0: ما اعرفش الجو بتاعهم حاسه يعني قريب من الجو بتاع مصر شويه.
1: ماشي. دي نسال فيها صبري زكي بقى. هو عمدة البرازيل عندنا في انرجي.
0: خليه بقى يبعت لي اروح بقى عادي يعني.
1: ماشي يا سيدي. انا بنوجه رساله لصبري زكي يا جماعه، لو صاحي بدري وسمعنا يعني يحيى عايز يجي لك.
0: يعني وتركيا.
1: اوكي. كده كده تركيا في السياحه ما بتهزرش يعني.
0: بالظبط.
1: وبقى لها كتير محافظه على رونقها بتاع. اللي انا رايح تركيا
0: الناس كلها يعني خلاص كلنا عايزين نروح تركيا.
1: من ايام المسلسلات التركيه. وخلاص وكملوا بقى، عرفوا يطوروا ويكملوا، فاهم؟ تحفه. لا انا دلوقتي انا مسحوله بقى ان انا عايزه اروح كوريا.
0: طب ما حلو ده.
1: لا كوريا بالنسبه لي ايه ده؟
0: كوريا بقى فيها التكنولوجيا اللي هو انت. كوريا واليابان.
1: كنت لسه اقولك بس اليابان في التكنولوجيا في حتة ده يعني. باسم كميل كان في اليابان. لا جاي بيحكي لنا حاجات مش موجودة في الدنيا، اللي هو يعني ايه اصلا
0: الحاجات اللي انت بتحلم بيها بالليل دي بعد الساعة 12.
1: ايوه. احلام العصاري بتلاقيها حقيقة عادي. أيوه. في اليابان.
0: ايوه دي حاجات غريبة يعني. عندهم تطور ده بقى سريع جدا يعني، بيعملوا كل حاجة بسرعة برضو يعني. ما عندهمش اللي هو يعني كل حياتهم شغالين على طول، قاعدين بيعملوا حاجات باستمرار.
1: ما بيهزروش. انا بحس عامه ان
0: جادين اكتر من هم.
1: كنت لسه هقول لك يعني انا بحس اليابان وكوريا والصين هم ما عندهمش هزار يعني. الشغل شغل وكرييتيف جدا وكونسيستنت جدا في اللي هم بيعملوه. فلا طبعا بيبقى في دايما ابهار يعني. طب ما نشوف الناس نفسهم يسافروا فين، ايه رايك؟
0: ماشي يلا بينا.
1: انا دي حاسك متضايق مش عايز تعرف خلاص.
0: لا عايز اعرف. اكيد طبعا. قولوا لنا يا جماعه انت عايزين تسافروا فين
1: وليه. احب اعرف السر والسبب.
0: وليه
1: انا عايز اروح كوريا.
0: وتحبوا تاخدوا حد معاكم ولا تروحوا لوحدكم؟
1: ده الموضوع ديبيتبل جدا. انا عن نفسي عايز اروح كوريا، عايز اجيب سكين كير واعمل جلسات بيوتي واكل حاجات بقى هناك. اكل كوري.
0: الاكل
1: بحب الاكل الكوري قوي.
0: انا جربته مره
1: هنا في مصر.
0: هنا في مصر مختلف.
1: اما انا فاهم انا عايز اجرب الكوري الحقيقي بقى اللي هو اللي هناك اللي بنشوفه بقى في مسلسلات الكوري وفي سكويد جيم وفاهم الحاجات الحلوه دي. طب اما نشوف بقى الناس عايزه تروح فين وليه ومع مين. يلا
0: بالظبط. مع مين دي اهم حاجه.
1: يلا 92100 رقم الاس ام اس.
2: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
3: الريحه الفظيعه دي
2: مش هي بقى انت والحر.

برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3-4
2: على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: بص يا يحيى، في رقم آخر 255 مبسوط من وائل جسار، هو اللي مختارها بالمناسبة.
2: يعني أنا اللي مختار.
1: هو أصلا من هنا ورايح، هو يحيى هو اللي مختار الأغاني اللي جاية دي. برضو نفس الرقم ده بيقول عايز أروح دهب شهر 12.
2: طب روحت دهب؟ يلا بينا. لا مرحب.
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: العفوية حتى ما تعرفوش. يلا بينا.
2: يلا بينا دلوقتي دلوقتي يلا.
1: عم تتعرفي ناس عاد ببقى كده ومبهس ان هو انا ليه هنا.
2: ايوه
1: يعني عارف انت الكلام اللي هو بيطلع منك وتحس ان انت مش قده.
2: كتير بقى، كتير كتير. يعني
1: بتعمل كده، بيحصل معاك كده كتير؟
2: كتير كتير طبعا.
1: ايه ده؟ طب يعني افتكر لي حاجه كده بعملها كده.
2: يعني مثلا ممكن نظبط خروجه
1: ماشي،
2: بعد كده ايه اقول لهم لا مش قادر مش هنزل مصر. يعني انا قلت لهم انا اللي قايل على الخروجه، فاهم؟
1: وانت اللي مش قادر
2: تعمل. خلاص مش قادر مش قادر. وساعات بقى العكس، يعني اقول لهم يلا دلوقتي ننزل دلوقتي.
1: اوكي فانت غير متوقع في الحاجات دي. لا انت عارف انا افتكرت كان في واحده صاحبتي قوي، كنا انا وهي نتفق ان احنا هننزل وخلاص احنا نتقابل الساعه 7. اوكي تمام، نتكلم بقى تاني يوم الصبح. اصلا انا نمت. ايه ده؟ وانا كمان نمت. انا اسفه اني ما كنت، وانا كمان اسفه اني ما كنت. طب تمام يبقى مش حد غلطان. قعدنا كده كتير قوي يعني.
2: ايوه بس لا احنا عندنا ننزل نقعد على القهوه.
1: انتوا يا بختكم والله اوبشن القهوه ده بجد.
2: يعني وروقان بقى، وبتبقى هاديه تبقى هاديه. احنا اللي بنعمل دوشه، فاهم؟ احنا اللي بنعمل دوشه في القهوه.
1: طب هقول لك على حاجه، عشان دي حاجه سمعتها من ولاد كتير، انه ساعات بتنزلوا تقعدوا على القهوه وما بتعملوش اي حاجه مفيده.
2: لا بس احنا ما بنعملش حاجه مفيده، بس بنتكلم. يعني الكلام بيجيب بعضه، احنا ما بنزهقش. احنا بنبقى قاعدين زهقنا ننزل دومينو عادي، ننزل نفتح اي حاجه على الفون نلعبها مثلا. نلعب اي لعبه كارد جيم.
1: اوكي
2: حلو.
1: اصلا انا اتقال لي قبل كده انه عادي يعني الولاد ممكن يقعدوا مع بعض على القهوه وممكن ما يبقوش بيتكلموا في وقت. يعني ممكن حد يبقى مثلا ملوش مزاج يتكلم عادي قاعد على الموبايل، بس هو قاعد مع الناس على القهوه.
2: دي بتحصل بس قليل. يعني احنا لما بننزل لا احنا كلنا مع بعض هنتكلم. خلاص ننزل نتفرج على ماتش مثلا، في حاجه مهمه ننزل نتفرج عليها. قاعدين مع بعض على طول.
1: ايوه اوبشن القهوه ده بيسهل الدنيا قوي ان انتوا تتقابلوا كمان اكتر مننا. يعني احنا خلاص احنا بنخرج مثلا في كافيه هنخلص ونروح.
2: دي سهله بننزل على طول. يعني احنا قلنا هننزل دلوقتي يبقى دلوقتي
1: يبقى دلوقتي.
2: مفيش
1: احنا بنحتاج نبلان اكتر الحاجات اللي هو طب هننزل امتى الساعه كام مش عارف ايه. الدنيا عندكم اسهل بكتير. طب احنا كنا بنتكلم بقى على البالانس اصلا بتاع الحياه الشخصيه مع الدراسه والشغل. فاحنا كده اتكلمنا عن الخروج، ان الخروج ده شيء اساسي ومهم عشان نعرف نسرفايف يعني يبقى عندنا حياه. ايه تاني؟ في حاجه تانية بتحس انت عايز تعمل بالانس فيها؟
2: احنا عندنا مثلا السوشيال ميديا مثلا.
1: دي اكتر حاجه محتاجه كنترول عامه.
2: يعني انت مثلا بتشوف حاجه عجبتك على السوشيال ميديا عايز تجربها، بتشوف حاجه ما عجبتكش عايز تنتقدها. يعني انت عندك عايز تحط رايك، احنا كلنا عايزين نحط راينا. أيوة في اي حاجه. اي حاجه الاغاني.
1: ايوه زي اياد كده. لا براحتك عادي والله. لا الافيه حكم بس. طب انت من الناس اللي بتكتب نيجاتيف كومنتس او بتعترض على حاجات؟
2: لا الصراحه يعني ممكن اكتب بوزيتيف، ما اكتبش نيجاتيف. يعني ما احبش اكتب نيجاتيف. يعني ممكن قليل جدا، مش على طول اكتب نيجاتيف كومنتس على طول.
1: اوكي
2: مش حلوه.
1: فهمك.
2: يعني اكتب بوزيتيف كومنت لو حاجه عجبتني، حاجه ما عجبتنيش خلاص
1: خلاص هتسكيب. هو ده الطبيعي على فكره. انا مش بفهم بقى الناس اللي انا صاحي النهارده عايز اكتب لي 5-10 نيجاتيف كومنتس كده اسخف بيهم على الخلق. يعني ليه؟
2: ممكن مود جابه على كده مثلا فيودي كده.
1: ايوه بس هو لو هو انا اعتقد ان الناس دي غالبا ما بتبقاش بتعمل كونتنت. لان انت لو بتعمل كونتنت هتبقى عايز تقدم السبت عشان تلاقي حد، عايز تبقى انسان كويس مع غيرك عشان لما تيجي انت تنزل كونتنت محدش يشتمك او محدش يعترض عليك، فاهم؟
2: وكل دلوقتي بقى قاعد على التيك توك كله.
1: سهله. بقول لك ايه، ده انت بتخش تتحشر جوه ما بتعرفش تطلع،
2: ما بتحسش بالوقت. يعني انت قلت مثلا هقعد 5 دقايق هتلاقي ساعه ساعتين. انت مش حاسس باللي انت قاعد تقلب تقلب تقلب على طول سويب سويب سويب سويب.
1: وبعدين هقول لك على حاجه، المشكله ان الالجوريثم بيبقى صعباني، هو بيعرف انت بتحب ايه وايه اللي بيستهويك وايه اللي بتقعد تتفرج عليه فيطلعه لك،
2: يجيبه لك ورا بعض. انت قلت دي ده اخر حاجه هشوفها، تنزل تلاقي حاجه عجبتك اكتر تكمل.
1: بالظبط. لكن عارف لو الموضوع عشوائي مفيش الجوريثم بقى ومش بيقرا شخصيتك هتلاقي حاجات كتير مش انترستنج فهتزهق فهتقفل. فهو مش عايزك تعمل كده، هو عايز يجيب رجلك.
2: الاي اي بقى دلوقتي يعني الاي اي بقى يقرا اي حاجه. يعني مثلا في حاجات ممكن افكر فيها الاقيه جابها لي. يعني دي غريبه قوي.
1: الموضوع ده غريب جدا.
2: بتحصل برضه صح؟
1: انت عارف ان انا بقيت بستخدم ده يعني ده اسلوب ان انا ادور على حاجه يعني او مثلا طب ماشي انا دلوقتي مثلا في براند شفته مثلا بيعمل تيشرتات لونها احمر
2: انا عايز
1: فاقوم قايله جنب الموبايل انا في بقى براند كده مش فاكره اسمه ايه كان طلع لي من يومين كان عامل تيشرتات حمراء عليها ورده خضراء فلاقيه بعد كده مطلعوا لي لو اوكي شكرا ما كنتش فاكره
2: انا مثلا مره كرسي بتاع المكتب اتكسر فانا قلت انا محتاج اجيب كرسي بقلب بالصدفه انا ما كانش بيجي لي اي حاجه عن الحاجات دي بالصدفه لقيت
1: طلع لك كراسي مكتبه
2: ايه ده ازاي يعني ازاي
1: ايوه لا ما هو بيقراك بقى خلاص هو عارف انت عايز ايه وبيطلع لك دلوقتي مش حلو
2: ما سرشتش عليها خالص يعني فجاه كده لقيت ايه ده انت جايب لي ده ليه انا يعني
1: وخلاص بقى كده بقيت فاهم انا بقول لك انا بقيت بستخدم ده في صالحي يعني كنت لو بخض ايه ده انت ازاي بتراقبني
2: بالظبط دلوقتي انت
1: اللي يعني انت اللي بتشتغل بقى مش انت اللي هو اللي يشتغلك طب برضو يحيى مختار لنا الاغنيه الجايه دي وانا مبسوطه قوي ان انت طلعت فان لابو الانوار انا توب فان
2: ابو الانوار احب احييه على السنه دي ابو الانوار نازل هو عارف هو عامل ايه نازل عارف هو عامل ايه وعارف هو هيعمل ايه وعنده جديد عنده جديد
1: وده اللذيذ ان انا بحس انه ميمو من الناس اللي بتتطور قوي ودايما لو مع انه الناس كانت تقول له نفس الفلو نفس مش عارف ايه عادي يا جماعه هو عنده بيرسونا بس هو بيعرف يطور قوي فعلا
2: هو الحته بتاعته هو بيلعب في الحته بتاعته بيلعب في حته تاني بيلعب في كذا حته يعني هو بيحب يجدد كتير
1: انت عارف انا كان في فتره كنت مبسوطه قوي بالاغاني اللي هي كانت السنه اللي فاتت كان في اغنيه بتاعت فيلم مين يصدق النجم ولابس شيك دي كانت عجباني جدا حاسه اللي هو الفايب دي لايقه عليه قوي
2: هي حته برضو هو بيلعب في كذا حته فدماغه يعني لا بيلعب في كذا حاجه يعني حلو قوي
1: وكان قبلها برضو كان فاكر اغنيه بيمبو مسلسل بيمبو كانت خطيره
2: انا اتفرجت عليه عشان هو ايوه بالظبط
1: الاغنيه دي بحبها
2: لا بقعد اتفرج على التتر من اوله عشان الاغنيه
1: ايوه صح لان في العادي انت بتعمل سكيب للانترو
2: بالزبط.
1: فلما حاجه تبقى كاتشي كده لو انا اتفرج واسمعها كل مره وفايب بس طب يلا مفركش من تاني ابو الانوار

0: تعالى تعالى خد لك مايك وتعالى عشان دلوقتي كنا بنتكلم اوف اير عن زياد زازا عشان بنختار الاغاني, فلقيت اياد قال لي لا ده انا عايز زياد زازا, معلش عايز اخش مع زياد زازا. ايوه خش المايك اهو, تعالى كده اتكلم قول الو
1: الو الو
2: نورت,
0: قرب شويه للمايك اهو المنور ده.
1: تمام
2: نورت.
0: ايوه فلقيت اياد بيقول ان هو نسي يتكلم عن زياد زازا, فمعك فرصه تتكلم دلوقتي عن زياد زازا.
1: اهلا يا جماعه وحشتوني جدا. حاسس انا غبت كتير يعني.
0: عاجبني قوي انت خدت على الجو بقى كده في الاول الجو متوتر
1: وبعدين يعني بتجيبوا سيرتي كمان يعني مش فاهم
0: يا باشا
1: لو ما كنتش موجود بقى
0: مؤثر مؤثر.
1: لا يا جماعه زياد زازا برضه عامل شغل جامد قوي بصراحه, عامل اغاني نظيفه بصراحه
0: يعني مختلف
2: قوي. انا معاك في الحته دي
1: بجد
2: يعني وجديد عن الحته بتاعته اللي هي القديمه, هو دخل في حته جديده,
0: هو اصلا كل شويه يروح حته مختلفه خلي بالك,
2: بيجرب بيحب يجرب
0: وهو سبحان الله يعني رغم ان هو مش خامه صوت يعني مش صوته حلو ما يصنفش صوته حلو,
1: بس الناس حابين صوته, الناس حابين صوته جدا
0: بالظبط. انا اصلا بستغربني انا جدا ما كان مغني في مسلسل ميد تيرم كان مغني اغنيه ايه حاجه قديمه مش فاكره اغنيه دي انا يا دو هي مسافر واحده وانا قاعده اللي هو ايه ده انا مبسوطه ان زياد زازا مغني.
1: هو برضه كان مش عايز يعلق قوي في الطبقات عشان ايه يحتفظ بالمود الحته دي لا هو عامه كمان في بيعتيني ليه لا هو هو الاغنيه اصلا هم
2: عملوها في نفس الوقت فدي دي خطيره وهم وطلعت ترند في نفس الوقت
0: وفايرالت.
2: انا اتفرجت على الحلقه اصلا اتفرجت على الحلقه قبل الاغنيه ما تنزل ف لا
0: اوكي فتفاجئت بقى انه ايه ده هو ده اللي طلع بجد ايه اللذيذه دي
2: طلعت حلو قوي.
1: انا عايز اقول لك كل اللي في جيلنا عرفوا عمرو مصطفى من زياد زازا في الاغنيه دي
2: حصل
0: بجد
1: عمرو مصطفى اصلا يا جماعه ملحن كبير جدا جدا ده لحن لعمرو دياب بمليون اغنيه
0: ايوه والناس كتير جدا
1: الناس كتير جدا وشيرين وبتاع هو يا جماعه هو المفروض كان اكبر من زازا بكتير كتاريخ بس ما حدش كان عارف عشان
2: ملحن انا برضو سمعت من الحلقه يعني عرفت من الحلقه للاسف
0: اوكي فاهمه انه يعني طبيعي انا مثلا عشان انا اكبر شويه فانا عشت عمرو مصطفى من زمان وبعدين كان في حوارات وكان دايما بيبقى في كلام انه ما هو كان بيشتغل مع عمرو دياب لا دلوقتي مش بيشتغل ولا رجعوا يشتغلوا لا مش عارف ايه فخلاص انا حاضره حاجات بس فاهمه ان انتوا ده كنت صغيرين فما حضرتهوش فمش عارفين قيمه عمرو مصطفى قوي او مش متابعين الحانه ممكن تبقى اغاني حبيتوها وانتوا صغيرين بس مش عارفين ايه الحانه
1: بس صراحه احنا عرفناه برده من ترند برده اللي هو في رمضان
0: ماشي ده كده
1: يعني احنا برده لما عرفناه كده
0: ايوه وعمرو مصطفى كان بيغني زمان وهو بيلحن وبعدين فتره اختفى شويه من الغنى كان بيلحن بس فلا طبعا هو كامباك خطير وانا اصلا بشوف ان فكره بقى انه يعني ارتست يعني بقاله كتير بيعمل كولاب مع ارتست جديد ده بيفيد الاثنين مليون في المية يعني بصوا ده على زياد زازا ازاي وخلاه يعمل حاجه مختلفه وجانرا جديده وده خلى انه في اجيال ما كانتش حاضره عمرو مصطفى من الاول بقت عارفه عمرو مصطفى دلوقتي عامل ازاي
2: والناس الناس عجبها الحته دي عجبها الالحان بتاعته فعايزه تقلد مثلا مش تقلد عايزه تعمل زيه عجبتها الالحان فعجبتهم الحته دي وعجبهم زياد زازا الجديد الناس في ناس كتير عجبها زياد زازا الجديد
0: ايوه بقى ليه جمهور جديد غير اللي معاه من الاول انا برضو بحس كده انت ايه فقدت الشغف مروح ولا ايه قلع السماعه
1: انا اصلا قاعد قاعده يا رب ما حدش يشوفني
0: لا ما حدش شايفك كده في الراديو انت عارف المعلومه دي
1: ولا الحمد لله ممكن تكون بتصوروني ولا حاجه من ورايا يعني
0: بتصورك بس لا انت مش طالع في التصوير
1: تمام
0: ما تقلقش المهم يعني فكنا بنقول على زياد زازا هو اصلا بدا مهرجانات وبعد كده عمل بقى راب اللي هو الدريل حاجات انتنس قوي
2: بالزبط.
0: وبعدين بقى بيعمل راب عادي اللي هو كذا جونرا وبعدين فجاه بقى لقينا بعتيني ليه لقينا اي بي باليني ايه ده ايه ده ميد تيرم بيمثل حلو ايه يا جماعه هو ايه اللي حصل اغاني تانية بقى في مود تاني لا خطير
2: جدد من نفسه جدا
0: لا والسنه دي معلش هو منزل از يو نو دي سكه ويلي بعتونا سكه تانية خالص والاثنين حلوين
1: هو غير الستايله خالص وبصراحه هو اصلا كان داخل موضوع الغنى ده عشان التمثيل هو اصلا كان عايز يمثل جدا فهو ابتدى بقى يخش في الحتة بتاعتنا وبتاع ساب الحته الشعبي او الحته المهرجانات وبتاع فابتدى يخش في في في دماغنا شويه او
0: حتى كوميرشال شويه
1: الحاجات اللي احنا بنحبها اكتر فبرافو عليه الصراحه
2: بس هو برضو لسه بيعمل حته بتاعته هو عايز يعمل حته بتاعته يعني بالزبط. هو بيميكس ما بين الاثنين
0: ايوه عنده البصمه بتاعته خلي بالك هو اصلا شفت مغني اغنيه بحلم معاك مع هاني شنوده الله يرحمه
2: ايه ده
0: ايه اللي حصل ده اصلا في الاغنيه بس انت مبسوط عجبك
2: حلو
0: طب احنا دلوقتي احنا في حيره هنلعب ايه بالظبط لزياد زازا احنا كنا محضرين از يو نو بس انتوا فكرتوني باغاني تانية كتير قوي لزياد زازا فنلعب ايه بعتيني ليه ولا
1: يلي
0: بعتونا
1: هو اللي بيبيع في الاثنين.
0: بعتيني لا هو بيتباع ما بيبيعش. هي في واحده الاول بعته بعتيني ليه وبعدين يلي بعتوه بقى كتير بقى بعوه بعد كده. يعني ان شاء الله الباترن ده يتكسر عشان احس الموضوع بيتصاعد كل شويه. طب نلعب ايه يا ترى؟ نلعب ايه في الحاجات الكتير دي؟ اختاروا لي انتوا بقى.
1: ازيونو يلا
2: خلينا ازيونو
0: ازيونو
2: يلا
0: ماشي ازيونو يلا بينا.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة احنا في conversation non stop احنا التلاتة بجد انا وإياد ويحيى off air فمسلية قوي conversation بس في شيء غريب بقى ظهر لنا على رقم الاسمس ما تقرأ لنا الاسمس الشاشة قفلت اه اصلا ماشي وفي زر ورا تدوس عليه بس
2: الزر ده معلش
1: على ما تلاقيه بقى زرار بتكلم عربي بتكلموش عربية فصحى انا بحب قوي في نص الكلام اقول
2: دي اصعب لغه عندنا ما نعرفش نتكلم
1: اصعب لغه هي مش لغه مش برتغالي
2: احنا بنتكلم فرانكو بس يعني حتى كلامنا بقى فيه فرانكو
1: اه انت معترف بده يعني
2: اه انا معترف كله بيقول لك ان انت ما بتعرفش تتكلم اصلا ولا يعني
1: بس انت بتتكلم كويس يعني انت ما فيش الاكسنت اللي هو انا بتكلم كده يعني
2: في ناس بقى بتتريق عليا ما اعرفش ليه يعني حاجه غريبه الصراحه
1: ايه ده لا انا سمعت حاجات ابعد من كده بكتير انت اصلا مش بعيد انت معانا عادي
2: طب الحمد لله
1: فاهم
3: في ابعد من كده في اللي هو في ناس بتتكلم انجليش تحط كلامه عربي
1: في النص اه اللي هو عشان احنا بس مصريين ايه نوجب يعني مع
2: هي ممكن تكون العرب. ممكن تكون مقبوله من البنت بس من الولد صعبه يعني صعبه
1: أوكي.
2: جدا
1: فاهمه وجهه نظرك اه بس ما هو الموضوع ده دايما في خناقه في خناقه اللي هو لا ما لازم نبقى بنتكلم انجليش عشان لما ننفتح على العالم وفي ناس اللي هو لا ما انتوا كده برضو اللغه العربيه عندكم رايحه في الشلحات فما ينفعش يا جماعه
2: الاحسن يا انجليش بس يا عربي بس الاثنين مع بعض
1: ما ينفعش انجليش بس احنا في مصر يا جماعه
2: انا بتكلم يعني لو هتكلم انجليش بس في
1: في الكلام العادي اه نتعلم كل اللغات عادي ممكن نتعلم عربي وانجليش واسباني بس احنا في مصر بنتكلم عربي مش عايز تتعلم اسباني تعلم فرنساوي
3: دويتش بحب الدويتش
1: اوكي لا انا اتعلمت ايطالي كنت باخد فرنش وما فهمتوش ما حبيتش ما جيناش مع بعض سكه

0: قوي ونعمل خناقات وبتاع.
1: اوكي
0: هم بيحبوا يريحوا دماغهم يعني.
1: اه فاهمه. فهو ممكن يكون في الحته دي انه عايز يخلي الموضوع يبقى ده شكله قصدك بالظبط.
0: بس الحته دي انت ما تتفقش عليها لوحدك، انت وهي لازم تتفقوا عليها مع بعض عشان ما يحصلش مشاكل برضو. انتوا يعني لو انت اتعاملت ناس صاحبتك انت يعني
1: هي هتبقى بالنسبه لها اللي هو هتجيلها ايرور ايه اللي حصل.
0: بس
1: هو بيقول ازاي نحول، فهو بيتكلم بنون الجماعه ان هم هيحولوها مع بعض.
2: هو اكيد هو اكبر مننا فمش هياخد مننا احنا
1: الحته دي. احنا بنتناقش يعني عادي بالعكس على فكره.
2: هو خاطب دلوقتي فعادي عدى بمراحل كتير، اكيد عدى بكل ده
1: بس خلي بالك كل واحد عنده برضو اكسبيرينس مختلفه. يعني ممكن حد يبقى عنده مثلا 35 سنه اول مره يبقى في ريليشن شيب عادي، وممكن حد عنده 25 يبقى مثلا دي تالت ريليشن شيب ليه. فانت ما تقدرش ان انت تحدد حاجه زي كده قوي. بلس ان على فكره انا بقى بالنسبه لي مش بشوف ان النصايح ليها علاقه بالسن. يعني مش لازم اللي هو قال رجل حكيم عنده 60 سنه ذات مره. لا عادي ممكن عنده 20 سنه يبقى حكيم برضو وعنده راي.
2: انت عارف احنا كلنا يعني في ناس كتير دلوقتي ايه وصلنا في صلع وراسي رهيب رهيب.
0: انا الحمد لله ما عنديش الحمد لله.
2: كله
1: لا بص هي دلوقتي ما لهاش علاقه. والشعر الابيض اصلا بيطلع من امتى يا جماعه؟
2: يعني ايه يا جدعان ليه يطلع شعر ابيض دلوقتي؟ انا عجزت بدري ليه كده؟
1: ايوه. وتلاقي ناس في الاربعينات شكلها صغير جدا، وتلاقي ناس مثلا 15 سنه اللي هو بسم الله ما شاء الله فاهم
2: لسه شباب يا جدعان. وظهرنا وجعنا ليه بدري؟ طيب طب ليه؟
1: فهمك قوي
2: ليه؟
1: دايما بيقول لك ده بعد ال 30. هو ليه ده حصل قبل ال 20؟
2: يمكن من احنا قاعدين مشكله ان احنا قاعدين فمفيش اي اكسرسايز بنعمله كتير على طول.
1: فهمك.
2: القعده على التليفون دي
1: قاعده غلط اصلا. وانت باصص طول الوقت لتحت رقبتك والغضاريف والمش عارف ايه كل حاجه بتبوظ
2: بتاثر جامد.
1: وكان قبل الموبايل كمان سحله الموبايل كان في قعده اللابتوب. برضو انت قاعد على مكتب على لابتوب بطريقه معينه وبتاع.
2: والشغل دلوقتي الشغل كله يعني اغلب الشغل انت بتبقى قاعد فمفيش اي حركه. الحركه بقت قليله.
1: الحركه لازم بقى قرار منك ان انت تروح جيم تتمرن تلعب رياضه. ده
2: اللي قصدي كله بيريح، كله عايز يريح دلوقتي. ف
0: عشان يعني كده إيه عشان كده الجيل ده بيعجز بسرعه. انا ظهري بقى بيوجعني يا جماعه. انا بقيت بومبي العافيه، بقيت ما اصحاش غير لما اشرب قهوه. وايه ده؟
2: انا عايز
0: هم بيعملوا فينا ايه؟ هم بيعملوا فينا ايه بجد؟
1: انا بدات القهوه برضو في ثانوي يا عم، ثالثه ثانوي دي بقى كانت خلاص عايز اذاكر بقى.
0: انا من اعدادي. انا من اعدادي
1: يا نهار ابيض.
0: والله
2: لا انا الصراحه بعيد عن القهوه. يعني انا بداتها فعلا في اعدادي، بعد كده ما حسيتش ان انا محتاج اشرب قهوه عشان افوق. في الاول ما كنتش بفوق فعلا، بس بعد كده مع الوقت ايه الدنيا بقت تظبط فالقهوه قللتها قوي. يعني ممكن مره في الشهر مثلا حاجه كده.
1: يا لهوي انا يعني مش اقل من مرتين في اليوم.
2: لا قللتها بس ببدلها مثلا في شاي اخضر. الشاي اخضر ده جميل
1: خطير.
2: ده اختراع يا جدعان، ده اختراع.
1: بس الشاي الاخضر برضو ما نحملش عليه اكبر من طاقته، ما نبقاش ضاربين محاشي. الشاي اخضر تصرف.
2: هو الناس كلها فاكره ان الشاي الاخضر له علاقه بالدايت يا جدعان. لا هو الشاي ده اعشاب طبيعيه فده جميل جدا.
1: وفي كافيين برضو، نسبه معينه من الكافيين اللي ممكن تزق معاك شويه.
2: هي بالظبط اللي هي تزق معاك. يعني انت لو تعودت عليه بدل القهوه ده صحي جدا. القهوه بتديك هايبر تنشن في نفس يعني 6 ساعات مثلا 8 ساعات. بعد كده انت بتلاقي نفسك فصلت محتاج كوبايه قهوه تاني تفوق.
1: ما هو تعود. انت كل ما بتعلي الدوز بتاعت الكافيين كل ما جسمك بيتعود عليها. انت لو يعني متعود على الحبه اللي في الشاي الاخضر هيبقى بالنسبه لك تحفه.
2: في ناس دلوقتي بتشرب القهوه قبل ما تنام.
1: والقهوه ما بتنام يعني عادي. بينام بعد القهوه عادي مفيش مشكله.
0: في ناس بيشربوا قهوه عشان يناموا، دي حاجه بتساعدهم.
1: انا دي غريبه جدا بقى، دي سمعتها وما فهمتهاش. يعني مش للدرجه دي.
0: بس انت شفت احنا كنت عامل ازاي معاك في الاوضه جوه قبل ما ندخل؟ انا كنت عمال الف واتنطط انا كنت متوتر بس برضه عشان شارب قهوه فعايز احط اي طاقه.
1: ايوه وجيت وظفتها في مكانها الصح الحمد لله.
2: انا ما لقيتش طاقه عشان انا ما شربتش القهوه قبل ما اجي الصراحه. انا ما نمتش. بالظبط.
1: بجد انت مطبق. ها
2: بالظبط حاجه كده.
1: انتوا عارفين انا ساعات لما بطبق بتبقى طاقتي اعلى من وانا نايمه. عشان خصوصا لو نايمه قليل. يعني بقى جاي اللي هو انا عندي تارجت ان انا هفوق بالعافيه فبلاقي نفسي في هيئه زياده عن اللزوم.
0: بتبقى نفسيا بتهوي نفسك نفسيا احسن بكثير من يعني انت تقولي انا هفوق النهارده، انا هعمل كذا النهارده خلاص بتقول.
1: بالظبط. انا ملاحظه ان احنا ما شاء الله احنا داخلين على راس الساعه وعمالين نرجع للثلاثه. في طاقه مرعبه النهارده بجد فمحتاجين نروح للاسف.
2: الشباب عندنا طاقه قوي يعني مش عارف في طاقه زياده في الجيل ده.
1: والله انا مش في الجيل بس الحمد لله. انا بقول لك انا 6 شهور فرق ما بيني وبين الجنزي.
0: 6 شهور مش فرق والله.
1: والله العظيم. فانا انا اوفيشلي ميلينيال.
0: لا انت معانا.
2: لا
1: انتوا عايزيني معاكم يعني انتوا شايفين. انت جاي. يلا بينا
2: يلا بينا.
1: لا في شهر 12 يلا بينا. طب يا شباب والله العظيم بجد قعدتكم ما يتشبعش منها. وانا اتبسطت قوي قوي قوي ونورتونا قوي النهارده.
2: حاجه في بقى جروبات اللي احنا بنعملها انا وصحابي. في جروب عاملينه اسمه النجع.
1: النجع. ايوه في حد بقى بيقول شاوت

0: قلت للنجا انا ما فهمتش ايه ده
1: عندي ده بقى بالظبط. يعني ده جروب احنا الشله عاملينه
0: ماشي.
1: ده عالم مختلف احنا قاعدين فيه مع بعضينا, فكل واحد نازل ببرسونا جديده, يعني كل واحد عنده حاجه
0: جديده مختلفة. غير القديم
1: غير اللي هو عايش فيها يعني احنا
0: ده البوم جديد ده
1: لا قاعدين مع بعض لا حاجه جديده يعني احنا ده فاهمه عالم تاني غير اللي احنا عايشين فيه.
0: اوكي ده لذيذ قوي ده عامه.
1: بتبقى حلوه. وعملنا اذاعه للنجا ده.
0: ايه ده؟ هو ده الجروب ده فيه كام بني ادم بس عايز افهم يعني صاعدين الامور قوي.
1: 15 مثلا.
0: 15 وعاملين اذاعه لنفسكم؟
1: 15 وعاملين اذاعه مع بعضينا بس احنا وقفناها شويه وهنرجع نعملها تاني.
0: والله برافو.
1: بنزلها على اليوتيوب بقى لها تقريبا 8 شهور حاجه كده.
0: ايه يعني ده؟ ابعت لي لينكات بسرعه, انا في هنا كونتنت عايزه اتابعه وفي هنا لينكات عايزاها. ايه ده تحفه.
1: احنا داخلين عايزين بقى
0: جيم بقوه
1: بالظبط, داخلين هنعمل حاجه جديده.
0: والله برافو.
1: داخلين بقى هم اللي قالوا لي انزل اغنيه العنب عشان
0: العنب
1: بتاعت سعد الصغير.
0: بجد كان اغرب طلب مني في حياتي حد عايز اغنيه العنب. انت عارف ان راس الساعه داخله يعني ما فيش ولا عنب ولا تاتا تاتا ولا ناصر ولا اي حاجه.
1: لا العنب دي اساسي محتاجينها
0: اساسي
1: محتاجينها.
0: طب نحطها عند قضا, ايه رايك؟
1: ماشي
0: خلاص سوري يا قضا انا هحط العنب عندك اول اغنيه بعد راس الساعه فيعني بعد اذنك بقى انا شلت اغنيه من عندك وهحط العنب عشان بس
1: معلش يا قضا انتقل
0: عشان جروب النجع ما يقفش علينا.
1: هنقفش قوي يعني.
0: لا لا خلاص يلا ده
1: هو كلهم قاعدين دلوقتي قدام الراديو متابعين الحلقه
0: بجد. شاوت اوت بجد لجروب النجع وبرافو على الافكار والله انا ام سو براود وعايزه اتفرج وعايزه اسمع الاذاعه وعايزه اتابع معاكم الحاجات دي كلها.
1: بنفكر كمان نعمل بودكاست يعني لو حصلت.
0: انطلقوا طبعا انطلقوا
1: بس احنا خطوه خطوه من الاول كده
0: تاتا تاتا. طب محتاجين نختم بقى يا جماعه عشان الساعة تيجي تخش علينا من غير نقاش عشان فاهم. طيب اتبسطت قوي معاكم يا شباب واتمنى انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا.
1: لا احنا اتبسطنا جدا.
2: انا اتبسطت اكتر بكتير بكتير بكتير واتبسطت ان انا اتعرفت عليكي
0: والله وانا كمان بجد.
1: احنا كنا جايين متنشنين قوي مش عارفين احنا داخلين هنعمل ايه.
0: لا كنتوش فاهمين بقى ان في عبث زي ما انتوا
1: ليله الدنيا عادي. الدنيا فن قوي يعني.
0: طب الحمد لله النهارده يا جماعه عشان كان انترناشنال يوث داي او مازال يعني مكملين اليوم لاخره وده معناه ان احنا بنحتفل على مدار اليوم ولسه هتفضلوا تسمعوا احتفالات على مدار اليوم. انه النهارده في كل برامج انرجي بيبقى معانا شباب جن زي they take over بقى البرامج زي ما انتوا سامعين كده. الواحد ايه يعني بحاول اخش اتكلم معهم بس هم بقى المسيطرين النهارده. فاسمعوا بقى باقي برامج انرجي على مدار اليوم هتلاقوا شباب لزاز برضو في كل البرامج جن زي احتفالا ب International Youth Day او اليوم العالمي للشباب. والنهارده كان معايا الساعه الاولى اياد هيثم زايد 19 سنه والساعه الثانيه كان معايا يحيى هاني 19 سنه برضو وبس كده. واخر لينكين بقى كنا مع بعض كلنا كل هؤلاء كانوا يجتمعون في اخر لينكين بس كده. هسيبكم بقى دلوقتي تسمعوا محمد طارق قضا في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر وهنتقابل احنا تاني بكره في نفس الميعاد. طبعا كنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. يلا باي باي.
3: أعزائي المستمعين

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 1 ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كرة القدم المصرية والمحلية والعالمية والأفريقية، ولكن بعد الأغنية دي.

0: عايز ابدا معاكم النهارده من عند النادي الاهلي والنادي الاهلي هنتكلم مع بعض في ملف الدفاع. مبدئيا الناس كتير بتتكلم فين اشرف داري واشرف داري ايه اللي حصل وراح فين وجي منين. الراجل كان اعاره بعد كده رجع للنادي الاهلي. رفض اشرف داري تماما الخروج اعاره مره تانية ورفض اي بيع. قال انا عاوز عقدي كامل، عايز تمشيني اديني عقدي كامل وامضي معاك مخالصة وتراضي وامشي. النادي الاهلي لقى ان هو عشان يدفع العقد كامل رقم كبير يعني، فلا خلاص انا دلوقتي احافظ على اللعب فيما تبقى من عقده. وهنا تقدر تقول ان اشرف داري والده قدروا ينتصروا على الاهلي في التفاوض ده، قدروا هم اللي يكسبوا اللي هم عاوزين. اشرف داري مكمل مع النادي الاهلي. طب معنى كده ان الاهلي مش هيجيب مدافع مصري؟ خلي بالك الاهلي كان عنده 5 اجانب مشي من رمضان، جه اشرف داري بقى هو كمان الخامس، فاشرف داري مبدئيا هيمنع الاهلي من التفكير في اي اسم اجنبي.
1: جديد كايروكي الف مرايه على انرجي.

0: بي ألف مراية على إنرجي.
1: بكتب عن نجوم قدمتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

شهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
3: احب سموس الشباب لبعض.
2: مش هيبقى انت والحر.

0: هل بقى هل هنا بقى ما نيجي نتكلم على مشاكل الاهلي؟ الاهلي جاب صفقات كويسه جدا على مستوى الهجوم، ولكن الدفاع اللي الاهلي استقبل الموسم اللي فات تقريبا في كل ماتش هدف او هدف ونص، ده رقم كبير جدا للنادي الاهلي، ما حصلش مثلا اخر ثلاث مواسم. يعني لو جمعت اهداف داخله في الاهلي اخر ثلاث مواسم ارجع لورا كاسي الغي الموسم اللي فات، وهذا ثلاث مواسم الاهلي ما استقبلش كل الاهداف دي. طب ماشي، الحل ايه؟ حسن عموتة مش مقتنع بكل الناس غير بياسر، هو شايف ان ياسر تمام، كان عايز حد مع ياسر، عايز حد اجنبي، ولكن الاهلي مع رجوع داري مش هيقدر يجيب حد. طب كده داري الراجل مقتنع بيه والراجل ما شافوش، فاستنى ما يشوفه. طب خطة الاهلي بديلة ايه؟ الاهلي لحد اخر لحظة في وقت الانتقالات هيفضل يتكلم مع عبد المنعم ويتكلم مع عمر فايد، حد اخر ثانية، حد اخر وقت في باب الانتقالات الاهلي يفضل يتفاوض مع الاثنين على امل ان هم مصريين الجنسيه، على امل لعيبه دوليه، على امل لعيبه عندها خبرات، فشايف ان اي اسم فيهم الاهلي يقدر يخلص معاه في الثواني الاخيره يكون مكسب كبير جدا.
1: جديد علي الالفي على انرجي مش رايح الساحل.

0: فاين بوينتون المزيكا لعبتها.
1: جديد توليت على انرجي جريئة قوي.

0: من النادي الاهلي خلينا نروح لنادي الزمالك. كان في يعني اجتماع مجلس اداره امبارح. الاجتماع كان فيه كلام على بعض الامور الاداريه، ما تطرقوش في هذا الاجتماع ولا لعبد الله ولا لاي تفصيله ولا لازمه اللعيبه ولا ولا اي حاجه. الاجتماع كان كله عن الامور الاداريه. طيب ده فيما يخص النادي، لعيبه نادي الزمالك. الزمالك حتى الان عنده ازمات، ازمه عبد الله، ازمه بتزيرة، ازمه شيكوبانزا، ازمه سيف، سيف فاروق جعفر، كذا ازمه يعني. طب عبد الله السعيد الوكيل نزل على السوشيال ميديا امبارح بيان كده ان عبد الله مستاء جدا من مجلس اداره نادي الزمالك، وسبب استيائه ده اللي شايف ان هم رامينه للجمهور ويطلعوا اخبار كاذبه عنه. فالراجل بعت للزمالك بيطلب فسخ التعاقد، قال للاعب اطلب من الزمالك فسخ التعاقد لو الفلوس ما كانتش جاهزه. بس كده لا، وقال كمان ان ما فيش اي عرض جاي لعبد الله السعيد ولا في اي تفاوض على اي عرض لاي نادي، وقال ان اللاعب بيفكر جاهدا في اعتزال كرة القدم ويكون اخر موسم ليه هو الموسم اللي فات، وده ينهي كده مع الزمالك ببطولة دوري. الموضوع تعالوا نقسمه لكذا حاجة. اولا ان عبد الله متضايق من تعامل المجلس. انا شايف ان الموضوع بقى غريب جدا، والموضوع بقى كله على السوشيال ميديا. يعني النهارده عبد الله السعيد متضايق من المجلس، طب ما يكلمه، طب يروح يقعد معاهم، طب يبعث وكيله يسألهم يا جماعة وفي ايه، ياخدوا اجراءات. ليه الناس بتتواصل مع بعض عن طريق السوشيال ميديا؟ مش قادر افهم ليه بقى التواصل فقط عن طريق السوشيال ميديا، لو انا بعتلك على السوشيال ميديا فانت ترد عليا ببيان على السوشيال ميديا. ما تتقابلوا يا جماعة، ما تقعدوا على ترابيزة واحدة. يعني متقابلوا لو قعدوا على ترابيزة واحدة هيحلوا مشاكل كتير ولا ايه؟
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: جديد لطيفة على انرجي. انا بعجبني.

وفي ناس كتير متحامله على عبد الله سيئه، في ناس كتير شايفه ان عبد الله مخطئ وعمل. يا جماعه ما تيجي نبص، الراجل ليه حق، اخطا في حاجه ممكن نتفق انه ما راحش المؤتمر، ما راحش للمعسكر، ما انضمش للمعسكر. طب ما انت تروح قول للزمالك ادي راجل فلوسه، يقول لك ليه فلوس بقاله سنه ولا سنه ونص ما خدهاش. طب ما تديله فلوسه. طب هل عبد الله اول مره يعمل كده؟ اول مره يعمل كده، والراجل اتوعد كتير جدا جدا جدا بالفلوس دي، وكل ما يجي الوعد يتاجل، كل ما يجي الوعد يتاجل. قال خلاص انا مش جاي، انا قاعد لحد ما الفلوس تيجي هاجي. حد ممكن حد يشوف ان ده غلط، بس عبد الله السعيد معروف عنه كده، هو راجل احترافي بحت في الملعب وفي التدريب وفي كل حاجه، في نفس الوقت في الامور الماديه. انا زي ما بديك مليون على 100 في الملعب، اديني فلوسي في معده. ده اكتر حاجه هو شايفها او شايف ان هو اتظلم فيها. طب في الناحيه الثانيه، هل فعلا ما فيش ولا حد بيفكر في عبد الله؟ لا، احب اقول لك ان البنك الاهلي بيفكر في عبد الله السعيد، احب اقول لك ان النادي المصري بيفكر في عبد الله السعيد. ومين ما يحبش عبد الله يكون عنده في الفريق؟ اكيد كذا حد.

المواضيع التانية والموضوع التاني في نادي الزمالك هو سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر الزمالك قال له احنا مش عاوزينك، ابلغوا اللاعب سيف خلاص خد شنطتك امشي من معسكر انت مش هتكمل معانا. طب يا جماعة انتوا بتبلغوني دلوقتي ده فاضل عن موسم 4 ايام، انتوا بتبلغوني وانا خلاص اخر اسبوع في القيد، طب ما انا مكمل معاكم من بدري، طب الدوري خلص من 6 شهور ولا انا اسف من 60 يوم ولا من 50 يوم، ما كنت تقولولي من ساعتها، كنت ساعتها كنت تقولي كنت بقى سوق نفسي وكان معايا عروض وكنت امشي وكنت اقعد، لكن انتوا جيتوا دلوقتي. فسيف غضبان جدا، كابتن فاروق جعفر غضبان جدا، شايف ان هو مش دي المعامله اللي يستاهلها اولاد النادي. ثانيا هم كانوا عايزين سيف يروح يوقع على تنازل او على تراضي، وعقد سيف بيقول ان لازم النادي واللاعب يوافقوا، يعني ما ينفعش النادي يفسخ من طرف واحد ولا سيف يفسخ من طرف واحد، فلازم الاثنين يمضوا مع بعض. فسيف قال لهم لا خلاص انتوا ادوني ورقه ان انتوا اللي مش عاوزيني وانتوا اللي عايزين تفسخوا عشان الراجل يبان حقه. موضوع بقى غريب جدا، يعني انت عندك يخاف قيد بس سيف سيف هتحتاجه اكيد، يعني تمام تختلف وتتفق فنيا ماشي، بس في التوقيت الحالي الموضوع صعب. أزمة بتزيرا وأزمة شيكوبانزا لسه لا جديد، بتزيرا لسه ما ظهرش وشيكوبانزا قال أنا هاجم 15 أغسطس.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي مروة نصر. أنا خايفة لو

0: على الدكة، كمان غرامة مادية، والغرامة هي 48,000 دولار، وغرامة يعني مش هينة يعني. والاتحاد أو القانون بتاع الفيفا ينص إن ممكن الاتحاد المصري يعمل يعني استئناف على المبلغ الغرامة، مثلا فيش استئناف على الإيقاف اللي هو اليومين، فالاتحاد هيستأنف على الغرامة وإن شاء الله تقل. وعلى فكرة الاتحاد قال لكابتن سعفان أيا كان الغرامة ملناش دعوة، أنت اللي هتدفعها، دي يعني حاجة سابقة لوانها، بس إن شاء الله الغرامة دي تقل بنسبة كبيرة جدا.
1: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

0: انتوا بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: وقت خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير من في الثمانيات من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 1. سلام.
0: تقدر تسمع إنرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
2: جديد نورين وزيد خالد على Energy، قلبي وعقلي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
3: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس النجمة الذهبية نوال الزغبي
4: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني
3: ملك الإحساس وائل جسار

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: اخذها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد علي الألفي على انرجي مش رايح الساحل.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد لطيفة على انرجي، انا بعجبني.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد محمود العسيلي على انرجي عامله فيها من ايجيبت.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا طالب
1: ايه دلوقتي. طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: إيه مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انت ليه ابتديت بتون واطي قوي كده يعني؟
2: اصلا ما فطرتش، فلما ما بفطرش
3: صوتي بيقلب كده.
2: صوتي بيقلب كده، فاهمه اللي هو يعني بيس.
3: لا فوق لها بقى.
2: بالعكس الصوت ده الناس محتاجاه.
3: لا بس النهارده مش محتاجه. انت عارف ان النهارده يوم مهم؟
2: قبل ما نقول اللي هو ليه مهم نعرف نفسنا. معكم منى يوسف وائل منصور.
3: يعني من حماسي لليوم نسيت اقول لكم انا مين. بس
2: النهارده يوم الشباب العالمي،
3: يوم الطفل ولا الشباب؟
2: الشباب، يوث انترناشونال داي. واحنا هنا NRJ وجي دي اصلا جن، يعني الشباب بالفرنساوي، اذاعه الشباب الجديده. ف طبعا احنا البرنامج طالب ايه بيناقش كل حاجه للجنزي والالفا والبيتا كمان لما يبتدوا يسننوا بالظبط. ف اي حاجه انتوا عاوزينها، اي حاجه ليها دعوه باخبار الطلاب، حاجات موتيفيشن الكيسز، عندكم اخبار كتيره جدا، ازاي تقدموا على مسابقات دوليه، وكمان وزاره التعليم بتقول لنا كل الاخبار سواء اذا كان في المدارس او حتى كمان في الجامعات او الدراسات العليا. فالبرنامج ده هو مصدر كل شيء.
3: من الاخر اليوم ده يومنا
2: بالزبط.
3: لو ما جيناش احنا نتكلم عن الشباب النهارده، مين هيتكلم عن الشباب؟
2: ما كنتش انا دلعني، مين هيدلعني؟
3: بالظبط كده. النهارده بقى عندنا طالبين. بس حاجه مختلفه.
2: ليه بقى؟ ان احنا قبل كده انا ومنى عملنا استضافه لجامعه الطفل وحكينا ايه هي جامعه الطفل. جامعه الطفل لما الطفل يكون عنده رغبات انه عايز يطلع دكتور، عايز يطلع بايو ان كيمست، عايز يطلع صيدلي، عايز يطلع مهندس، فمن صغره بيخش جامعه الطفل دي
3: اللي هي على فكره سيميوليشن كامل للتجربه الجامعيه، ان هو يبقى طفل من سن 9 او 10 يدخل في المسار ده ويكمل فيه على اساس ان هو حقيقي طالب في جامعه بيختار التخصص اللي هو حابب يكمل فيه، وبيدخل في مشروعات وبيجين اكسبيرينس ودي
2: وبيتفرج وبيعمل روتيشن. بس الناس يعني اللي ما تعرفوش انه لا انا مش داخل جامعه بجد ان انا هبقى طول السنه بداوم هناك. لا تقريبا 3 اسابيع او شهر حاجه زي كده،
3: بتبقى
2: صح؟
3: يعني في اجازات الاجازات الرسميه بتاعه المدارس. واحنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الموضوع بشكل نظري نوعا ما. انما النهارده عندنا بقى ايه؟
2: عملي. وبقول لك ايه، ضيفتنا الاولى اسمها هند ابو العيون، من وهي عندها 11 سنه دخلت جامعه الطفل، ودلوقتي هي في الجامعه اللي هي بتحلم بيها. ازيك يا هند؟
4: تمام الحمد لله.
2: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
4: كله حلو.
2: هند انت عندك كام سنه دلوقتي؟
4: 19.
2: يعني كنت من 8 سنين دخلتي جامعه الطفل. اشرح لنا يعني ايه.
4: هو طبعا يعني زي اي طفل اهلي اللي قدموا عليها، بس لما روحنا يعني هي زي ما قلتوا هي سيميوليشن كامل للجامعه. نبدا نروح فعلا شهر كل يوم بنلف على كل الميجرز، تعتبر يعني هندسه، طب، كيمستري، فارماسي، بنخش اللابس، بنعمل هاندزون بروجكتس، ونبدا نشوف هو كل واحد حابب ايه. يعني الناس اللي كانوا معانا ساعتها صحابي اللي دخل منهم طب، اللي معايا في هندسه، اللي دخل معايا بايوميديكال، اللي دخلوا حاجه ارتس. فكل واحد بيكتشف هو يعني الباشن بتاعه رايح فين وبيروح فيه يعني.
3: انت التخصص بتاعك دلوقتي ايه في الجامعه؟
4: بايوميديكال انجينيرنج.
3: بايوميديكال انجينيرنج، ما تحكي لنا شويه كده ايه البايوميديكال
2: يعني؟ هل انت وانت عندك 11 سنه مثلا كنت بتقولي انا نفسي ابقى بايوميديكال
3: انجينير؟
4: ما كنتش عارفه الصراحه ان القسم ده موجود ساعتها. بس انا كنت متاكده منه ان انا بحب البيولوجي قوي، وكايند اوف شاطره في الماث، بس ما بحبوش زي البيولوجي. كان نفسي اخش طب بس دخلت علم رياضه. فلما دخلت الجامعه ولقيت في قسم بيدرس الماث والبيولوجي والاناتومي والاي اي والروبوتكس، جمع كل حاجه، حسيت ان يعني ات فيتس مي.
2: نايس. طب وحسيتي انه كان ده كتير عليكي وانت 11 سنه، ولا كنت مبسوطه؟
4: صراحه كنت مبسوطه عشان كنت حاسه انها اكسبيرينس مش كله قادر ان هو يعيشها، فكنت حاسه ان بعمل حاجه يونيك قوي. انا بروح الجامعه وانا لسه صغير بس بدخل الكامبس. اكشلي الموضوع كان اكسايتنج يعني ساعتها.
2: كانوا بيتفرجوا عليك الطلاب اللي هم الكبار يقولوا ايه ده؟
4: ايوه كانوا بيعملوا كده فعلا.
2: دي اختي مين دي او بنت دكتوره مثلا او
4: حاجه اكسايتنج عامه ان احنا يعني يا جماعه احنا شاطرين موت جايين الجامعه واحنا صغيرين.
2: طب صحابك اللي راحوا معاكي يعني في ناس كملوا معاكي في بايو كيمستري بايو كيمستري بايو ميديكال في ناس كملوا معاكي في بايو ميديكال ولا كنت انتي وانتي وربست فرند دخلت وبعدين هي قالت لك
3: لا, لا مش
2: باي باي باي باي انا رايحه هندسه مثلا
4: لا ده يعني في بس فرند بتاعتي اكبر مني بسنه بس دخلت بايو ميديكال نفس القسم
3: ايه ده
4: بايو ميديكال
3: هو انت كنت عارف ولا انت بتسال سؤال جنرال
2: انا عندي العين الثالثه
3: اوكي مفهوم
2: ما قلت لك هند اشهر من نار على العالم ما صدقتنيش
3: لا صدقتك على فكره
2: هند هل ده يعني ممكن الناس تسمعنا دلوقتي عشان احنا محتاجين بجد في اهالي بيسمعونا دلوقتي وبيقولوا طب نعمل كده ولا لا بس مش عاوزين نكون اللي هم اوفر على الولاد انه كل حاجه تبقى اورينتد مفيش مجال للعب ومفيش مجال انهم يعيشوا سنهم جامعه الا وديها لهم
3: يعني ضغط كتير حرام عليهم في سن صغير بالذات من سن 9 ل 11 ده يعني
2: وفي ميس كونسبشن انهم يفضلوا قاعدين سنه بيفضلوا رايحين الجامعه يعني احكي لنا بالظبط
4: لا هي مش سنه هي بتكون شهر وبتكون في الاجازه كل اجازه بيبقى في راوند كل راوند الليفل بيعلى عن اللي قبله الليفل الكونتنت اللي بيتاخد فهو يعتبر مش يعني مش سنه كامله وستيل هي مش حاجه مذاكره قوي يعني مش بنذاكر ونمتحن على قد ما هي اصلا بيبقى فيها فن ايام كتير بتكون بره الجامعه بنروح مثلا متحف بنروح بنشوف يعني نشوف ساعتها كان يوم الايجيبتولوجي رحنا المتحف المصري فهي بتكون مش كلها جوه كان في يوم الارت ده انا نعمل فيه بروجكتس
2: مراقبه كمان
4: يعني بتكون فن اكتر ما هي كمان بس
3: اكتيفيتيز
4: يعني بالظبط فهي مش حاجه يعني كريكولم اورينتد خالص
3: طب انا سمعت كده من بعيد ان انت سافرتي روسيا
2: ليه
3: عملتي ايه بقى في روسيا
4: احنا كانت جامعه الطفل عامله فيزيكس كومبيتيشن كانت على مستوى مصر وساعتها قدمنا كالاول ادونا كونتنت نذاكره كنا في تانية اعدادي وكان كونتنت فيزيكس يعتبر بتاع ثانوي ثانويه عامه او كده كان برضو داخل فيه نيوكليير انجينيرينج ساعتها
2: ايه ده في ايه ما شاء الله اكبر
4: ساعتها اخذوا اول عملنا امتحان بعد ما اخذوا اول 40 من الامتحان عملوا لهم انترفيو واخذوا التوب 10 ودوهم جوينت انستيتوت اوف نيوكليير ريسيرش في روسيا علشان يشوفوا بقى ازاي بيعملوا مفاعل نووي هنا
2: اوكي ورحتي اتفقين
3: يعني عرفتي بقى
2: شفت يعني قريبا هنسمع الحائزه على جائزه نوبل
4: يعني يا رب
2: هند هنتكلم معاكي اكتر بس بعد ما نروح نسمع وش الخير تامر حسني 92100 رقم الاس ام اس لو اي حد عنده سؤال من الاهالي من الاطفال اللي بيسمعونا كيوريوس عاوزين يعرفوا اكتر عن جامعه الطفل احنا جايين لكم يعني نماذج كانت موجوده هناك في منها دلوقتي في الجامعه وكمان الضيف اللي بعدينا عنده 15 سنة وفي جامعة الطفل فابعتوا لنا حالا 921-0
5: جديد تامر حسني وش الخير على انرجي

0: تخيل تخيل تخيل انه عندك موتور خارق مليان طاقة وقادر يوصلك لأبعد مكان، لكن لسه بتدور على المفتاح اللي شغله. المفتاح ده هم الشباب، طاقة ضخمة، أفكار مبتكرة، وتجارب جديدة بتتولد كل يوم. لكن السؤال هنا، هل الشباب محتاج بس فرصة عشان يثبت نفسه، ولا هو قادر من الأساس انه يصنع الفرص ويغير الواقع؟
1: واو.
0: ومن هنا جه الاحتفال باليوم الدولي للشباب يوم 12 أغسطس اللي أقرته الأمم المتحدة، مش عشان يكون مجرد مناسبة نقول فيها كل سنة وانتوا طيبين، لكن عشان نفتكر حقيقة مهمة إن الشباب مش مجرد فئة عمرية، هم قوة أساسية في صناعة الحلول مواجهة التحديات اللي بيعيشها العالم.
1: وفي سنة 2026 بيجي شعار اليوم الدولي للشباب تحت عنوان ظروف مختلفة تطلعات مشتركة، وهي فكرة بتلخص حكاية ملايين الشباب حول العالم. فشاب بيعيش في قرية، وشاب في مدينة كبيرة، وشاب في دولة متقدمة، وآخر بيواجه التحديات وآخر بيواجه التحديات الاقتصادية في بلده. كل واحد منهم عنده ظروف وتجارب مختلفة، لكن بينهم أحلام مشتركة: تعليم أفضل، فرصة عمل حقيقية، مساحة للتعبير والمشاركة، ومستقبل يكون ليهم دور أساسي في بنائه. لأن الشباب مش مجرد فصل في كتاب اسمه المستقبل، الشباب هم اللي مسكين القلم، وهم اللي بيكتبوا السطور الجديدة في قصة العالم.
0: صح، أنت تعتبري من الشباب. صح. انا عديت ولا
1: معتبر؟ طبعا
0: انا ما اعتبرش.
1: انت شيخ الشباب.
0: لا لا، الشباب لغايه سن 45.
1: بجد؟
0: والله
1: حقيقي.
0: ايوه، ومع لو الشهر السبلمنتس بقى والميديكال كير وكده بتوصل لحاجه
1: وانت طبعا ما تتوصاش في الحاجات دي.
0: طيب هند من ورا تاني. هند، انت دلوقتي امتى عرفتي وقلتي انا عايز اخش البايو ميديكال فيلد او الدراسه دي؟ كان عندك كام سنه؟ انت دخلتي 11، امتى عرفتي؟
2: لا انا عرفت لما دخلت الجامعه، بس ممكن نقول امتى عرفت ان انا عايز اخش هندسه
0: من جواكي.
2: يعني هندسه ان جنرال، لما كانوا بنعمل بروجكتس مثلا ليها علاقه بالروبوتكس الحاجات دي، فكانت بتساوند فن، حاجات بتحل مشكله بالاي اي
0: بروجرامينج ثينكينج ومش عارف. طب بامانه هل جامعه الطفل ساعدتك انك انت تاخدي قرار، ولا انت عارفه قرارك من الاول؟
2: لا انا لحد دلوقتي لسه متردده في قراري، فهي كايند اوف ساعدتني يعني.
0: طب حلوه
1: قوي. بس بصي، ده طبيعي يعني، بصراحه التردد في المرحله دي هو حاجه اساسيه يعني. طيب دلوقتي انت سمعتي انه النهارده اليوم العالمي للشباب، تمام؟ ايه الرساله اللي تحبي توجهيها لاي شاب عنده حلم او فكره لكن لسه متردد يبدا؟
2: اوكي، يعني هيبقى اكتر حاجه ان هو يعني مفيش بيرفكت تايم هيجي، فدايما يفرق اي اوبورتيونيتي، عمرها ما هتخسر. ما يقولش لا على اي حاجه، سواء سفر، هاكاثون، كومبيتيشن، بروجكت، كورس جديد. فيعني الفرق كتير ده هو اللي بيجيب الفاينل بيج جول، يعني بيبقى فيري ان اكسبكتد.
1: صح، انا متفقه معاها جدا في الموضوع ده.
0: الفرق حلو.
1: لا انه يبقى فيه يعني طول الوقت ما اقولش لا،
0: بس برضو لازم يعني يبقى فيه اكيد اكتيفيتيز الواحد بينبسط فيها. صح
2: بالظبط، اكيد ما فيها جزء من ده بيبقى بوينت فن، يعني اكيد السفر مش حاجه وحشه.
1: ما هي بتقول على فكره انه ما تقولش لا لحاجات كتير، لانه انت ما تعرفش الفن او الحاجه اللي هتعجبك هتبقى في انهي اوبورتيونيتي فيهم.
0: دي حقيقه فعلا. طب يعني اللي بيسمعنا دلوقتي يقول طيب انت دلوقتي عملتي التجربه دي ودخلتي الجامعه اللي انت عملتيها، ناس كتيرة جدا بيكونوا في جامعة الطفل وما بيسبوش جامعة الطفل فعليا، بيرجعوا بقى تاني ويفولنتير
1: أو
0: منترز. أو أنا حاسس إنه جامعة الطفل كأنها بتخلق حالة من اللويالتي. ممكن تشرح لنا السايكولوجي بتاع الموضوع كله، لانه دي حاجه احنا لاحظناها انا ومنى.
2: احنا لحد دلوقتي يعني بعد ما اتخرجنا من الجامعه ستيل اي كونفرنس مثلا بيكون معمول بيكلمونا نيجي ندي توك فيه، او لو في كومبيتيشن ممكن تبقى للبعد بقى الجراديويتس او الحاجات دي بره المدرسه خالص، كمان ممكن يعملوا لنا ريكومنديشن، فبتكون صراحه كونكشن يعني قويه جدا. حلو.
1: طب واحساسك ايه بقى دلوقتي بعد ما اتخرجت من جامعه الطفل وبتروحي لهم تاني بس از جراديويت؟
2: لا يعني حاسه زي ما هو قال كده منتر، او اللي هو
1: تحسي انك بقى كبيره في الموضوع.
2: بالظبط، المكان ده سبب جوايا اكسبيرينس لذيذه قوي، فببقى عايزه حتى اعلمها للباقي زي ما يعني مره حد علمها لي.
0: هند بجد والله فخورين بيكي جدا وبنشكرك على وجودك معنا، بس عاوزينك تقولي للامهات والابهات اللي بيسمعونا دلوقتي وولادهم عندهم انترست في حاجه وعندهم فكرة انه تقول لهم انه روحوا جامعة الطفل، تقول لهم ايه؟
2: ان هم يخلوهم يجربوا كل الفيلدز, كل الميجرز, ما يحطهمش في قالب معين او يعني ستيريوتايب معينه لازم يمشوا عليها. وان جامعه الطفل حقيقه هتبقى وان ان لايف تايم اكسبيرينس, هتخليهم حياتهم تتغير تعتبر يعني.
3: ما شاء الله. هند بنشكرك جدا. Thank. وان شاء الله نوبل
1: القادمه بقى بتاعتي
3: نوبل في الكيمستري, مفيش في البيولوجي صح؟ لانه بيولوجي نوبل في الكيمستري ان شاء الله في يوم من الايام
2: ان شاء الله.
3: توعدينا
2: يعني يا رب.
3: بنشكرك. كمان شويه يكون معنا طالب جديد, بس المره دي بقى هو لسه في جامعه الطفل وعنده 15 سنه. يا ترى بيفكر يخش ايه؟ مذبذب, عنده ايه نفسه يعمله, وليه دخل اصلا من الاول, وقدم ازاي بان هو لسه فريش وكده, فيقدر يقول لنا كمان الناس اللي بتسمعنا اذا عاوزين يخشوا او لا. بس هنروح دلوقتي الفاصل الاعلاني
1: ونرجع تاني.
3: الله عليك.
4: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning, الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
5: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية
7: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل,
8: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
9: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة.
10: الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية.
11: هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
12: يلا نتصل حالا.
13: رقمهم 16541,
14: الرقم الضريبي 530-638-312.
15: الكورة ما بقتش مجرد رياضة, الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة, أحداث محدش يقدر يتوقعها, والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
16: نجحنا بس الجامعة ايه؟
17: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية
16: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل,
17: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
18: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة.
19: الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية.
20: هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
21: يلا نتصل حالا.
22: رقمهم 16541,
14: الرقم الضريبي 530-638-312.
23: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: طالبي بحب أقول لما بتدخل كده على البيت
2: لا بيبقى مصروف عليها يعني بوكاليز وكده.
1: ماشي طيب احنا رجعنا تاني مع آدم أسامة، طالب بجامعة الطفل
2: 10th grade في المدرسة المصرية الأمريكية في محافظة الإسكندرية. منورنا يا آدم.
3: ازيكم؟ انا آدم أسامة. انا داخل جريد 10 ان شاء الله، وبقالي في جامعة الطفل حوالي 3 سنين او 4.
2: ما شاء الله صوتك اكبر من
1: داخل جريد 10. يعني عندك كام سنة بالضبط كده؟
3: داخل على 15 في كام شهر،
1: يعني 14. ايه داخل على 15؟
3: عدوها.
1: طب خلاص داخل على 15. ماشي مش هزعلك.
2: آدم عاوزين نعرف انت ليه دخلت اصلا جامعة الطفل،
1: ودخلت امتى؟
3: دخلت امتى؟ شام انا قلت من حوالي 4 سنين كده. انا والدي برضو هم اللي مدخليني في الموضوع. انا دخلت حضرت معظم الايفنتات هناك، انا قابلت ناس كتيره كانوا بنفس التفكير بتاعي. يعني انا عارف الناس كتيره بتفتكر انك لما بتدخل في حاجه شبه كده تبقى صعب انك تقابل ناس، بس اللي عجبني في جامعه الطفل لان عارف تقابل ناس ممكن بيفكروا شبهي واقدر اتعامل معهم احسن. الموضوع فتح لي اوبورتونيتيز كتيره جدا.
1: انت دخلت او اهتميت اكتر بعالم الروبوتكس والعلوم؟
3: ممكن تقولي كده.
1: اوكي احكي لنا اكتر عن اهتماماتك في جامعة الطفل لحد دلوقتي.
3: في جامعة الطفل انا اول حاجة دخلتها كانت في الكلايمت تشينج تبع جامعة الجلالة. عجبني الموضوع جدا، كنا عند الريبرزنتيشن هناك وقعدنا كام يوم، الدنيا كانت تحفة. بعديها كان في برضو ايفنت في كايرو انوفيتس، كنا عملت انا هوست الايفنت هناك، كانت برضو ليها علاقه بالبرزنتيشن سكيلز اكتر. الحاجات اللي كنت بعملها تبع الروبوتكس كانت اكتر مني انا من نفسي مش من جامعه الطفل. مع جامعه الطفل كنت بعمل بريزنت الحاجات اكتر، الدنيا كانت حلوه جدا.
1: اوكي طب ايه اللي خلاك تهتم بالروبوتكس والساينسز؟
3: الروبوتكس والساينس بصراحه كده انا كنت صغير كنت بتفرج على ايرون مان وكنت بحبه.
2: بس كده ايرون مان هو اللي خلاك عايز تخش روبوتكس؟
1: هي دي البذره.
2: بس لما طب اقول لك حاجه، انت اتفرجت على ايرون مان وخيال علمي وساي فاي ومش عارف مين وبتاع، وبعد كده رحت جامعه الطفل وحاولت انك انت تكسبلور الحته دي، الرياليتي كان ايه؟ كان زي ايرون مان وانه اتس فيري انترستينج، ولا بالنسبه لك اللي هو ايه ده روبرت داوني جونيور كان قال لي الموضوع يبقى اسهل من كده؟
3: الفكره اللي ما فيش جارفيس في الحقيقه، ففي ما كتير قوي في الموضوع وفي شغل كتير قوي في الموضوع خصوصا في الكودينج وكده. بس في الاخر بتكون انترستينج جدا بطريقه مختلفه. انا عجبني الموضوع جدا. ان شاء الله يعني الانجينيرنج ممكن تكون حاجه اشوفها في المستقبل، مش متاكد لسه اكيد. بس الموضوع ناحيه الروبوتكس برضو حاجه بحبها جدا.
1: اوكي انت كلمتنا عن اول حاجه دخلتها في جامعه الطفل او اول حاجه attracted you يعني يعني فيلد هو موضوع الطاقة النظيفة والبيئة، صح؟ انت عملت مشروع عن البلاستيك او حاجة كده؟
3: ايوه بالظبط كده.
2: لحقت امتى؟ انت عندك 14 ما شاء الله،
1: مقالك داخل على 15. انت بتحاجه ليه بقى؟
2: الله يعني بس عمل بروجكت. الله قول لنا. على فكرة دي حاجة انا مبسوط لها جدا، يعني انبهار.
3: كنت عملت بايودجريدبل بلاستيك كده من الاخر. لقيت واحد من المشاكل الاساسيه في البلاستيك اللي هي بتبقى سنجل يوز وبتترمى على طول. صح. وفي حاجات ممكن نخليها ريوزبل والدنيا دي، وفي حاجات مش بنقدر نعمل فيها كده. فانا فكرت اني اعمل نوع من انواع البايودجريدبل بلاستيك بانها لما تتحذف ما يكونش يعني مؤثره على البيئه باي طريقه نيجاتيف،
2: تتحلل وتبقى عادي زيها زي الحاجات اللي هي البايو. ماشي.
3: كنت دخلت كمان بيها جوه انتل ايسف، وصلنا لمستوى الجمهوريه، اخر مستوى اقدر اوصل له في سني. الدنيا كانت تحفه ما شاء الله.
2: بجد يعني انا في سؤال حموت واساله.
1: اتفضل.
2: انت دلوقتي قلت عايز روبوتكس بعد كده اشتغلت في البايودجريدبل حاجات اللي هي ريسايكل، وبعد كده مش فاكر كنت قلت حاجه كمان، يعني في كذا حاجه بريزنتيشن سكيلز وبريزنتيشن، فدي بتديك احساس انك انت مور انتو ماس كوم. في كذا حاجه في جامعه الطفل اتعرضت لها. صح. طيب مفيش مثلا حاجة تانية بتفكر فيها جنب الروبوتكس؟
3: جنب الروبوتكس انا بصراحه لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده جوه انا بحب حاجات كثيره قوي مش عارف اختار حاجه واحده انا I'm really interested في موضوع البرزنتيشنز وكده بهتم جدا بالامم المتحده من مارل يوان
1: اميوان
4: انا كنت فيها
1: انا كمان
4: احنا الثلاثه اميال واميوان
3: انا سمعت البروسيجرز مختلفه في القاهره هي بتكون عامله ازاي
1: لا مش هي عادي على حسب بقى الانستيتيوشن اللي انت فيها يعني لو مثلا رحت تبع جامعه معينه ساعات هما بينفورس يعني زي قواعد معينه لها علاقه بالمكان اللي انت فيه
4: سيميليشنز
1: ايه
4: الام يو ان انا دخلتها في اي يو سي جامعه القاهره وام اس اي
1: دخلت جي سايمون
3: انا كنت هدخل جي سايمون دي
1: وما دخلتش
3: في جروب اعتقد للاسف ما عرفتش اسافر القاهره
4: اوه دي حاجه جديده عليا يعني
1: بجد ما انت دخلتها في الاي سي ما جي سايمون دي كانت في الاي سي
4: والله دخلت
1: وكنت
4: راب على فكره
1: كنت ايه
4: كنت راب
1: يعني كنت راب
4: ما هو في بريزيدنت وفي في الـ في الـ في الكونسل مش في كذا بيبقى في ثلاثه ماسكين الكونسل في بريزيدنت وبعدين حد كمان
1: وتريجر بين
4: والراب اللي هو اقل سلطه فيهم بس دي حاجه وصلت لها برضه كانت
3: لا احنا عندنا الدنيا مختلفه
4: كنت بقى ساين الديليجيشن
1: لا لا بس يعني من اللي انا فهمته انه انت مهتم بحاجات كتير هل بقى وجودك في جامعة الطفل دي حاجة بتخليك عايز تركز في حاجة معينة ولا بتفتح لك أبواب مختلفة ان انت تقدر ان انت تو اكسبلور مثلا حاجات لها علاقة بالبرزنتيشن حاجات لها علاقة بالروبوتكس حاجات لها علاقة بساينسز مختلفة
3: لا هي في العموم يعني وسعت لي الحاجات اللي انا عرفت اللي انا اقدر اعملها انا كنت في الاول يعني كنت مقتنع ان في 7 ميجرز في الحياه اللي هو الطب الانجينيرنج انا كنت متخيل الانجينيرنج دي ميجر لوحدها كده
4: زي هند كده قالتك عايزه طب بس لقيت حاجه اسمها بايو
3: انا هدخل هندسه ده معناه ان انا هبني بيوت ده كان في عقلي بالظبط كده فلما انا دخلت جامعه الطفل فتحت لي ابواب كتيره من اتجاهات مختلفه
1: وسعت افقك
3: بالظبط
1: لقيت انه
4: صح والله
1: لقيت انه في حاجات كتير قوي جوه السبيسيفكس يعني جوه الميجر الكبير في حاجات صغيره تقدر انت تدخل فيها لو مش مهتم بحاجه معينه مثلا ممكن تدخل في حته تانية فدي حاجه لذيذه جدا دلوقتي بالذات انه الجامعات بقت مهتمه بفكره انه الكليات تبقى داخله في بعض اكتر
3: الانتركونكتدنس ما بين الميجرز
1: بالظبط كده
4: طيب احنا هنكمل معاك بس هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع تاني ماشي خليكم معانا 92100 رقم الاس ام اس هنروح نسمع بوسي ومسلم انا بابي يلا
1: انا بابا
4: انا عارف

0: لسه معاكم منى وائل
1: واحنا
0: وادم طبعا ضفنا. ادم يعني عاوزين نبيك اب اللي احنا قلناه, بس عاوزين عندنا خبر مهم جدا جدا للناس بقى اللي داخلة دلوقتي الجامعة.
1: بالظبط.
0: ايه نتائج التنسيق؟
1: بص, احنا بقالنا اسبوعين بنتكلم عن التنسيق ومستنيين نعرف الارقام او البرسنتجز اللي هتخلينا ندخل الجامعات. فبعد ما خلصت المرحلة الاولى وبدأت ملامح خريطة القبول تظهر, جه الدور على المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات في سنة 2026, واللي اعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاقها رسميا. المرحلة الثانية هتبدأ يوم الأربع 12 أغسطس اللي هو النهاردة, وتستمر حتى 16 أغسطس, يعني قدام الطلاب كذا يوم عشان يسجلوا رغباتهم ويرتبوا اختياراتهم قبل قفل باب المرحلة.
0: بالضبط.
1: أما بقى السؤال الأهم, فمين داخل المرحلة دي؟ هتقول لنا بقى أنت الأرقام بقى.
0: السؤال المشهور, مجموعي يدخلني إيه؟ إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه. طيب, الكليات الطبية حافظت على موقعها المعتاد في صدارة المنافسة. الطب البشري 94.06%, أسنان 93.28%, العلاج الطبيعي 92.34%, بينما بلغ الحد الأدنى للصيدلة 92.03%. طب نروح لكليات بقى إيه, الأدبية, الاقتصاد والعلوم السياسية 89.38%, الألسن 87.03%, أما إعلام 86.09%, والأثار 80.31%, أما الهندسة فوصل الحد الأدنى لها 86.41%, مع عدم وجود أماكن شاغرة بها في المرحلة التانية. يعني المرحلة الأولى بس هم اللي هياخدوا فيها الطلاب, بس ما فيش مرحلة تانية للكليات دي. أنا شايفك مبسوط.
2: أنا مبتسم بس بتفرج.
0: بتبص يعني شايف البرزنتيشن وكده, نفسك تبقى مذيع؟
2: بالظبط مذيع. بصراحة فكرت في الموضوع, ممكن يكون حلو.
0: أصل صوتك والله إذا طاروك وكده تيجوا في الراديو.
2: طب كويس والله.
0: أنا مش مفكرش تبقى مذيع.
2: انا فكرت في الموضوع شويه بس مدورتش فيه, فممكن تكون يعني فكره حلوه.
0: بس يعني هتقول لنفسك اللي هو هتخش اعلام ولا تخش بقى الحاجه اللي انت الروبوتكس واللي مش عارف مين والبايو ديجريدبل مش عارف مين؟
2: مش عارف صراحه, انا اعتقد بس هسيبها لوقتها, نجرب نبتدي باي طريقه وبعديها ممكن نشوف بقى نوصل لايه.
0: طب ايه بقى اللي بتعمله جامعه الطفل علشان ياكدوا اكتر على انه ده القرار الصحيح؟ ما جامعه الطفل بتوريك حاجات كتيره جدا, بس في نفس الوقت بتدعمك في اتخاذ قرار معين. بيبقى فيه كونسلنج, بيبقى فيه نفس سيت. اسال هند السؤال ده, بيبقى فيه كونسلنج في الموضوع ده؟
2: تاني انا الفكره اللي انا دخلت جامعه الطفل في سنه الكورونا, انا ما حضرتش اي من السيشنز نفسها. فلو كان في كونسلنج ممكن نبقى نسال هند على الموضوع, انا ما حضرتوش.
0: اونلاين مثلا؟
2: ايوه, انا كان بيجي لي ايميلز على الايفنتس وكنت بحضر.
0: نايس. ايه ده والله, كل
1: يعني
0: حاجه.
1: يعني انت مش بتروح الجامعه؟
2: للاسف.
1: بس بتحضر سيشنز اونلاين؟
2: ايوه.
1: اوكي, فيعني حاجة مش موجودة بس بنعوضها بحاجة تانية.
2: أيوة, متعوضة الحمد لله.
1: أوكي. طيب أنا من رأيي, من الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه وطبعا من خبرتي أنا وائل اللي يعني مش كبيرة قوي بس كبيرة لحد ما بسبب
2: عبقرة الجيل,
1: ان احنا في برنامج طالب ايه, انا عندي قناعة انه شباب النهاردة عندهم ادوات وفرص اكتر من اي جيل فات.
0: دي حقيقة.
1: بصراحة. فايه الحاجة اللي انت شايف ان الشباب لازم يستغلها عشان يصنع مستقبل لنفسه؟
0: الله عليك.
2: بص, هو الإجابة النموذجية تكون النت والكلام ده, ليه؟ عشان أي حد في العالم ممكن يتعلم عن أي حاجة في أي مكان في أي مستوى في أي وقت. يعني النت فعلا بيفتح أبواب كتيرة جدا, بس الإجابة بالنسبة لي أنا تكون الزهق. صح. ليه؟ عشان النت ممكن يكون المكتبة اللي انت بتجيب كل معلوماتك منها, بس عشان انت يكون ليك الرغبة انك تتعلم الحاجات دي بتيجي من الفضول ومن الاحتياج. الحاجات دي مش بتيجي لما انت بتكون مالي وقتك, مش عارف بقى. انا بكون قاعد على الانستجرام صراحة.
1: صح.
2: الوقت بيضيع بسرعة جدا.
1: أيوه.
2: طول ما انت بتدخل في دماغك دوبامين ومش بتسيب نفسك تقعد في الملل وتزهق, يبقى صعب جدا انك تفكر في اي حاجة. نصيحتي لأي حد بيجرب يعمل اي حاجة, سيب نفسك زهقان.
1: دي على فكرة وجهة نظر انا بالنسبة لي يعني مختلفة واحترمتها جدا.
0: بس ازاي وصلت يعني دي حاجة
1: اكبر من سنك
0: بكتير, يوصلها في الثلاثينات اللي هو اما تنغمسش قوي, سيب نفسك زهقان علشان لما تزهق هتفكر.
1: وحاجه على فكره,
0: ولما تفكر هتاخد خطوه في حاجه انت عايز تجربها,
1: ودي حاجه على فكره مهمه جدا في الديفلوبمنت بتاع الاطفال. انه حاجه مهمه ان هم يزهقوا عشان يفضلوا ان هم يفكروا ويشغلوا مخهم ويلعبوا العاب لها علاقه بالايماجينيشن.
2: بالظبط. الفكره مع السوشيال ميديا اليومين دول, من زمان كان حتى اليوتيوب على الاقل كان في يعني الى حد ما كانت اكتف شويه, كنت انت اللي بتختار اللي انت بتتفرج عليه, كنت عارف بتتفرج على مين دلوقتي.
0: الالجوريثم ايه؟
2: ايوه, احنا الالجوريثم بتبقى باسيف تماما, انت مش بتختار انت بتتفرج عليه, هو بيدي لك اللي انت عاوزه بالظبط. مش بيكون في تفكير قوي في الموضوع, مش بيكون في اختيار, مش بيكون في تفكير. كل ما انت بتسيب لطفل اوتونومي اكتر انه يفكر بنفسه وانه يعمل اختياراته, هو عاوز يشوف ايه في حياته, يعمل ايه عشان يسلي نفسه, كل ما دماغه بتنمى بالاخر
1: هيخترع وهيبتكر وهيبقى عنده فضول ان هو فعلا يتعلم حاجات اكتر زي ما انت قلت. دي حاجة يعني بجد وجهة نظر تحترم.
0: بنشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وفي يوم الشباب العالمي, وعايز حاجة تقولها للي بيسمعونا دلوقتي, نصيحة وانت يعني داخل على 15 سنة.
1: او هقولك على حاجة.
0: أقولي.
1: بدل ما حطك في الزون انصح وما تنصحش.
2: أيوه.
1: هسألك سؤال.
0: تسألي بقى.
2: بسم الله.
1: لو ده افتراضي بقى, لو وكالة فضاء كلمتك وقالت لك عايزينك تصمم اختراع يساعد البشر يعيشوا على كوكب تاني, ده بقى بص بقى ايه سؤال يوسع الافق على الاخر, هتعمل ايه؟
0: حلو قوي.
2: اشي اولا هبتدي افكر في ايه الكواكب اللي احنا ممكن ننقل عليها اساسا, صح؟ اقرب كوكبين لكوكب الارض هيكونوا مارس وفينس.
0: صح.
2: ما اعتقدش ان فينوس هيكون يعني متاح قوي, عشان لو كده هنضطر, مش عارف لو انت سمعت على الموضوع ده, الحل المناسب في فينوس انك تكون عامل سكاي بيس عشان الدنيا هناك بتشتي اسيد.

0: واكتر كوكب حر فيهم كلهم من الاخر يعني تعرفوا دانتيز انفيرنو ده يبقى فينس. الدنيا صعبه جدا هناك.
1: اوكي
0: مارس برضو مش اختيار احسن بكتير عشان الارض بويزنس، الهواء تقيل، البريشر مختلفه، ما فيش اتموسفير.
2: انت عندك المعلومات اللي تخلينا مش عايزين نعيش في كوكب تاني.
1: لا بس هما لقوا زي ميه. أيوة. او
2: ارض رطبه او حاجه
0: في الموضوع
1: او
0: ده.
1: مكان ميه انه كان موجود في مجاري كده زي مجاري انهار وكان في
0: اكتشفوا اللي كان على مارس من زمان كان في ميه بتجري وفي احتمال كبير اللي يكون في حاجات بتجري تحت الارض. غير كده اعتقد من كام شهر الموضوع ده حديث يعني ناسا كانت لقت نوع من انواع البكتيريا هناك.
1: مظبوط صح. انا عرفت
0: في اورجانيزمز حيه هناك الى حد ما. ده معناه ان اللايف از سوتابل ذير. وشما ايلون ماسك بيحب يقول ممكن one day we might be able to go to Mars. انا لو لازم اختار اختراع واحد يعني واحد بس هختار حاجه تقدر تخلي ناس تعمل حاجات اكتر.
2: اوكي
1: بس خلي بالك ما احنا لو طلعنا المريخ وعشنا هناك احنا لسه قدامنا سنين ضوئيه
2: على ما
1: يعني
2: نوصل.
1: مش في جيلنا مش في جيلنا ولا في جيل اللي بعدينا ولا اللي بعد
0: درجة.
1: هقول لك ليه. انت دلوقتي لو انت في هنا ورحت ارض حلو وجيت تعمرها لو جي اي ظرف بيئي او اي وات ايفر هتعرف تخرج من الحته دي من المستعمره دي وتطلع في الهواء الطلق تنجو بنفسك لانه عندك كل مقاومات الحياه من اكسجين ومن هانتنج ومن بس في حتت كواكب تانية لسه سنين ضوئيه علشان اصلا نستعمرها ولو استعمرناها
2: نفهمها البيئة.
1: وفرصك للسيرفايفر بره المستعمره لو حصل اي ناتشرال ديزاستر هتبقى زيرو. فاهم قصدي؟ فلسه قدامنا سنين.
0: بص هو انا فاهم المبدا ده بس انا معترض شويه. اولا سنين الضوئيه دي تبقى حاجه المسافه اكتر صح
1: يعني مش ضوئيه.
0: أيوة
1: ولا ضوئيه
0: كده دي الفكره. ومارس مش هي
2: بقى هيحكك بقى بكلام الاكيوريت.
1: بس حلو ان الهوب في والوش في الثينكينج ان احنا نوصل في يوم
0: اللي احنا ممكن يوم من الايام نعملها. الفكره بقى بالنسبه لو احنا يوم من الايام عملنا مارس بيس الفكره اللي هي هتكون سكيور من كل حاجه عشان الدست هناك يبقى بويزنس وبيكون شبه ستاتيكلي تشارجد فلو هو مسك فيك دي تبقى مشكله اساسا.
1: خلاص باي باي.
0: فاحنا لازمين نعمل بيس خارج على الموضوع ده اساسا. لازمين نظبط البريشر. اعتقد الحل الوحيد اللي احنا فعلا نعمر كوكب تاني او احنا نقعد عليه نعيش عليه لازمين نغير الاتموسفير بتاع مارس. ودي قصه تانية خالص عشان احنا بالعافيه اساسا بنعرف نخمن المناخ بتاع الكوكب بتاعنا. تخيل بقى انك بتعمل المناخ بتاع كوكب تاني.
1: لو نروح الكوكب الجديد اللي هو شبه ايرث اللي هو الاكبر منه في مجره تانية.
0: ده مش هنوصل له خالص
1: في مجره تانية بس
0: لسه ده بعيد خالص.
1: كان اسمه ايه؟ ان حاجه
0: كلبر حاجه
1: كلبر كلبر حاجه صح.
0: كلبر ده يبقى لايت ييرز اواي.
1: انا لقيت نفسي وانا صغير.
2: هو ده كان انت؟
1: انا كنت كده.
2: بص انت عندك كميه شغف وفضول بجد حقيقي فيري ريفرشينج.
0: شكرا
1: فيري ريفرشينج. بنشكرك جدا وهنروح نسمع اغنيه ونرجع تاني وعندنا لسه ليكوا اخبار. اوعوا تروحوا في اي حته
2: اخبار مهمه
1: بالظبط. يلا بينا.
3: جديد توليت على انرجي جريئه قوي.

0: طيب بما أننا في موسم التقديم للجامعات والتنسيق والمرحلة الأولى والتانية والتالتة والفترة دي بتكون فيها توتر وحيرة سواء للطلاب أو أولياء الأمور في اختيار الكلية المناسبة والجامعة المناسبة، وبما أن المرحلة الأولى انتهت وداخلين في المرحلة التانية، فأنا كلامي موجه لطلاب المرحلة التانية وبقول لهم ملحقتش المرحلة الأولى من التنسيق وحاسس أنه كده خلاص مش هتلاقي مكان تحقق فيه حلمك، ما تقلقش لأنه لسه قدامك اختيارات.
1: في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الـ EELU هي جامعة بقالها أكتر من 17 سنة، هتلاقي فيها برامج زي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال وتخصصات تواكب احتياجات سوق العمل زي الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الأعمال الـ BIS وغيرها من التخصصات الحديثة. والأهم إنك مش لازم تسافر بعيد عشان تدرس التخصص اللي نفسك فيه.
0: الجامعة ليها 14 فرع دراسيا في محافظات مختلفة داخل الجامعات الحكومية، تقدر تختار من بينهم المحافظة الأقرب ليك،
1: والشهادات طبعا معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
0: يعني لو ملحقتش المرحلة الأولى
1: لسه في فرصة قدامك تحقق حلمك
0: وتختار تعليم حديث يؤهلك لسوق العمل وبمصروفات مناسبة جدا.
1: يعني يا جماعة من الآخر، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الـ EELU بتقدم الفرصة لكل طلاب المرحلة الثانية في معظم أنحاء الجمهورية إنهم يدرسوا في كليات مهمة وفي مجالات مختلفة بشهادات معتمدة وكمان قريبة من بيتك. للاستفسار ومعرفة الفروع والتخصصات وشروط التقديم اتصل على 16541.
2: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
0: Energy 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
3: نجحنا. بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا،
4: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: لو ما تعرفش فمش كل شخص يقول لك انا اقدر اظبط لك كليه يبقى فعلا يقدر.
2: بالظبط.
1: وزاره التعليم العالي والبحث العلمي حذرت طلاب الثانويه العامه واولياء الامور من التعامل مع اشخاص او جهات بتدعي قدرتها على الحاق الطلاب بالجامعات الخاصه والاهليه وانهاء اجراءات القبول والتسجيل مقابل مبلغ مالي او مادي. طب القبول بقى بيتم ازاي؟ هقول لك ببساطه، من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات الخاصة والأهلية وبالإجراءات والطرق اللي الجامعات نفسها أعلنت عنها. يعني ما فيش أي حد يقدر إن هو يدخلك بواسطة. يعني ما فيش داعي لوسيط أو سمسار يقولك سيبها عليا وأنا زبط لك القبول. كل ده كلام إيه؟ الوزارة شددت على نقطة مهمة جدا فاسمعوها كويس. محدش يدفع فلوس لأي شخص يدعي إنه يضمن القبول أو يقدر يسهل إجراءات الالتحاق، لأن الموضوع ممكن يبدأ بوعد بالكلية وينتهي بخسارة فلوس أو تعرض الطالب للاستغلال أو الابتزاز أو الأخطر ضياع فرصة تعليمية حقيقية. وعشان كده لو جالك حد وقالك عندي واسطة في الجامعة أو القبول مضمون، أنت بس تديني فلوس ومش عارف إيه وبتاعه كده، افتكر القاعدة الذهبية، المعلومة الرسمية مكانها الموقع الرسمي للجامعة.
2: صح.
1: والقبول مش سبوبة للوسطاء.
2: بالظبط.
1: تمام. ولو قابلت شخص أو جهة بتطلب فلوس مقابل تسهيل أو ضمان القبول في الجامعة، لو جامعة خاصة أو أهلية، وزارة التعليم العالي دعت إلى الإبلاغ عنه من خلال إرسال رسالة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي اللي هو فيسبوك. خلصت حلقتنا النهاردة.
2: بالظبط، خلصت حلقتنا النهاردة من طالب إيه. نتقابل إن شاء الله يوم
1: الأربعاء اللي جاي من 3 لـ 4.
2: بالظبط، في حلقة جديدة أكيد وضيوف جداد. كان معكم منى يوسف
1: ووائل منصور.
2: أنا هقابلكم كمان شوية وفي عيشة بأنرجي، وأسيبكم مع أحمد سعد وأقول لكم مع ألف سلامة.
1: باي باي.
2: باي باي.
3: جديد أحمد سعد وصل على أنرجي.

0: الساعه دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اعزائي المستمعين،

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا من محبين انرجي من برنامجكم عيشها بانرجي. طبعا كل الناس اللي بتتابع البرنامج زمانهم بيتسألوا دلوقتي الصوت الغريب ده ايه ده، فين وائل، فين منا؟ ما تقلقوش، موجودين بشحمهم ولحمهم، ما راحوش في حتة. انا النهاردة هاوست الحلقة مع وائل منصور بمناسبة International Youth Day. معاكم أدهم عبد الستار، 16 سنة، وإن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم على مواضيع كتير جدا وهنتناقش فيها وأفكار كتيرة، طبعا بمشاركتكم بالرسائل والمكالمات بتاعتكم.
1: الله عليك الله عليك الله عليك يا عبد الستار. اسمك الإذاعي إيه؟
0: لا استنى
1: فقط. عايزك بقى إيه، فاهم، تبقى قاعد كده على المايك زي ما أنا قريب منه. دي أول حاجة. ماشي
0: كل ده لايف.
1: كل ده لايف. أدهم عبد الستار، صح؟ ده الاسم. انت من البحيرة؟
0: مظبوط،
1: صح. وجاي من البحيرة على القاهرة في يوم الشباب العالمي علشان تذيع الحلقة، وانا هبقى مجرد ضيف، لانه النهاردة احنا عاملين تيك اوفر للإذاعة من شباب احنا اخترناهم من سن 16 ل 19 سنة. فانا هنسحب وانا موجود هنا عشان العب اغاني. بس تفضل يا ادهم، بس لو احتجتني في اي لحظة انا معاك.
0: يا وائل ده انا بتعلم منك والله، يعني نيجي ايه جنبك بجد.
1: ادهم يلا قول لنا النهاردة في ايه.
0: النهاردة هنتكلم على مواضيع كتيرة جدا جدا ونتناقش فيها. طبعا هتجمع، يعني هتكون مشاكل او افكار وحاجات هنناقشها بتكون بتربط ما بين اجيال كتيره. طبعا سعيد جدا ان انا يعني بقيت شبه جزء من عائله انرجي دلوقتي، بما ان دليدا كانت من مؤسسين وداعمين انرجي في العالم كله. هنهدي اغنيه سلمى يا سلامه للمحبينها، وانتظرونا نرجع لكم مره تانية.
1: يلا بينا.

0: سلام الله على اختياراتك في البلاي ليست، شكلها كده تبقى مبدعة. وفي عمرو الوكيل بيقول لك ايه يا ادهم الجمال ده والحلاوة دي والثقة دي، ما شاء الله مساء الجمال. وعلى فكرة عمرو الوكيل ده يعني من مؤسسي انرجي في الاستماع، فانت يعني واخد شهادة ايه؟
1: لا ده شرف ليا والله يا عمرو، ده ميرسي جدا على كلامك اللطيف ده. دلوقتي اول موضوع حابب قوي قوي اتكلم فيه، هو يبان ان هو كليشيه شويه بس هو مهم جدا جدا جدا، وهي الاجازه. طبعا الاجازه ممكن تكون خلصت عند بعض الناس على حسب البقعه الجغرافيه اللي انتوا ساكنين فيها، والدراسه بدات امتى، اذا كان دروس او مدرسه، او كمان على حسب الادوكيشن سيستم اللي انتوا فيه. حابب قوي اتكلم عن الاجازه، لان بالنسبه لي الاجازه هي استثمار، استثمار من كل النواحي. هي عبارة عن بذرة مع الوقت بتكبر تكبر تكبر لحد ما تكون شجرة مثمرة. فبشوف ان هي مهمة جدا جدا جدا، بالذات بناس يعني لو ناس في سننا. فبشوف يعني
0: سيدة اي حد عامة،
1: اي حد يعني طبعا في ناس ممكن تختلف وفي ناس ممكن تتفق. اول حاجة عشان يعني نبدأ في رحلة الاستثمار دي هو الخوف. لازم نشيل الخوف.
0: الخوف. أيوة الخوف. ازاي؟
1: اقول لك. في مقولة نجيب محفوظ بحبها قوي، الخوف لا يمنع الموت بل يمنع الحياة.
0: الله.
1: احنا ممكن يكون عندنا فرص كتير حتى لو ناس محافظات من بعيدة، تخاف ان هي تعمل تجربة جديدة او تقابل ناس جديدة او تجرب حياة جديدة. طبعا ما يجيش حد يقولي دلوقتي انط بقى من برج عالي والخوف لا يمنع الموت بل يمنع الحياة، لا ده اسمه هبل طبعا. فبشوف ان زي ما قلت ان احنا ما يبقاش عندنا خوف، نطلع برا منطقة الراحة كده، نجرب حاجة جديدة، نتعامل مع ناس جديدة، نتحرك، نقابل ناس. فبشوف دي حاجة مهمة قوي قوي قوي.
0: بالذات لسنكم يعني وجيلكم، انا حاسة عندكم فرص اكتر ما كان عندنا احنا.
1: طبعا طبعا مع وجود السوشيال ميديا، السوشيال ميديا شالت الجاب اللي ما بين كل الاجيال، بقى في وعي اكتر عن كل حاجة، كل حاجة بتحصل في العالم كله وفي مجتمعاتنا. عشان كده يعني واحدة من الحاجات اللي عايزة اتكلم فيها ان احنا نكون ناس متطلعة. يعني طبعا ده يعني مفيش حد هيكون مثقف من غير ما يكون متطلع، عارف ايه اللي بيحصل في العالم كله، يا إما كده هنكونوا عايشين في مية البطيخ.
0: انت عارف انا قبل ما نطلع البرنامج ده كان عندي ضيف حد عنده 15 سنة من جامعة الطفل، فبيقول لو ادي نصيحة اقول للي في سني ادوا نفسكوا فرصة تزهقوا.
1: طبعا.
0: يعني ايه
1: الزهق؟ هيخلينا نكتشف في نفسنا حاجات جديدة، جوانب مختلفة. عشان كده بقول لازم لازم لازم لازم لازم نجرب حاجات جديدة. انا ممكن ابقى رايح مثلا ايفنت او مؤتمر عن مجال انا معرفش عنه حاجة، واروح اكتشف افق واتعرف على ناس، يبقى فيه كونكشنز ونتوركينج مع ناس من كل المجالات، اتعرف منهم على فرص. لان دايما بشوف ان من غير جيل بيعلم جيل، عمر ما الأمم بتاعتنا هترتقي ولا هتتقدم. ودي حاجة اتعلمتها من عزة فهمي مصممة المجوهرات، من هي يعني من الشخصيات الملهمة جدا جدا جدا بالنسبة لي. رحلتها في المهنة والشغلانة دي والمجال الإبداعي. فزي ما كنت بقول لازم لازم نتطلع، لازم نجرب. نشتغل مثلا مع كوميونيتي كلوبس او كوميونيتي هابس، نوادي تطوعية او منظمات غير حكومية.
0: طب ما ناخد افكار من المستمعين، يا ترى بيعملوا ايه بيستثمروا في وقتهم في السن ده؟
1: اوكي
0: يعني يلا. عارف يقول لك ايه، فيد غيرك يستفيد.
1: طبعا.
0: فقولوا لنا الاكسبيرينس بتاعتكم، بتعملوا ايه غير انك انت وقت فراغك بتروح سينما ولا وات ايفر؟ عاوزين حاجه بقى اللي هو ايه يا عم استثمر. وعلى فكره الاستثمار في الترفيه حلو.
1: طبعا
0: لسلامه عقلك.
1: طبعا محتاجين، مخنا بيبقى محتاج بريك. فيعني لازم نحترم ده، نحترم عقلنا وجسمنا لما يحس انه محتاج ياخد بريك.
0: 92100 رقم الاس ام اس، 92100 ابعتوا لنا دلوقتي. ويلا يا جماعه احنا النهارده يوم الشباب فبنشجع الشباب معانا، فكلمه لادهم برضو كمان شويه جايب معانا شهد. يلا نروح الفاصل ونرجع تاني.
2: عيش هذا انرجي راجع بعد الاعلان.
3: انا منى عامر
4: وانا وائل منصور.
5: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
6: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف
3: اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيليا.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
3: ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم عيشها مع انرجي. طبعا هنكمل
4: عيشها بانرجي
3: بانرجي سوري عدي الدنيا عشي الدنيا
4: بالظبط مشينا.
3: دلوقتي هنكمل موضوعنا في الاجازة، زي ما تقول ازاي نكون اشخاص متطلعة. طبعا في ناس كتيرة ما بتحبش القراية، وطبعا ده يعني حاجة نسبية ما بين شخص وشخص.
4: انا منهم.
3: انت منهم؟
4: للأسف.
3: احترم طبعا وجهة نظرك. هو للأسف مع وجود السوشيال ميديا بقى فيه بين روت تعفن دماغي، فأنا واحد من الناس علاقتي بالقراية مؤخرا توترت جدا جدا جدا، فبقيت مثلا استخدام السوشيال ميديا كتير، لأن دلوقتي كل حاجة بقيت تعملها من خلال الموبايل أو اللابتوب، فمخ غصب عنه بيتسحل في الحاجات دي. بيبقى مشغول كمان مع الدراسة يعني الحياة اليومية، روتين، موضوع ضغط جدا. فزي ما بقول دي حاجة من الحاجات اللي تخلينا أشخاص متطلعة. فحرشح لكم ثلاث كتب من يعني من أنواع مختلفة.
4: روائية ولا؟
3: كله.
4: طب إيه أول كتاب عندك؟
3: أول كتاب كتاب فلسفة من أدب اللبناني، النبي الجبران، خليل جبران. الكتاب ده من زمان جدا جدا جدا. بيتكلم على حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني كأنه بيخاطب الناس في المستقبل. هتحبوه. تاني كتاب
4: كده أنا هقرأ الكتاب ده، أنا بحب الحاجات اللي هي
3: معايا في الشنطة.
4: بتهزر؟ تديوني عادي يعني؟ عادي ممكن أخده. طب حلوة. الله تحفة.
3: تاني كتاب ميرنا المهدي، طبعا أنا بحب ميرنا المهدي جدا، وجهلها تحية لو بتسمعنا، كل إصداراتها حلوة، بس هرشح لكم تحقيقات نوح الألفي. طبعا هو الكتاب ده فيه
4: اسمه إيه الكتاب؟
3: تحقيقات نوح الألفي. بيتكلم عن محقق بيشوف الأشباح، بيساعد يعني هم بيساعدون إن هم يحلوا الألغاز والقضايا،
4: الألغاز وجرائم وكده.
3: طبعا بشكل بطبع مصري كوميدي، في نفس الوقت بيناقش قضايا مجتمعية مهمة جدا.
4: هتعرف اقولك حاجة بقى، تعالى ناخد وقفة هنا.
3: يلا.
4: في ناس يقولك مثلا طب ما انا بشوف ممكن جوس او بونز او الحاجات اللي هي بتبقى الاناثولوجي سيريز، اللي هي بتكون المحقق زي مثلا The Ghost Whisperer ومش عارف مين ولا اخره، اللي يخليني ما اقراها كتاب وما شوفهاش في مسلسل معمول ببرودكشن بسي جي اي بتمثيل بحاجة تريحني. ايه الفاصل ما بين ده وده؟ انت كرأيك واحد دلوقتي مفروض ان انت من الجيل اللي هو الجديد اللي متربي اصلا مور انتو تكنولوجي،
3: انا قلت سول قوي عموما.
4: ايه اللي يخلي مش ملاش علاقة بقول سول، ليه علاقة بريفرنس؟ ايه اللي يخليك تمسك الورق وتفضله؟
3: والله يعني على حسب، لو انا شفتك لو شفت الحاجه يعني العمل بروجكت ده قبل ما اقرا صراحه مش هقرا الكتاب. بس عموما يعني انا شخص مودي جدا جدا في القرايه، يعني ممكن اشتري كتاب سيره ذاتيه امبارح وبعدين احس النهارده ان انا مش عايزه اقراه، فيحصل لي ريدنج بلوك.
4: ايوه
3: فما اقراش لمده شهر او سنه، ودي حاجه حصلت لي. فالموضوع نسبي جدا جدا، يعني مش قادر اديك رد معين لان انا شخص مودي في القرايه. فزي ما بقول تحت نوح الالفي بتتكلم على جانب كتير قوي بطابع كوميدي، وبتتكلم باللغه العاميه المصريه، وميرنا كاتبة رائعة في السرد،
4: ميرنا
3: المهدي.
4: المهدي
3: هتلاقوا إصداراتها في كل مكتبات مصر وفي العالم العربي كله.
4: حلو.
3: تالت كتاب يعني كتاب ده قريته السنة يعني دي وعجبني قوي قوي قوي من أول الكتاب، كتاب يعني الكتب اللي قريتها السنة دي، هو مره مثل القهوة حلو مثل الشوكولا،
4: ميرنا
3: الهلباوي. طبعا أوجه لها تحية بتسمعنا بما أن هي كانت جزء من عائلة انرجي. كتاب ده ميكس ما بين أدب الرحلات ورحلات الهيلينج اللي شخص بيمر بيها. لو هنقول مسمى بشكل أكاديمي أكتر، هو اسمه الأدب المعاصر الحديث. طبعا أتمنى أكون قلته صح. كتاب حلو حلو قوي قوي، بيخاطب يعني بيخاطب الشخص إنسانيا، بيخاطب مشاعره. فدي كتب أنا برشحها جدا جدا للناس اللي حابة تبدأ تقرأ أو كتب تطلعها من ريدينج بلوك على حسب التصنيفات. إن زي ما قلت ده هيخلينا نتعرف على العالم الخارجي أكتر. نكون يعني مش هنعرف نكون مثقفين غير لما نكون متطلعين. طبعا مع الوقت بالذات الفئة العمرية بتاعتنا من المهم إن إحنا يعني نتمسك قوي بأفكارنا بآرائنا بمبادئنا. طبعا مع الوقت احنا بني ادمين معرضين للتغير واكيد هنتحط في مواقف نختبر فيها,
4: بس حلو ان احنا نتطلع لكتب, نتطلع
3: طبعا مش كتب بس, العالم الاخبار حتى المسلسلات دلوقتي بقى فيه وعي. مثلا اعمال كريم الشناوي المخرج, مريم ابو عوف, نادين خان, كامله ابو ذكري,
4: مريم نعوم,
3: مريم نعوم, مخرجين وفنانين كتير جدا بي بي بيحطوا الجانب الانساني وبيناقشوا قضايا مهمة. فزي ما قلت اولا يعني احنا لما في الفترة دي لازم نتمسك قوي بمبادئنا والقيم بتاعتنا, ولازم نحافظ على المرجع الاخلاقي والفكري بتاعنا, ان احنا لما نتطلع اكتر هيبقى في مساحة ان احنا نعرف نتعامل, نكونوا فاهمين اكتر لما نتكلم مع حد, يبقى عندنا الهوية بتاعتنا,
4: ما تكونش ضحلي يعني من الاخر
3: بالزبط. ما يبقاش في تطبيع توريث, لان والله مش ادعاء للمثالية.
4: تعرف انك انت يعني تمسك فكرة من اولها الاخيرة وتعرف تفتح بالزبط. نقاش وما تكونش اكتر من
3: وتقدر بالزبط, وتقدر تتعامل مع اي حد من اي عمر.
4: حلو قوي. هنروح نسمع ايه الاغنية اللي جاية دي؟
3: هنسمع الاغنية اللي جاية كلمنتينا لسان ليفون, وهنرجع لكم مرة تانية.
4: بتحب الاغنية دي؟
3: جدا جدا, سان ليفون يعني مغني.
4: لا شو كنت فاكرة كانت لعبنا اغنية تانية. طب يلا نسمع.

0: يعني انا مش عارف اقول ايه الصراحه. ايه الشباب، ايه التيك اوفر بتاع اليوس ده؟
1: ايه رايك؟
0: لا يعني
1: نتعلم منك يا استاذ وائل، والله نيجي ايه جنبك حقيقي
0: حبيبي، ربنا يخليك. قول لي بقى، انت اتكلمت على القرايه. انا واحد مثلا ما بحبش القراءه، ما بحبهاش خالص، بس بعشقها لما اجي اقرا معلومه.
1: انا برضو كده.
0: طب ليه بقى؟ يعني في ناس يقول لك انا احب اقرا روايات، وحب انا احبش اقرا روايات، بس لو ادتني معلومه او كتاب فيه معلومات احب اقعد اقراه. انت عارف انا بعمل ايه في وقت الفراغ بتاعي؟
1: بتعمل ايه؟
0: بقرا في الطب.
1: إيه اصلا انت اصلا انت تخصصك ايه؟
0: انا ادبي اعلام.
1: اصلا انا
0: بس بعشق اقرا الحاجات الطبيه، واعشق اقرا اللي جوه المخ او جوه الجسم بيشتغل ازاي. فدي مثلا حاجه لو انت اديتني كتاب اقرا مثلا فور داميز مثلا، حاجه اللي هقعد اقراها بتاني. فالقرايات مختلفه. يعني ناس ليه الناس بيبقى عندها الفكره انك لما تقرا لازم تقرا حاجه مثلا تكون عميقه، واللي هو ميتافيزيقا السينما، فاهم؟ ليه الناس بتفتكر كده؟
1: انت بتحب الحاجه الاكاديميك. على فكره هو اذواق ده. يعني النهارده كان عندي ميتنج في ديوان الزمالك، رحت لقيت كم من الكتب. ايه ده ادب، علم، فلسفه، كله سيره ذاتيه. والحمد لله احنا محظوظين ان مصر بلد غنيه بالثقافه، غنيه بالفن، غنيه بالادب، غنيه في كل حاجه. حتى لو ماشي في الشارع وتشوف المباني ولا الشجر ولا ايا كان، بتبقى قاعد منبهر.
0: طب انت عندك ايه مثلا حاجة بتقضي فيها وقت فراغك وبتستثمر فيها عشان تكون انسان احسن، بس هي ويرد؟
1: لا انا شخصي
0: يا زي مثلا انا جداً. مثلا انا بحب اقرأ، بحب اقرأ في الطب. اذا انت ويرد قوي، بس في نفس الوقت تقدرش تقول لي ايه ده، بس انت بتثقف نفسك وبتستثمر في نفسك. في واحد صاحب بيقول انت بتعمل ايه في الوقت؟ بثقف نفسي، بتعلم، بتعلم لغة تانية. فبقول له ايه، اسباني، فرنساوي، الماني؟ قال لي لا، ماندارين صيني.
1: ايه ده،
0: انت فاهم قصدي؟ ففي حاجات الناس بتعملها بتستثمر في نفسها ممكن تكون غريبه شويه، او فعندك حاجه زي كده، او تعرف
1: والله يعني انا شخص كلاسيكي جدا جدا جدا جدا في روتيني. يعني حتى يعني انا قلت سول قوي، برضو بحب كل حاجه جديده، وبرضو عندي حته جين زي كده، بس لا يعني انا زي ما قلت لك شخص كلاسيكي جدا جدا جدا.
0: دي مالهاش علاقه بالكلاسيكيه، عادي انه انت ممكن تعرف ان انا بنمي بستثمر وقتي ان انا بلعب مثلا راكت.
1: انا لا، انا بحب ان انا بحب قوي مجال تمكين الشباب وخدمه المجتمع والمناخ. يعني انا
0: المناخ مثلا
1: المناخ، يعني مثلا قضايا المناخ مهمه جدا جدا جدا. يعني انا الصبح قبل ما اجي كنت في ميتنج مع دكتورة بروجيت، يعني أجلات حلوة بتسمعنا، هي مسؤولة البي آر في ديوان. كان عندنا ميتنج على زي مبادرة أو منظمة اسمها كلايمت كونكت، بتعمل توعية عن المناخ، بتعمل بانل ديسكشنز إيفنت. فأنا يعني كنت محظوظة قوي أن أنا أقعد مع سيدة عظيمة وملهمة جدا، وكان كلام أكثر من رائع.
0: كلمته على النينيو.
1: ايه ده، النينيو ده؟
0: النينيو ده اللي جاي من المحيط اللي هيغير.
1: لا دي معلومة جديدة.
0: لا ده يعني
1: احنا بنتكلم على تأثير يعني الاكتر. مصر يعني طبعا كل الدول مناخيا كل سنة بتسوق بسبب يعني اهمالنا للبيئة. فمصر من الدول مثلا اللي فيها يعني في واحدة من شغلات الاساسية اللي هي مش عارف، مش لاقي وصف لغوي، اللي هو الشغل الريفي، اللي هو الأراضي، الفلاحين، لأن كل ده المصدر الأساسي بتاع التغذية والأكل اللي بيجيب منه الاقتصاد. يعني اقتصادنا المصري بيبقى بالزبط. جاي من ده. بس فنعمل بقى سويتش الموضوع تاني.
0: أنا حاسس إن احنا محتاجين نتكلم بقى، بأنك أنت قلبت الموضوع على البيئة والآخره من الحاجات اللي يعني مضرة للبيئة، مع أنها بتساعدنا كتير قوي الـ AI. طب نعمل إيه؟ اعمل ايه ده؟
1: هو اولا الاي اي يعني هو يعني بقى في كم من السرعه اللي بتحصل في العالم بتاعنا، والتطور اللي بيحصل هو بيحصل بشكل متطور جدا ومرعب. بس زي ما في ذكاء اصطناعي، المفروض احنا يكون عندنا حاجه اسمها الذكاء استباقي، ان احنا نقبل التطور، نعرف ايه الجديد. عشان كده كنت بتكلم على اهميه ان احنا نكون اشخاص متطلعه، عارفين ايه اللي بيحصل اول باول، يعني من وش قاعدين في ميه البطيخ. بيأثر على كل حاجه. يعني لسه قبل ما اخش كنت لان دي كانت مواضيع كنت حابب اتكلم فيها، رويترز منزله ريبورت بتقول ان جوجل بدات تسرح الموظفين عندها بالالوفات. ليه؟ ان الاي اي بقى بقى بيعمل دورهم. وطبعا كمان هيأثر على مجال الكرييتيف اندستري والانترتينمنت, بما انك يعني مذيع. حتى يعني سمعت بانل ديسكشن في مؤتمر بيقولوا ان كانت فيها مجموعه من الفنانين ومنتجين كانوا بيقولوا ان احنا مع تطور الاي اي هنوصل لمرحله ان الفنان او الممثل هيمضي كونتراكت لشركه الانتاج ان هم يبقى ليهم الحقوق الملكيه او حقوق الملكيه الفكريه ليه وشهم ان هم يستخدموه في اي عمل. فطبعا دي حاجه موتره جدا جدا, لان الاي اي مش هيقدر يطلع لك مشاعر, مش هيقول لك هيقول لك انا سعيد حزين, بس مش هيوصف المشاعر دي, مش هتوصلك لمشاعرك او لإنسانيتك.
0: ديزني ولا مين؟
1: لا ده ناس في مصر كده بانل ديسكشن كان في مؤتمر.
0: بس افتكر يعني انا عايز اعرف حاجه, الناس كلها عماله بتصرخ وتقول لك الاي اي لغى وظايف كتير ولا اخره. حلو, انا من وجهه نظري المتواضعه جدا بشوف انه نوعا ما عادي.
1: اصل في فرق ما بين انك تقول له يكريت فكره, في فرق ما انت تديله فكره ويطور منها.
0: لا انا اقول لك الحين
1: يلا نسمع
0: في كم من شغلانه كانت في العصور الوسطى, هل هي موجوده دلوقتي؟
1: يعني
0: في منها اتمسح كتير, زي مثلا الرحاله اللي كان بيبقى بيحكي قصص وبياخد من الناس فلوس علشان راح بلاد الصين ورجع بيقول لهم القصص اللي هناك. ده الشخص ده ايه تطور بقى؟ ايه تطور بقى؟ راديو مثلا,
1: وسيله
0: يعني. فالشغلانات مع تطور الزمن وكل مرحله زمنيه بيبقى ليها شغلانه معينه.
1: بالزبط.
0: بمعنى يعني دلوقتي هي مسحت شغلانات لانه خلاص الشغلانات دي ممكن ما تكونش موجوده, بعدين هيبقى الشغلانات الجديده مفتوحه انه ازاي تتحكم او تكنترول او تدي برومت كويس للاي اي, ازاي تعرف. بالزبط. ففي الشغلانات هتتمسح ومكانها هيجي شغلانات جديده زي زمان ما كان في شغلانات,
1: زي ما قلت مثلا
0: زي عملت مثلا السنترال اللي كانت بتحول مثلا المكالمات, هل دي شغلانه موجوده؟
1: الكول سنتر قصدك؟
0: مش كول سنتر, انت بص من كتر ما انت جديد مش عارف.
1: لا لا, زمان لا انا بتعلم منك.
0: زمان علشان نتصل دولي فكان لازم تشوف الافلام العربي القديمه تلاقي مثلا بيتصلوا بسنترال, السنترال ده يكلم لندن يوصلك بالخط.
1: الشباك اللي هم بيقفوا فيه اللي هم الاوضه دي بشوف.
0: حلو. الشغلانه دي موجوده؟ لا راحت. ليه؟ لانه كان في تقدم انه بقى التليفونات بقت خط واحد.
1: بالظبط.
0: وقتها نفس الناس قالوا ده التكنولوجيا الحديثه بوظت لنا التليفونات اللي طالعه ديت وايرلس ديت كذا, فكل عصر هتلاقي ناس بتصيح فيه
1: زي
0: ويقولوا وعلى فكره عندهم حق.
1: بس
0: انت زي ما انت قلت جمله حلوه قوي انه الذكاء الاصطناعي لازم يكون ايه؟
1: ذكاء استباقي.
0: بس كده, هو ده هي دي الخلاصه.
1: وحاجه برضو مهمه زي ما انت بتقول, وسائل يعني النقل برضو زمان اتغيرت. زمان كان في جمل, خيل, حنطور, دلوقتي بقى في عربيات, طيارات, مترو, مونوريل.
0: اكزاكتلي. خلقت وظايف.
1: بالظبط. فانا زي ما بقول احنا لازم نتقبل, يبقى عندنا وعي بالتطور, عارفين ايه اللي بيحصل, نعرف ازاي نتعامل معاه, يعني احنا نتحكم فيه ما يتحكمش فينا.
0: صح.
1: فمهم جدا جدا جدا وبالذات في مجال الانترتينمنت, بما انك يعني مذيع في الراديو.
0: عيب عليك. طب قول لنا بقى هنروح نسمع ايه دلوقتي؟
1: دلوقتي هنشغل اغنيه لشيرين تباعا تباعا
0: تباعا. ماشي, عندي الاغنيه دي.
1: ايه
0: انا تباعا
1: طبعا. ده هنهدي الاغنيه دي لشيرين بمناسبه رجوعها للساحه مره تانية.
0: حبيبه قلب الملايين شيرين.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
4: ودي جي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتوي من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
6: This is Tiesto on Energy DJs.
5: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرب.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
2: أنا وائل منصور
1: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: ورجعنا لكم مرة تانية في عيشها بانرجي مع وائل منصور وادهم عبد الستار. بدأت شو الاسم الاول اهو.
5: شفت بقى.
4: تواضع.
5: يحكي لنا.
4: دلوقتي هنتكلم معكم في موضوع عن وسائل الترفيه والتسلية بين الاجيال، بما اننا من جيل ووائل من جيل. طبعا وائل لسه ما كملش 25، دي حاجة
5: ده كده
4: معروفة يعني.
5: اكبر منك بكام سنة بس جيل
4: يعني
5: مختلف.
4: مرضتش اقول 18 عشان المصداقية يعني. ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا عايزك تقولي ايه، شايف ايه الفرق في وسائل التسلية ما بين دلوقتي وزمان في كل حاجة، لان انتوا برضو في جيل حضر بداية الانترنت، فيسبوك،
5: تويتر. الميلينيالز اللي هو احنا حضرنا يعني الترانزيشن او المرحلة اللي ما بين انك انت ما عندكش اي حاجة غير انك تلعب كرة في الشارع، لغاية انه التشاتينج واللي وصلنا له دلوقتي لغاية مرورا بالاي اي. لا طبعا احنا خدنا من العالمين. انتوا خدتوا ايه؟
4: والله يعني اعتقد احنا خدنا كل ده
5: برضو.
4: يعني يمكن انا يعني لو هتكلم عن نفسي، انا يعني اعتقد انا يعني مخي موجود او عقلي او فكري موجود ما بين كل الاجيال دي يعني. بسمع مزيكا قديمه، بسمع مزيكا جديده، بتفرج على افلام ابيض واسود، بتفرج على الافلام بتاعه دلوقتي اللي هي الكوميرشال اللي بتبقى موجوده في السينمات. فقولي طيب يعني المسلسلات، البرامج.
5: بص انت بتتكلم على ايه؟ ان انا قلست ايه اللي انا اتربيت عليه ولا
4: نوستالجيا، اي حاجه فيها نوستالجيا بالنسبه لك؟
5: لا حاجات كتيره جدا يعني. نوستالجيا عامه انا مش نوستالجيك قوي على الافلام والمسلسلات والى اخره. نوستالجيك على طريقه لايف ستايل او عيشه. انت فاهم؟ يعني اللي هو في حاجات انتوا عمركم ما عصرتوها، زي انه مثلا الاخبار كانت بتجيلنا يوم بيوم من جريدة، فكنا نفتح الباب مثلا الساعة 8 الصبح نلاقي الجرنان على عتبة الباب ناخده، وهنا دي نظرتنا للعالم. بس دلوقتي انت 4 الصبح 5 الصبح ودلوقتي وهي حاجة بتحصل بتشوف على اكس. انت فاهم قصدي؟ دي حاجة من الحاجات. فلا انتوا كل حاجة على طبق من فضة الصراحة
4: يعني. انا يعني متفهم رأيك جدا، بس اعتقد ده برضو يعني خلى بقى فيه وعي وبقى فيه في سهوله في التعامل، وسهوله ان احنا نعرف كل حاجه. واعتقد دي ميزه مش عيب يعني. من وجهه نظري، قولي برضو انت شايف
5: لا ايه؟ انا من وجهه نظري انه في جهل كتير، على الرغم انه في وسائل تنشر المعلومات اكتر من ايامنا. انت فاهم؟ وده حاجه مش حلوه. ليه؟ لانه زمان كان مصدر المعلومات ممكن يكون موحد نوعا ما، او مثلا بس على الاقل كنت عارف انه المعلومات دي صحيحه.

0: وكان في كم قناة يعني تجمعوا كلكم عشان ما فيش إعادة.
1: انت بتلعب في إعادة بعمرك.
0: فقولي طيب انا يعني عايزة اديك البلاتفورم دي او المساحة دي ان انت تتكلم على فرق الأجيال.
1: شكرا يا ابني على البلاتفورم دي. لا بص احنا كنا يعني كلنا متسسمين على حاجة واحدة في رمضان, في فوازير, في مسلسل بيطلع مين نجم السنة دي, مش مثلا مين نجوم السنة دي, لا هو بيبقى مسلسل او مسلسلين اللي احنا كلنا بنتفرج عليه في رمضان وبنستنى الحلقة التانية ما ينفعش لينا, فاهم؟ بس
0: يعني انا دلوقتي اعتقد فعلا مع وجود البلاتفورمز بقى في كم من يعني الضغط ان انت تلاقي مثلا في السيزن يعني السيزن الواحد مثلا تلاقي اكتر من 20 فيلم اذا كان بقى حاجات كوميرشال تجارية او مستقلة او افلام مهرجانات
1: بالزبط. او مش هنخلص في الحوار ده. بس مثلا انا عايز قبل ما نروح عايز اسالك عن تجربتك النهارده وفي يوم الشباب تقول للناس ايه اللي في سنك عشان we need to wrap it up.
0: يعني المهم ان احنا زي ما قلت ان احنا نحافظ جدا جدا جدا على القيم والمبادئ بتاعتنا. اكيد هنتحط في مواقف ان احنا يعني نختبر فيها بس نحاول على قد ما اقدر نتمسك فيها, ومع الوقت اكيد احنا بني ادمين معرضين للتغير يعني صح. دي حاجة طبيعية جدا جدا. وحاجة كمان ان احنا نحترم جدا جدا جسمنا وعقلنا وصحتنا النفسية والعقلية, ان دي اساس كل حاجة. يعني انت لو جسمك تعبان بيقولك انك تعبان, مش يعني حسوا فيه خمول, نام مهما كان وراك ايه, لان كل ده هيحصل هيطلع بشكل ضغط نفسي وعصبي وهتلاقي فيه انهيار حصل كده مرة واحدة بدون أسباب.
1: أدهم عبد الستار من البحيرة.
0: مظبوط.
1: بنشكرك على النهاردة التيك أوفر اللي انت عملته, وعايزك تختم. أنا هقول كان معكم وائل منصور,
0: وكان معكم أدهم عبد الستار من إنرجي.
1: باي باي
0: باي.
1: راجعين بعد شوية مع شهد.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.5.

0: مساء الخير عليكم جميعا من انرجي, معاكم شهد عارفه. النهارده انا هوست مع وائل منصور بمناسبه يوم الشباب العالمي.
1: الله عليك.
0: وحابه اسال وائل سؤال بصراحه.
1: إيه؟
0: انت لما حد بيقول لك جينزي ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟
1: انتايتلمنت, يعني اللي هو في استحقاق. بصراحه مش عايزه مني الصراحه.
0: طب انت بتحس يعني الجينزي جيل مميز عنكم او كده, ولا انت بتحسه عادي؟
1: لا, ما فيش حد مميز عن التاني.
0: بصراحة أنا بحسه جيل مختلف, لأنه هو اتولد في وسط السوشيال ميديا والإنترنت وال يعني هو حرفيا جيل في إيده جوجل وفي جيبه تشات جي بي تي, فهو حرفيا عايش وسط الـ AI وكل حاجة.
1: أيوة صح.
0: فبحس إن الدنيا بالنسبة لنا أسهل, بس دي أثرت علينا بحاجات كتير جدا.
1: إيه بقى؟
0: دخلتنا في ضغوط كتيرة جدا جدا جدا. يعني إحنا حرفيا على طول دايما بنقارن نفسنا بناس إحنا أصلا هم مش حوالينا في الكوميونتي أو المجتمع اللي حوالينا.
1: يعني إيه؟
0: يعني أنا ممكن أقارن نفسي بواحدة على السوشيال ميديا شفتها بس عشان أمورة. أو ممكن مثلا أنا واحدة كمحجبة ممكن أشوف واحدة بشعرها لا أبقى غيرانة منها, وممكن تكون أصلا اللي بشعرها دي يعني عندها مشاكل الدنيا كلها.
1: أوكي.
0: ممكن مثلا كمان بيأثر على مخنا بحاجة تانية.
1: إيه؟
0: إحنا مثلا ممكن حد عنده 17 سنة زيي يصحى من النوم يسكرول على التيك توك يشوف حادثة يشوف مشاكل يشوف حاجات كتيرة, وبعدين بعدها بعشر دقايق عادي جدا يذاكر ويروح الامتحان بتاعه. فالبني آدم من تانا بيصحى من النوم بيخش دماغه بتخش فيها كمية مشاكل ومعلومات أول ما بيصحى كده لطش.
1: طب ما زيك زيي.
0: زيك زي ايه؟
1: والله جنزي. ما أنا وأنا بصحى بعمل ايه؟ ما أنا برضو بقرا معلومات وبخش في نفس السايكل بتاعتكو.
0: ما أنت جنزي طبعا.
1: ايه المختلف في جنزي وجايين يقولوا احنا هنا جايين نغير الكون؟
0: احنا مضغوطين. انا يعني احنا مضغوطين. انا هقول لك, انت لما واجهت حاجه زي كده انت كنت كبير لكن مش صغير. انت حرفين احنا بقى عندنا كم من المعلومات في سن صغير, فبقينا متفتحين على حاجات كتير, بقينا واعيين بس احنا مش عارفين يعني نستخدم الوعي ده.
1: الله عليك, ده مربط الفرس. عندنا معلومات كتير ومش عارفين نستخدمها ازاي. اوفرولمد. يعني اوفرولمد يعني زي هو ايه
0: بالظبط,
1: كانك ايه يعني الدنيا مش سايعاكي.
0: أيوة.
1: من كتر المعلومات ومن كتر. طب انتي كواحدة دلوقتي عندك العين دي او عرفتي بتعملي ايه في الموضوع ده؟
0: يعني انا بحاول يعني لما تواجهني مشكلة في العموم بحاول امشي الدنيا, مثلا اهدى على نفسي شوية, اصل مش نهاية الكون يعني. كل حاجة وكل ازمة بتتحلي يعني.
1: صح.
0: فبمشي الدنيا, مش هكدب, بعيط شوية وبقطع في شراييني وقعد اسمع كايوريكي واغاني حزينة. فيعني بهدى على نفسي شوية, بحاول افكر والدنيا بتيجي واحدة واحدة يعني.
1: طب ايه اكتر حاجة الناس اللي بتسمعنا الجنزي ايه اكتر حاجة ضغطاك؟
0: السوشيال ميديا. لا السوشيال ميديا والدراسة في مصر بصراحة. الجيل ده قدامه طريقين. طريق ان الاهل بيبقوا متوقعين منه ان هو يجيب درجات حلوه يخش كليه حلوه يكون اسره كده يبقى ناجح في حياته. واحنا السوشيال ميديا خلت قدامنا طريق تاني. احنا عايزين نبقى ناجحين عشان يبقى منظرنا ناجحين, مش عشان احنا عايزين نبقى ناجحين. عايزين نتمنظر, دي حاجه. الحاجه التانية بعد ما نبقى ناجحين احنا عايزين يبقى شكلنا حلو على الموضه ومش عارفه ايه وكده. وبعد ما نخلص كده بقى عايزين بقى نبقى في ريليشن شيب نلف العالم, بعدين بقى يبقى عندنا اسره كده. احنا كده ده بالنسبه لنا نجاح.
1: جولز. صح
0: بالظبط.
1: اوف انا دلوقتي فهمت الضغط. لا احنا ما كناش مضغوطين كده, احنا كنا مضغوطين بس من الاهل. ان لازم تخش كليه معينه وتبقى دكتور او تبقى مش عارف مين او بس انتوا عندكم كميه ضغوطات بالذات في سنكم الصغير ده, انه الاهل في حته وانا دلوقتي لازم يبقى شكلي عامل كده ولازم اكون متابعه كذا ولازم اروح حفله كذا ولازم اسافر سفره كذا ولازم اجيب اللي في ايديها. اوف ايه الضغط ده وايه الدبانه اللي في الاستوديو دي تطلعش ليه؟
0: هو اصلا غير كده احنا يعني هتلاقينا دايما, انا مثلا لو لقيت حد مثلا في سني او اكبر مني بسنه ولا حاجه وعنده الكارير بتاعه او فاتح براند اونلاين هبقى غيرانه او احس ان انا متاخره في حاجه. وانا انت مش متاخره في حاجه, انت لسه بدأ حياتك, انت حرفيا لسه ما لحقتيش تعملي حاجه.
1: لا والنبي اوعي تدبيني عين. طب بقول لك ايه والله العظيم الكلام هيحلى دلوقتي, بس ايه مع كايروكي اختاري اغنيه من الالبوم الجديد بسرعه.
0: انا فاضل
1: ده انت ما يعني
0: بتقطع الشرايين
1: ليه؟ يلا بينا.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: كل صيف لي خطوه، خطوه على الرمل اول يوم نزلتي البحر، خطوه هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لاخر الليل، خطوه سنيكرز في خروجه الويكند مع الشله، وخطوه بصندل مريح يحسسك بحريه الصيف، ودي احلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصه لاخر خطوه. تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجا فو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. ديجا فو، every step is a statement.
6: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6360 جنيه، عيار 24 7269 جنيه، سعر الجنيه 51296 جنيه، سعر الأونصة 227919 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
3: وأنا من نعيمة.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إندرايف. إندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: رجعنا تاني مع شهد. شهد عرفة، صح؟
4: ايوه.
2: يعني مذيعتنا النهارده ايه الجديده في يوم الشباب؟
4: حابه اتكلم دلوقتي عن الكوميتمنت والمشاكل الزهق اللي بتواجه الجيل ده. انا مش بحس زي ما الناس بتقول ان احنا بنخاف من الكوميتمنت على راي جدل كده. لا، انا بحس ان احنا خايفين الكوميتمنت مع حد غلط، لان احنا جيل اتولد وسط علاقات غلط وشيتينج ستوريز وحاجات كتيره كده. حتى بيبقى يعني الطفل مننا ممكن يتولد وسط حرب ما بين اهله، فبقى يعني يبقى متعقد، بقى عنده فوبيا وخايف. غير كده احنا بقينا بنزهق من الناس علشان احنا بقى عندنا يعني مسارات كتيره قوي وفرص كتيره قوي، فاحنا شايفين احنا قدامنا اقتراحات كتيره قوي. فانا ممكن انا بتوظف ده، يعني مش مهم بالنسبه لي، ممكن اشوف ده، ممكن اشوف ده. عشان كده بقينا بنزهق من الناس بسرعه. يعني اول ما حد يوجع دماغنا لا بنكبر دماغنا على طول.
2: انت حاسه كده ان الجيل ده اللي هو ما توجعش دماغي ما بيشتغلوش على حل المشكلات ليه؟ دي حاجه سطحيه قوي في العلاقات.
4: عشان احنا قدامنا اقتراحات كتيره، فانا ليه اوجع دماغي مع وانا ليه اوجع دماغي مع حد فيه غيره وكذا حد قدامي؟ فمش مستاهله بصراحه. يعني انا بشوف كده.
2: طب ما هو ثانيه واحده، ما اقول لك حاجه، في 100,000 حد. انا دلوقتي مثلا واحده دخلت في علاقه وحبت واحد، او واحد حب واحده، في غيرهم كتير، ماشي. بس برضو محدش هيجي زيه، يعني انه ممكن يكون معدنه نفس معدنك. انت فاهمه قصدي؟ ما هو برضو النظره السطحيه دي بتبقى ممكن ليها علاقه بانه
4: ما هم اكيد
2: زي ما انت قلتي بيدوروا على مش الشخص نفسه، بس احساس ان هم يكونوا في علاقه.
4: في ناس بتحب ان هي تحس احساس ان هي موجوده في علاقه، مش عشان هي بتحب، هي عشان بتحب تحس ان هي مرغوب فيها. فبيدخلوهم في سايكل كده. يعني ممكن واحد في جيلنا عادي يروح يرتبط بواحده او يحبها، مش عشان هو بيحبها، هو بس بيحب هو الاكسايتمنت اللي بيبقى في الاول بقى، والفيك دوبامين والحاجات دي. فبعدين بقى كل حاجه ترجع عاديه. ايه ده ما فيش حاجه، فالعلاقه تبقى عاديه، فلا يسيبها ويروح يشوف غيرها. وبرده البنات اكيد في بنات بتعمل كده. يعني
2: طب ده ايه؟ ده بيكون ايه يعني؟ ايه المتلازمه دي؟
4: هو بس عايزين يحسوا انهم مرغوب فيهم. ده بيجي تقريبا غالبا يعني نتيجه من اهمال الاهل.
2: مش حاسينهم مرغوبين مع اهاليهم يعني؟
4: او ناس بيحسوا قيمتهم لما يخشوا في علاقه،
2: ولا انا اقول لك بقى، ما احنا جيلين مختلفين. ولا لانه الجيل اللي هم ابهات وامهات الجنزي من سني ما عشناش شبابنا قوي، فلما خلفنا حسينا اللي هو وانا لحقت اخلف امتى؟ ده انا لسه شباب. يعني حتى تلاقي الناس اللي هم في الاربعينات تحسي كانهم لسه عندهم اوائل الثلاثينات، صح ولا لا؟
4: ايوه فعلا.
2: فيمكن يكون ده، فالجنزي طالع ان هو انا نفسي احب واتحب، انا مش لاقي الحب ده في البيت، ولا ايه بالظبط؟
4: لا هي ممكن تكون كده، بس برضو بحسها في نفس الوقت احنا عشان جينا في عصر السوشيال ميديا والانترنت بقينا حاسين ان احنا عايزين نجرب كل حاجه بدري. فده خلانا نخش في ريليشنز كتير، فتعودنا على الموضوع. فبقى حوار ان احنا مرغوب فينا مثلا، ولو قعدنا مثلا مده من غير من غير ريليشن او حاجه، نحس لا احنا في حاجه ناقصه، في حاجه ضايعه. ايه ده، هو في ايه؟ انا مش مرغوب فيها، لا انا مش كويسه كده.
2: طب سؤالك ايه بقى للناس اللي بتسمعنا دلوقتي؟
4: عايزه اعرف الناس كلها بتواجه المشكله دي ولا انا مش كله؟
2: ما فيش حد هيطلع يقولك على فكره بصراحه انا بخش في ريليشنز علشان بقى لا. ما تيجي نسالهم سؤال احلى.
4: زي ايه؟
2: معرفش، فكري. يعني ممكن مثلا نسأل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي، عمرك دخلت في علاقة out of peer pressure، يعني انه انت شايف كل صحابك مصاحبين او انت شايفة كل صحباتك مصاحبين، فانت حاسك لازم تصاحبي مع انك انت مش حاسة ان وقته، بس في ضغط عندك او عندك انك لازم تصاحبه، ما ينفعش تسافر السفرية دي في الساحل غير ما كلنا نكون متصاحبين ونقضي وقت اللي هو الويك اند اللي هو الصيف اللي هو كله ميموريز والحاجات دي. بتكحي ليه فين؟ شفتي بقى، وانا كمان 92 100 رقم الاس ام اس. خليكم مع الشهد عرفة اللي النهاردة بتتحفنا بوجودها، وبنقت الاغنية اللي جاية دي ايه؟
4: بتبعديني محمد منير.

0: ما فيش أمل، ما فيش أمل. آه
1: دلوقتي حابة أتكلم بقى إن إحنا جيل من كتر برضو ما السوشيال ميديا أثرت علينا خلتنا واعيين جدا، بس الوعي ده برضو ما خلناش عارفين نتصرف مع الحاجات اللي حوالينا.
0: إزاي؟
1: يعني مش شرط إن أنا واعية، أكيد أنا عندي مشاعر وبحس بيها وبتخليني أتحرك، فمش معنى إن أنا واعي إن أنا لازم أعمل الحاجة صح. في الأول وفي الآخر أنا براحتي ما دام ببأذيش حد خلاص. فبس انا بشوف يعني ان الوعي مش معناه ان انت لا لازم تعمل كده، بغض النظر احنا واعيين جدا الجيل ده يعني.
0: يعني مش عارف، حاسس انه كله واعي والله، يعني انتوا واعيين واحنا واعيين،
1: بس احنا واعيين في سن صغير.
0: بالنسبه للمعطيات اللي عندكم، لان انتوا عندكم كميه حاجات، موارد، سيبك من السوشيال ميديا وسيبك من الانترنت، سيبك من الاي اي، عندكم فرص كتيره جدا تعرفوا فيها الحقيقه فين وتعرفوا فيها معلومات. انا نفسي علشان كنت اعرفها كنت لازم اقوم والبس وانزل واستحمى واخد تاكسي او اخد مترو، بعدين اروح المكتبه، والمكتبه دي اخد منها ادور على كتاب، ادور فيها على معلومه، مفيش حد منظم لي كل حاجه، والكتاب ده ما ينفعش اخده معايا البيت، فلازم احفظه واكتب وارجع. فاهم قصدي؟ بس أيوه. انت دلوقتي انت انا لو انت مثلا من 30 سنه او من 20 سنه قلتي لي اين تقع اكبر غابه فيها شجره الموماو، حلو، هقول لك لازم اروح المكتبه واسال واشوف ومش عارفين، او اكلم الدكتور اللي في الجامعه او في المدرسه. بس انت
1: شات جي بي تي على طول،
0: شات جي بي تي، تفتحي جوجل. ومش لازم تحفظي اصلا المعلومه، لانه فهم. انسيها، لانها في متناول ايدك، هي في جيبك، لا هتطلعيها تاني. انت فاهمه؟ فلا ما تقوليش ان احنا اوعى.
1: وجهة
0: نظر بصراحة. لا لحد هنا وستوب ستوب بالبي كمان. لا بس هقولك حاجة، أنا حابب يعني بصراحة من يوم الشباب ده فتح عيني على أجيال زيكم، أنه أنتوا واعيين فعلا وعندكم فهم ومعرفة وتطلع للمستقبل، ده أهم حاجة.
1: هقولك حاجة كمان، في جيلنا، الجيل الأكبر مننا اللي هو الأبهات والأمهات ما بيحبوهاش. إيه إحنا بقى دايما بنسأل ليه. إحنا ما بنحب يعني حدش يقول لي اعمل كذا فعمل كذا، لا أنا ما بحبش كده. ليه بقى فينا العادة دي؟ عشان احنا قدامنا اقتراحات كتيرة جدا، فالاقتراحات دي طب انا قدامي اوبشنات كتيرة، ما لازم اقتنع بالحاجة، مش اي حاجة قدامي هعملها خلاص.
0: مش زيه كنتوا كان عندكم حاجة او حاجتين،
1: يعني الاهالي بيسموها لمادة، بس هي مش لمادة، هي نوع من انواع اصلا مش اي حد يقول لي اعمل اي حاجة هعملها برضو.
0: لا هي مش الاهالي نفسها، هي والدتك بالذات.
1: ماما فضحتني.
0: فضحتك في الاورينتيشن اول يوم.
1: ماما فضحتني حرفيا.
0: انت على طول كده لما تكوني مضغوطة بتضحكي؟
1: بجد. انا بحس دايما ان احنا بنحب نهرب من الضغوطات بالضحك، حتى تلاقيني مثلا لو انا في اي مشكله تلاقيني واقفه بضحك بضحك بضحك، بس انا هموت من جوايا يعني، زي دلوقتي كده انا برتعش من التوتر، انا مش قادره. بس بضحك عشان اخفف عن نفسي.
0: طب اقول لك حاجه، ده مفيش احلى من المواقف اللي فيها توتر وضغط وتقلب بضحك.
1: فعلا. طب ما تيجي نسال الناس كده لو عندهم مواقف مضحكه يقولوها، تحكي نحكيها زي كانها ستوري تايم.
0: والله بتكلم بجد فعلا. جماعه اي حد كان في موقف مضغوط ومتوتر اللي هو ما ينفعش تضحك فيه وقلبت معاه بضحك، قول لنا قصه
1: او اكتبوا لنا انا في الاس ام اس، واحنا هنقراها معاكم ونحكيها.
0: هنكلمكم كمان 92 10، ابعت كلمه انا لموقف يعني ما ينفعش سيريس وجد وبتاع، بس انت ممكن يكون معاك حد، دي بتبقى اضحك.
1: ايوه.
0: وفشتكو كانت عايمه على الاخر. عاوزين نعرف القصه دي وحصل فيها ايه، ابعتوا لنا كلمه انا على 92 10. يلا بينا.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: ودلوقتي نيجي لموضوعنا التاني.
2: مين مين مين معانا على الهوا؟
1: شهد عرفة.
2: شهد
1: وائل منصور طبعا بالزبط. اكيد قبل شهد.
2: يلا يا شهد.
1: دلوقتي حابة بقى أتكلم عن البرفكت إيمج والسوشيال ميديا حطتنا فيها، وإن دايماً إن إحنا عايزين نبقى ناجحين بأي طريقة وبنقارن نفسنا بغيرنا. ليه بقى؟ هو أولاً ده غلط، لأن إحنا بنقارن نفسنا بالهايلايت بتاعت حد أو الريل بتاع حد، وإحنا مش شايفين الكواليس اللي قبل كده. أصلاً ممكن يكون عمل حادثة في الطريق وهو رايح، ولا أي حاجة، مش أي حد، ممكن حد متخانق مع أهله عشان أصلاً يروح المشوار ده أو
2: بالظبط
1: أو الحفلة.
2: وما خفي ما خفي كان أعظم.
1: ما هو بالظبط. فعلشان كده بحس ان هو دايما احنا جيل متطلع، لا احنا عايزين نقلد وخلاص، ودي صفه وحشه بصراحه قوي فينا.
2: مخلي بالك برضو، انا دلوقتي زانا جنزي وقاعد بتفرج مثلا ريليشن شيب جولز، واتفرج على مش عارف مين، واحده مسافره دبي بتشتغل انترن يعني رائده اعمال، وهي لسه عندها 20 سنه. ما اكيد هكون مقهوره وعايز ان انا اقارن نفسي غصب عني.
1: ما هو اكيد غصب عننا، بس برضو يا جماعه ما احنا نتذكى شويه. اكيد ما فيش حد حياته بيرفكت كده، اكيد
2: صح. يعني تلاقي مثلا بتوع ريليشن شيب جولز اللي هو بصي عمل لها الخطوبه ازاي وقدم لها البتاع ده، بعديها بثلاث اربع شهور ماسكين في شعر
1: بعض ويطلقوا بعض ويروحوا المحاكم ويبهدلوا الدنيا.
2: والله تلاقيهم
1: حرفيا ريليشن شيبس كلها في مصر كده. انا ما اعرفش ده
2: غريبه قوي. ليه بنحب ان احنا نوري الناس
1: نتمنظر؟ بنحب نتمنظر.
2: بصوا انا خطيبي عامل لي ايه، بصوا انا مش عارف مراتي كذا بتعمل. طب جماعه، وتيجوا في الاخر تلومونا احنا وتقولوا عين.
1: هقول لك ده يدخلنا في ايه.
2: ايه بقى؟
1: هم الناس بيعملوا كده عشان عايزين لايكات، والناس بقى تقعد تحب فيهم وواو مش عارف ايه، وده يدخلنا في الحته بتاعت الفيك دوبامين اللي كنت بقولك عليها من شويه.
2: ولا مش عاوزين لايكات. اللايكات دي في صوره قبول هم ما خدوش.
1: أيوة.
2: ما خدوش من اهلهم هم صغيرين.
1: ما ده بالظبط اللي قصدي.
2: الله عليك يا شهد.
1: الله عليك انت يا وائل.
2: والله، واحنا الثيرابيستس بتاعهم، احنا المعالجين النفسيين بتوعهم، احنا اللي بنعمل لايك، احنا اللي بنديهم الدواء،
1: احنا اللي بنديهم الدوبامين اللي يخليهم يعملوا فينا كده.
2: والله.
1: فبشوف ان لا احنا محتاجين نهدى شويه عن نفسنا. في فعلا هو الجيل نوعا ما طايش شوية زي ما الناس بتقول، بس لا احنا محتاجين يا جماعة نهدى على نفسنا شوية، ومش نخلي السوشيال ميديا اللي تحركنا. احنا مش عرايس لعبة وهي اللي بتلعب فينا، احنا محتاجين نضحك. ويعني انا واحدة مش بتعمل بالكلام اللي هي بتقوله ده.
2: انا سمعت ان انت يعني تيك توك ستار في المحله.
1: ايوه صح؟ ايوه ماما مروقه عليا.
2: شاهد يا جماعه من المحله، جاينا من المحله، وما شاء الله يعني بلوجرز، مش بلوجر واحده بس،
1: بلوجرز
2: كتير. تعالوا نسمع قاعد على نار ونرجع تاني.
1: اوكي.

0: لك. الله الله الله يا شهد يا عرفة. بقول لك ايه، ده في مستمع معانا على التليفون
1: بجد؟
0: اه
1: سمعنا.
2: الو
1: الو، هاي.
2: ايه الاخبار؟
1: الحمد لله
2: كله تمام
1: كله تمام. احكي بقى الموقف اللي عندك.
0: ايه الموقف اللي كنت فيه مضغوطه وقعدتوا تضحكوا؟ ها
2: هو كلنا احنا كان عندنا الكلام ده يعني في 2012 كده ولا حاجه، يعني اولد شويه. كان عندنا ماده في الجامعه، الماده دي like every week we have a new lecturer، كل اسبوع عندنا محاضر جديد، يعني ما كانش بيثبت فيها حد. فمره كان فبطلنا نروح اللكتشرز، فبعدين مره جابوا لنا محاضر كان هندي خلاص، فقعدوا يتحايلوا علينا كتير قوي ان احنا كلنا نروح وما ينفعش ان احنا ما نروحش عشان خاطر ده حد يعني فورنر ولازم يجي يلاقي طلبه قدامه.
0: كان يعني دكتور من بره، يعني مش مصري.
2: كان هندي، من هندي، وكان من انديا وكده. فالمهم فرحنا، فانا وصحابي وانا لي واحده صاحبتي، احنا ما بنقعدش جنب بعض، احنا ما ينفعش نقعد جنب بعض، احنا بنعمل مصايب.
1: ايوه فهماكي. ايوه
2: خالص، احنا لو قعدنا جنب بعض بنقعد نضحك وبنعمل مقالب وكده يعني. فاحنا قررنا ان احنا نروح، ورحنا وقعدنا فيرست لاين فيرست درو، احنا قاعدين في وشه فهو بيشرح في المحاضره وكده، فكان بيتكلم على ال يعني الكونستيتيوشن والحاجات ديت وكده، وبيتكلم ان كلنا از يعني كبشر كده عندنا حريه الحركه في الشارع وكده. فانا بقول لصاحبتي ايه حركه الشارع دي؟ فهي بتقول لي مش عارفه يعني ممكن نرقص. فهي قالت الكلمه دي من هنا، وانا اي جاست يعني خلاص اي فيل اوف ذا تشير، خلاص انا بعمل واحنا بنحاول نمسك نفسنا مفيش، وخلاص بقى اسكات اون، الناس اللي ورانا سمعونا وقعدوا يضحكوا، الراجل عمال يبص لنا
0: نتحرك. اصل ايه يعني ايه حريه الحركه في الشارع نرقص يعني؟
1: عندها حق، ما قالتش حاجه غلط.
2: هي بتقول، وهي اصلا ما كانتش مصريه يعني، هي اصلا ما كانتش مصريه
1: كمان،
2: وهي بقى بعربي المتكسر بتاعها، وانا بسالها وخلاص. هو الراجل
1: مش قادر اتخيل الموقف بصراحه،
2: لان احنا صفين بنضحك. لا احنا واللي ورانا عمالين بنضحك، هم سمعونا.
0: طب اتطردتي ولا لا؟
2: لا احنا هو راح قايل بريك ويل تيك 5 مينيت بريك، فاحنا خلاص
0: ادي استراحه الضحك، اول مره اشوفها في الجامعه الصراحه.
2: اتس نو مور سيريسنس، خلاص اتس اوفر. بس فرحنا طالعين بقى من المحاضره، ما رجعناش تاني خلاص، كسفنا جدا. قلت لها ترى احنا خلاص احنا اتفقنا احنا ما نقعدش جنب بعض تاني.
1: بنشكرك يا بسنت على موقفك الحلو، بيضحك قوي الصراحه.
0: ثانك يو يا بسنت.
1: شكرا.
0: باي باي. مع السلامه. باي باي. موقف مضحك صراحه.
1: انا شايفه انه بيضحك جدا.
0: دي اكتر يعني. اكتر فقره اصلا كانت في الجامعه عندي او المدرسه ان انا يكون في مدرس او بتاع واضحك غصب عني.
1: احنا دايما في المدرسه كنا بنقعد نضحك لدرجه احنا كنا جروب كده في اخر الكلاس، كانوا دايما يطردونا من كتر الضحك. هم اصلا كانوا بيشوفونا ان احنا فاشلين عشان بنضحك كتير، بعدين يجوا بقى في الاخر يتفاجئوا بدرجاتنا، ايه ده انتوا شاطرين ولا ايه ده؟ فمش اي حد بيقعد يهزر ويضحك كده بيبقى انسان فاشل وتافه زي ما الكبار بيقولوا.
0: والله بصي، لا هو الضحك من غير سبب بيقول لك
1: ايه،
0: بس
1: والله بس في سبب،
0: والسبب ممكن يكون سببك ايه، بس طبعا لازم يكون في احترام، يعني ما ينفعش دكتور أكيد. وسواء مش هندي بقى، اندونيسي، مصري، اردني، مش فارقه، بس احترام يعني. بس هو غصب عننا ساعات بتبقى مواقف.
1: ايوه بالذات بقى لو في عزا، الضحك ما بيخلص. لا لا لا
0: لا، دي قضيه احنا مرينا بيها واحنا كلنا صغيرين
1: بجد. حرفيا
0: بس يعني في الاخر الواحد لازم طبعا بيحترم المواقف اللي هو بيكون فيها جامعه او حاله حزن او لانه في الاخر ما ينفعش نكون انانيين في مشاعرنا.
1: ايوه بالظبط.
0: طيب نروح نسمع ايه بقى دلوقتي؟
1: سمعنا رامي صبري.
0: سمعنا
1: سمعنا
0: مش يا بنتي مش لسه مختاره اغنيه؟
1: صحيح.
0: دي
1: كانت ايه؟ اولاد الحلال. تامر عاشور. معلش
0: شهد بجد لمضة، بس يلا
1: لمضة توتر.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: ودلوقتي رجعنا لكم مع شهد عرفة ووائل منصور.
1: الله عليكي، الله ما هذا.
0: حابب بقى اوضح اخر بوينت. ايه اكتر حاجه الجينزي محتاجها يسمعها عشان يبقى فاهم الدنيا عامله ازاي؟
1: ايه بقى؟
0: انك مش لازم تكون فاهم الحياه كلها صح وانت لسه صغير. يعني مش معنى ان انا لسه صغيره ان انا متاخره في حاجه، احنا لسه صغيرين جدا يا جماعه.
1: صح،
0: تمام. وان احنا عندنا ضغط رهيب في اننا لازم نعرف الكارير بتاعنا من دلوقتي. لا يا جماعه، لسه بدري، ومش الشهاده بتاعتك او الكليه بتاعتك هي اللي هتحدد الكارير بتاعك. ممكن تفتح البيزنس بتاعك او البراند او تشتغل في مكان او مثلا تيجي تجرب مع انرجي، تيجي مذيع
1: مثلا، مش عارف بتلمحي لايه بقى، بس ماشي.
0: مش منجح لحاجه، فبس احنا مش مستعجلين على حاجه، ان احنا نتعرف على نفسنا وعلى حياتنا وكده، لان واحده واحده يا جماعه الدنيا.
1: واحده واحده،
0: ما تضغطوش نفسكم اكتر ما احنا مضغوطين. يعني
1: المشكله انه انت على رايك، على فكره، انه الواحد لما بيشوف فيديوز، لما بيشوف سوشيال ميديا، لما بيشوف ناس ناجحه كتير، بيحس انه هل انا فاتني القطر؟ انا انت مش في مسابقه مع حد.
0: ايوه بالظبط،
1: انت مسابقه مع نفسك.
0: بالظبط، انت قارنوا نفسكم بنفسكم القديمه، ما حدش يقارن نفسه بحد تاني.
1: صح، يعني انت دلوقتي هو وصل، هي راحت مثلا بقت خدت الشهاده وطلعت اشتغلت بره مش عارف مين. طب ما هو مش لازم انت وقت 22 سنه تكون مكانها، انت ممكن توصل لده 16 سنه اصلا، ممكن توصل له 27 سنه. هي ممكن يكون عندها اهل مثلا صرفوا زياده، بس انت ما عندكش الحته دي، فانت بتجيب فلوس من هنا علشان تعمل ده. يعني كل واحد وليه وقته، وكل واحد بيقارن نفسه بنفسه
0: في الاول وفي الاخر. برضه يا جماعه كل واحد له نصيب، ولازم نسعى للنصيب ده.
1: وعلى رأي جورج وسوف، ونصيبك عايزيبك.
0: حصل، بحب الأغنية دي قوي
1: بجد
0: والله.
1: مش عندنا
0: يخسارة.
1: طب بقولك ايه، احنا حلقتنا خلصت، فحابة انك انتي تعملي الأوتر اللذيذ بتاعك.
0: شكرا لكم يا جماعه لاستماعنا، وشكرا لك يا وائل انك استضفتني الاستضافه الحلوه دي.
1: على ايه؟
0: ويا جماعه ان شاء الله هاجي تاني، وائل هجيبني تاني معاكم.
1: ان شاء الله. عامه حلقتنا خلصت النهارده،
0: كان معاكم وائل منصور وشهد عرفه.
1: شهد عرفه، الى اللقاء. باي.
2: جديد عزيز مرقه وحوده على انرجي دقه.

نقول يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. حلقة جديدة من سابع دايرة. مين اوريدي سابع دايرة بنعيشها بانرجي. النهاردة يوم مختلف جدا جدا على انرجي لو انتم متابعين من بدري، عشان النهاردة يوم الشباب العالمي حبايبنا. وبما اننا بنخاطب الشباب دايما، نحب بقى ان احنا ايه في يومهم نخليهم هم اللي يكلموا. فالنهاردة في كل برامج انرجي هتلاقوا انه مش المذيعين اللي كانوا بيقدموا البرامج، بل شباب من مستمعي انرجي كانوا موجودين على مدار اليوم في كل البرامج. والنهاردة بقى اللي هو بقى مسك الختام معايا النهارده، الاربع خميس كده كده، والمود هيبقى جامد كده كده، وبلاي ليست بتاعت الشباب هتبقى جامده كده كده. وبصراحه انا معايا النهارده شابين جامدين قوي قوي قوي، انترستنج جدا جدا جدا. فاحنا في ايد امينه كلنا، ان شاء الله الحلقه تبقى على مزاجنا وتبقى حلوه. وكده كده 92 ميه ده رقم الاس ام اس، ابعتوا المسجز. انا قاعده على الميكسر كده كده، اي حد نفسه يسمع اي حاجه اكيد هنسمعها، والشباب هيتكلموا معاكم في مواضيع كتيرة. فخليكم معانا كده، أولا شجعوهم وحمسونا وزقوا معانا اليوم، ويلا بينا نحتفل بالويك أند اللي احنا داخلين عليه ده. وعلى طول من اللينك الجاي هيخشوا هم بقى يعرفوا نفسهم ويعرفوكوا عليهم ويتناقشوا هم معاكم وأنا معاكم كده كده.

0: انتوا بتسمعوا برنامج سيبها دايره المفروض مع زهره رامي, بس دلوقتي مع شهاب
1: واسلام.
0: نحب طبعا نشكر زهره على التقديمه الجميله دي, طبعا مفيش احسن منها. وعامل ايه يا اسلام؟
1: الحمد لله. انت عامل ايه؟
0: الحمد لله والله. طبعا برضو بنحب نشكر عمرو على ال
1: على الكومنت
2: المسج. ايوه احنا راديو بقى, احنا مش كومنت, مش لايفات, احنا على الهوا بجد. مساء الخير يا شباب.
0: مساء النور.
2: عندكم كام سنه الاول؟
0: 19
1: وانا 18.
2: انت مين؟ انت اسلام؟ قولوا بقى, ما احنا راديو.
1: انا اسلام المصري, عندي 18 سنه, ومبسوط جدا انا مع حضرتك.
2: انا كمان مبسوط انا معاكم
1: ومع شهاب
0: حبيبي.
1: ايوه
2: ماشي.
0: انا شهاب برضو, عندي 19 سنه, وعايز اسالك يا اسلام, ايه رايك في ايه شعورك؟
1: الاكسبيرينس حلوه جدا, اول مره بمناسبه يوم الشباب العالمي, ف حاجه جديده. ايوه برضو
0: فعلا اول مره في الراديو. بس انا عرفت قبل الحلقه على طول انك بتمثل.
1: ايوه.
0: فما تكلمنا كده اكتر عن اللي انت بتعمله.
1: انا ممثل اعلانات وبصور بره, و
2: بره فين؟
1: في دبي.
2: بره دي يا ابني واسعه قوي.
1: أيوة. وداخل جامعه السنه دي هدرس سينما.
2: نايس.
1: وايوه انت بتعمل ايه؟ قول لي.
0: انا برضو انا تريني في حاجتين, تريني في برنامج, وفي برنامجين يعتبر, في استوديو وبرنامج إذاعة كبير.
1: حلو.
0: ودخلت برضو تانية في نيو ميديا اند كوميونيكيشنز.
1: جميل.
0: وبس, ولسه أول مرة تجربة الراديو دي, تجربة جديدة وموترة برضو صراحة.
1: حلو. في كيمستري.
2: أيوة. انتوا اخترتوا ان انتوا تطلعوا مع بعض النهارده, كان المفروض كل واحد يطلع لوحده, بس انتوا اخترتوا ان انتوا هوستوا النهارده واتكلمتوا مع بعض ومحضرين كمان مواضيع انترستينج. انا بالنسبه لي دايما بيقول لك الشباب والجيل ده, الجيل ده بالنسبه لي الاثنين اللي قاعدين قدامي بيمثلوا هذا الجيل, حاجه هتفرح جدا, والاثنين عندهم حاجات عايزين يتكلموا معاكم فيها. ف92 ميد رقم الاس ام اس, ومختاروا طبعا عدلهم على الميكسر النهارده. اي حد عايز يسمع اي حاجه ابعتوها بسرعه. وهنسمع ايه شباب؟
0: عمرو دياب.
2: عمرو دياب حبيب كل الاجيال. يلا بينا.
3: حصرياً على أنرجي, الهضبة عمرو دياب, حبيتك من سوني ميوزيك.

0: صراحة أنا شايف إن عمرو دياب مع كل الأجيال كلنا بنسمعه. ف تقريبا
1: ايه اول اغنيه سمعتها لعمرو دياب؟
0: الصراحه مش فاكر، بس اللي انا فاكره ان احنا دايما مشغلين عمرو دياب
1: من زمان.
0: من زمان
1: اوكي،
0: في البيت، في العربيه، في على الراديو.
1: نايس.
2: ايوه بالنسبه لي الصراحه عمرو دياب مش مغني عادي، يعني بالنسبه لي عمرو دياب هو اسطوره اربع اجيال، مفيش غيره تقريبا، هو وامينيم بس اللي حققوا حاجه زي كده، اللي هم يبقوا في اربع اجيال مختلفه هم التوب 1. عمرو دياب لو سألتي أي حد يعني من عائلتنا بابانا يعني
1: أكيد.
2: أي حد هتلاقي إن هو متربي على عمرو دياب، فيعني هو ما شاء الله. وحتى إحنا وحتى الجيل الجديد
0: بنسمعه،
2: كلنا بنسمع، حتى الجيل الأصغر مننا اللي هم لسه
1: الألفا
2: الألفا كلهم برضو بيسمعوا عمرو دياب. فلا يعني
1: interesting جدا،
2: حاجة مش طبيعية،
1: قصة نجاح رهيبة. طيب go on، يلا افتح الموضوع.
2: الموضوع صراحة كنت عايز نتكلم عليه النهاردة، نبدأ بيه فكرة السوشيال ميديا. ازاي السوشيال ميديا مأثرة في حياتنا؟ ازاي السوشيال ميديا محسسانا ان احنا متأخرين؟ يعني احنا كجيل شباب ما ظنش ان الاجيال بتاعت زمان، طبعا حضرتك تقول لنا ما ده ما قصدش حاجة
1: ولد
2: ما قصدش حاجة
1: ولد
2: بس يعني برضو اللي هو
1: ايه اللي جابنا هنا؟ ايه اللي وصلنا لكده اصلا؟
2: اللي هو يعني احنا
1: انا معاك وهو قاعدة
2: احنا دلوقتي 18-19 سنة
0: بمر حاجات كتير،
2: حاسين ان احنا محققناش حاجه، مع ان لسه بدري. يعني لما نيجي نتكلم مع بجد حد اكبر مننا عن الشغل او حاجه يقول لك انت لسه صغير جدا عن اللي انت بتحاول توصل له. فحاسس ان السوشيال ميديا كمان هي اللي خلت الموضوع ده اكتر، ولا ايه رايك؟
0: بالظبط. يعني انا شايف برضو ان هي السوشيال ميديا واخده من وقتنا جدا. تقريبا هي اللي متحكمه فينا. يعني احنا بناكل، بنتفرج على اليوتيوب، زهقانين بنفتح ريلز، زهقين برضو بنفتح تيك توك. فشايفنا هي واخدة من وقتنا جدا جدا.
1: طيب في 2 points، هي واخدة من وقتنا كده كده، هل ده هو السبب اللي مخلينا حاسين ان احنا متأخرين، ولا سوشيال ميديا من كتر ما هي سريعة ده اللي تقصده يا شاب، ان هي محسساك ان انت طول الوقت عندك fear of missing out؟
2: غير fear of missing out، هي السوشيال بعد بقى لما السوشيال ميديا كبرت او بقت متوسعة اكتر بكتير من زمان، بقينا حاسين الدنيا سريعة قوي، بقينا متفتحين اكتر على حياة ناس تانية كتير. فانت بتشوف لا انا عايز اعمل ده، لا انا عايز اعمل ده مثلا، لا انا ليه حياتي مش كده. يعني الكلام ده كله بيخلينا ممكن يعني ممكن يبقى فيه في ميسنج اوت، اللي هو انت لا انا عايز اعمل ده، فخلت الدنيا سريعة جدا، بقينا بنمل بسرعة جدا. يعني انا حاسس ان السوشيال ميديا يعني صراحة هي عبء اكتر ما هي حاجة حلوة حصلت، يعني هي حاجة وحشة لينا مش حاجة حلوة.
0: ممكن بس احنا ممكن نستفيد منها برضو بطريقة ثانية. نعرف ناس ليه علاقة بالميجر اللي احنا فيه او الفيلد اللي احنا فيه، يعني كان بقى من شغل، من علاقات، كل حاجة. فهي وسيلة اونلاين اذا نستخدمها عشان نتواصل مع الناس بسهولة،
1: بس عاملة مشكلة وازمة.
0: بس في نفس الوقت يعني ممكن ليها ايجابيات وليها سلبيات.
1: ايه بقى سؤالكم النهارده للناس؟
2: عايزين نشوف هما ايه رايهم في السوشيال ميديا. يعني شايفين السوشيال ميديا دي حاجه حلوه ان احنا نستعملها، ان احنا بس نضيع بيها وقتنا او ان احنا نسلي بيها وقت فراغنا، ولا ان هي خدت من ان احنا بنستمتع بالحياه؟ لان احنا فكره الاستمتاع بالحياه دلوقتي قلت بكتير بعد السوشيال ميديا. تبقى قاعد على البحر مثلا في الساحل او مصيف،
1: بس انت ما جربتش حاجه تانية؟ يعني اعتقد انت اتولدت لقيت سوشيال ميديا.
2: مش بالضجه او مش بالكتره دي، يعني انا طفولتي اظن كانت طفوله بعيده شويه عن السوشيال ميديا.
1: لا يور بيرنتس او اهلك كانوا واخدين بالهم ان هم ياخروا شويه.
2: بس برضو يعني لا يعني انا عادي كان مسموح لي الموبايل من صغري. بس برضو زمان انت كنت بتنزل تلعب في كارد جيمز. دلوقتي حتى الكارد جيمز ما بقتش موجوده، بقت العاب على الموبايل،
0: بقت على التليفون.
2: فالموضوع كله بقى موبايل في موبايل. تبقى تحس ان انت ماشي مع الناس، الجيل الجديد كلهم نفس الحاجه.
0: يعني نبقى قاعدين مثلا في قاعده، يبقى كله ماسك التليفون، فاغلب الوقت بنبقى مشغولين بيه.
2: دي حاجه بتخلينا مش مستمتعين او بنفقد اللذه مثلا بتاعت
1: ازلينا. بقول لكم كده لان انا طبعا جيل قبلكم. انا عشت حبه حلوين بقى قبل السوشيال ميديا، بجد عشت حبه حلوين طفولتي وشبابي كمان. لا مش شبابي، يعني شبابي جات السوشيال ميديا، بس قصدي حتى الموبايل اتاخر قوي على ان هو يبقى موجود وان احنا ناخد وقت. فاحنا عارفين فكره انه قبل السوشيال ميديا حياتنا كانت عامله ازاي، فدلوقتي بنقول يا نفسنا قوي نرجع لده. لكن انتوا ما عشتوش ده. فعشان كده بقول هو انتوا طب ما تستوبت يعني، ده احنا كده كده بنقعد نجري ورا العيال نقول لهم كفايه موبايل. فطب ما تستوبت واي دونت يو.
2: هي خلاص هي يعني
0: سيطرت علينا
2: بالظبط. هي مشكله فعلا ان دي الحقيقه ان انت خلاص انت حتى لما بتقعد يعني مثل بسيط جدا ان انت بتبقى قاعد تتفرج على فيلم
0: تمسك التليفون،
2: انت ماسك التليفون تتفرج على الفيلم انت مش قادر تتفرج عليه،
0: تصحى من النوم تفتح التليفون
2: بالظبط.
1: طب ده يا ولاد ما يخليكوش تحسوا ان مثلا ده نوع من انواع الادمان؟
2: هو ادمان من مليون في المية
0: اكيد.
1: طب
2: مليون في المية
1: ما بنتعالجش منه ليه يعني؟ انتم انا ليه بقول لكم كده؟ عشان انتوا واعيين، انتوا الاثنين واعيين للمشكلة.
0: شايف ان هو روتين، هو مش روتين صح مضر بس حاجة تعودنا عليها.
1: اوكي طيب خلينا ناخد رأي الناس برضو في اللي انتوا بتقولوه. شايفين قولوا لنا انتوا عندكم كام سنة؟ الشباب اللي بيسمعونا لو حد برضو قد اسلام وشهاب، اسلام وشهاب 16 و19.
2: لا 18 و19
1: سوري 18 و19 انا اسفة بالسنتين دول عندي 18 و19 وشايفين ان الحياة بقت صعبة جدا بسبب السوشيال ميديا زي ما انتوا سمعتوا كده وجهات نظرهم. قولوا لنا بقى انتوا اللي بتسمعونا عندكم كام سنة عشان نعرف انتوا من انهي جيل ووجهة نظركم ايه في الكلام اللي هم بيقولوه. ابعتوا لنا على 92100 هنقرا كل المسجز اللي جت، اللينك الجاي على طول. بس لازم نسمع احمد سعد وصل ونرجع تاني.
3: جديد احمد سعد وصل على انرجي.

0: احنا لسه مكملين معاكم، انتوا بتسمعوا سبع دايره ويوم الشباب العالمي، والنهارده بيتيك اوفر الاستاذ اسلام والاستاذ شهاب. سايباهم بس هقرا المسجات بتاعتكم بس عشان ما تحسوش ان انا بعيد عنكم كده ومعاكم. واسيب لهم المايك تاني. ممكن اغنيه الوان عمرو دياب، لسه سامعين عمرو دياب. عمرو بيقول شفت يا زوزو يوم الشباب يجي علينا اهو، ده اللي كنت خايف منه بس تمام مبسوط بالحوار. ما انا كنت هبقى خايفه لو انت مش مبسوط بالحوار، بس عيب عليك. مساء الفل والياسمين، يا رب يوم سعيد على ضيوفك وكل المستمعين. ممكن اللي براحته مانشستر، هم مش ضيوفي النهارده، هم النهارده هم المذيعين بقى بيتيك اوفر بمناسبه يوم الشباب العالمي. حواش بيقول يومكم النهارده فعلا هيبقى عالمي يا شباب، انجوي. وبيقول زهر حاسسها طرف تالت، حصل يا حواش، حصل حصل. طيب بنتكلم على السوشيال ميديا. اسلام عندك ريسيرش صح؟
1: احنا كنا بنقول ان احنا السوشيال ميديا شويه مأثره علينا. فكان في دراسه بتقول، يعني بتاكد الكلام ده، البي اي دبليو ريسيرش سنتر في امريكا بيقول ان 96% بيستخدموا الانترنت تقريبا كل يوم. فحوالي نصهم بيكونوا اصلا اونلاين. فانا شايف ان ده
0: فاعمار سنيه معينه محدده،
1: فاعمار سنيه من 13 17 سنه.
0: اوكي،
1: فانا شايف ان الاعمار دي يعني كتير كتير قوي، ان 96% يبقوا اونلاين على الانترنت يوميا. فعايزين حل الموضوع ده.
2: عايزين برضو نسالهم كمان، يعني انتوا شايفين ازاي ممكن نحل موضوع الادكشن بتاع السوشيال ميديا؟ لان هو موضوع بقى ادكشن بشكل مش طبيعي. نبقى وصراحه انا يعني انا ادكتد للسوشيال ميديا.
0: كلنا
2: وعارفين ان احنا نبقى ادكتد، بس خلاص انت دماغك تحس ان بيبقى فيه زي فيك دوبامين بيحصل، او الفولس دوبامين، مش عارف بيبقى اسمه ايه بالظبط، بس هو بيحصل. بس فكره ان انت قاعد ماسك الموبايل سرحان فيه انت. وفي ناس بتقول برضو، يعني في دراسات بتقول ان في ناس بتستعمل السوشيال ميديا ان هي تهرب بس من الواقع اللي هي فيه. يعني انا قاعد ماسك السوشيال ميديا سرحان،
0: واقع افتراضي
2: واقع افتراضي بالظبط. انت بتروح حته تانية عشان بس تهرب من مشكله عندك مثلا او حاجه، فده بيزود الادكشن. ده بيزود فكره ان خلاص انت عارف ان المكان ده هو بيريحني، بيفصل دماغي عن العالم. فاحنا ازاي ممكن نخرج عن حاجه زي دي؟ لان هي حاجه برضو لو كملت فموضوع هيبقى صعب جدا ان احنا نخرج منه بعد كده خلاص، ان الموضوع كل يوم بيزيد اكتر عن يوم اللي قبله.
0: اسلام
1: انا شايف كلامه صح. فعلا ان احنا لو السوشيال ميديا فعلا لما نلاقيها هي المكان الامن لينا فنبقى فيها دايما، شايف ان ده ممكن يقلب ضدنا.
0: ازاي؟
1: ممكن ننزل نتمشى، نروح الجيم.
0: لسه حواش بعت لك مسج بيقول الحل اشغل وقتك بالرياضه.
1: حالا.
0: وفي ولد بيقول انا عندي 11 سنه ورايي انهم عندهم حق، بس هو مش نوع ادمان. هو بينكر ان هو
2: لا، بس انا شايف فعلا ان هو ادمان.
0: خلينا بس نقول هو عنده 11 سنه. خلينا نقول ادمان انواع كتير قوي قوي قوي، وده نوع منه، ان انت تبقى مش قادر تستغنى عن
1: الموبايل او التابلت.
0: بالظبط، تبقى مش قادر تستغنى عن عاده معينه، ان انت تفضل بتتفرج على الموبايل او ماسك الموبايل طول الوقت. فده بيتحول ان هي تبقى ادمان، وده التعريف بتاع الادمان، ان انت تبقى مش قادر تسيبه، او لما حد ياخده منك تتعصب.
2: بالظبط،
0: او لما نقول كفايه تتضايق، او لما نقفل النت تعيط. كل الحاجات دي تبين ان ده طبعا ادمان. بس شايفين انا بقول ايه دلوقتي؟ ايه اللي البيرنتس بيحاولوا يعملوه بجهد شديد جدا؟
1: ان هم يسيطروا على الطفل.
0: ازاي بيعملوا ايه؟
2: بيمنعوا عنه الحاجه. بس انا برضو شايف
0: ممنوع مرغوب.
2: بالظبط، ما دي الفكره، ان انت لما الطفل لما يحس ان
0: هو مش بيمنعه،
2: ما هو الطفل لما يحس هو بياخد، هو بيسحب منه، او هو مش
0: هو بيليمت الوقت.
2: بالظبط،
0: عندك وقت من كذا لكذا هتمسك الموبايل، ما مش هينفع يمنع. احنا في 2026.
2: ما هي برضو وخلي بالك، يعني دي برضو مشكله من مشاكل السوشيال ميديا، او مشاكل عامه بقى الشباب دلوقتي، ان هو كله شايف ان لا عادي، ما ده بيعمل كده. يعني احنا بنقعد نقول طب ما اشمعنى هو وانا لا. زمان مثلا انت ما بتبقاش عارف هو بيعمل ايه. لا اصلا خلاص، يعني هي يعني دلوقتي كله بقى
0: بيقارن نفسه.
2: هي بقى احنا بقينا في دوله حرفيا اكننا العالم كله
1: بيقارن نفسه بالتاني،
2: وهي كره واحده. ان احنا بقينا حرفيا اكننا في نفس البلد. كلنا بقى عندنا نفس الحاجه. حتى في مشكله العولمه الفكريه نفسها، يعني
0: بقت مشكله. احنا كنا بالنادي بيها من زمان قوي، بقت مشكله دلوقتي.
2: ما هي جت في وشنا دلوقتي.
0: ليه
2: يعني
0: بقى يا حبيبي؟
2: ما هننزل هننزل اي حته مثلا هتلاقي ان كل الناس شبه بعض. لو روحتي امريكا هتلاقيهم برضو شبه الناس اللي هنا، يعني بينا كلنا
1: شبه بعض.
2: ما بقاش في كالتشر ايدنتيتي.
0: لا، في كالتشر، احنا في مصر عندنا كالتشر.
2: بس الايدنتيتي، بس الايدنتيتي
0: قصدك الهويه
2: الهويه الفكريه نفسها.
0: الفكريه
2: انتهت. يعني ما بقاش احنا عندنا
0: انتهت
2: ما هو
0: قاسي قوي يا شاب.
2: لا انتهت
0: قاسي جدا
2: بس مع الشباب يعني. انا بتكلم على حته الشباب مش بتكلم على حته الناس اللي هم
0: اللي قدكوا. ايوه اللي عندنا جيلك. ايوه
2: لا ما هو ما بقى يعني قليل قوي قليل
0: مش لسه قبلنا في عيشه اشب انرجي.
2: ايوه ما انا بقول قليل. لا ما شاء الله عليه
0: مثقف جدا جدا وقاري كتب
3: انا سمعت
0: عنده هويه وبيتكلم لغه عربيه عظيمه.
2: ايوه ما بقول حاجه بس دي بتبقى اقليه برضو.
0: ايوه
2: مش كتيره ان احنا
0: فاهمه قصدك فاهمة ان هي بقت ماجوريتي وبقت فكرة ان اسهل ان انا قارن نفسي واسهل اقول اشمعنى بدل ما اشتغل على نفسي. فاهمة. طيب عايزين حلول برضو نعمل ايه؟
2: انا شايف الحلول برضو
1: زي ما قلنا ممكن نشغل وقتنا حاجة مفيدة.
2: بالظبط.
1: ايوه
2: ممكن نج يعني الجيم.
0: قولوا كلام بجد مش كلام
2: عن لا والله بجد الجيم.
0: اوكي جيم
2: بس برضو
0: يا جيم اصل الجيم علشان انت بتمسكش فان موبايل
1: نشغل وقتنا بيه.
2: بالظبط. اي هواية جديدة
0: صح. رسم بقى تلوين
2: أي هواية
0: تجميع حاجات.
2: انت طول ما انت فاضي او اللي هو ما عندكش مش عايز تعمل حاجة فانت مش هتلجأ لأي حاجة غير ان انت
1: تمسك الموبايل.
0: صح
1: الموبايل.
0: صح. فانت هتحاول طول الوقت تشغل نفسك.
2: حاول تعمل اي حاجة
0: او تحط كده ديلي هابتس مثلا ساعة حتى في اليوم تبقى انت متأكد ان ده هيفصل.
1: يعني مثلا الجيم انت تقريبا من ساعة او ساعتين او ثلاثة من يومك. صح. بتبقى في الجيم مش ماسك تليفون فانت صح. تقريبا 3 ساعات من يومك
0: صح
1: قاعد بتتمرن مش شاغل نفسك مش ماسك تليفون.
0: طب انتوا مع بعض انتوا وصحابكوا دوائركوا جربتوا مثلا تحطوا الرولز بتاعت مفيش موبايل هنحط موبايل على جنب؟
2: بيبقى صعب. بيبقى صعب
0: سيطروش.
2: لان لا هو غير كده كمان يعني انت يعني
0: اهلي بقى بيكلموني فلازم
2: بيكلموني فلازم بقى يبقى معايا لان لا
1: بنتحجج
2: عشان برضه لو
0: مرضنا يعني لما اهلك بيتكلموا بترد
2: ما بيبقى سايلنت بقى يعني
0: ما هي دي بقى
2: ما بيبقى سايلنت.
0: لا ما علينا ما كنا شباب طبعا. نسمع كايروكي ولا عايزين اخترت اغنيه ايه كايروكي الالبوم الجديد
2: مت ليه
1: مت ليه
0: يا نهار ابيض عليكم يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: نجحنا. بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيليا.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: في اس ام اس جالنا
2: مسجز
1: بتقول مساء الفل على احلى شباب. انا بس عندي سؤال، طيب لو الموبايلات مش معاكم وانتوا قاعدين بتتكلموا مع يعني بتتكلموا مع بعض، ايه المواضيع اللي بتتكلموا مع بعض فيها؟ الحقيقه في مواضيع كتير
2: بتتكلم، لا بتقول لك بتتكلموا مع بعض ولا فجاه بتلاقوا نفسكم سكتوا اصلا مش لاقيين حاجه تتكلموا فيها؟
1: لا في حاجات كتير بنتكلم فيها، يعني مثلا انا وشهاب لما قبل ما نطلع على الهوا تلقائي قعدنا نتكلم انه
2: طلبتوا تطلعوا سوا اصلا
1: طلبنا نطلع سوا.
3: احنا لسه عارفين بعض من ساعه ونص.
1: هو بيدرس ايه، انا هدرس ايه، بيشتغل ايه، برضو حته الشغل مع الجامعه والشغل في الاجازه. فايوه قعدنا نتكلم حبه حلوين.
3: وحتى يعني غير كده، هو لا يعني انت لما بتيجي تقعدوا مع شباب دلوقتي، الشباب ما بقوش زي زمان قوي، زي ما انا كنت قلت في الاول ان احنا كلنا تحس ان احنا متاخرين، فاحنا كلنا بنحاول نعمل حاجه. فبتبقى مينلي عامه الكلام دلوقتي عن الشغل او عن فكره.
2: بس انا اقول لك حاجه مختلفه شايف، انت دايما بتقول ان لما الكبار بيقول لك انت لسه صغير قوي، صح؟ لا انا مش هقول لك ان انت صغير قوي، بس هقول لك انه ده الشعور الطبيعي بتاع سنك. وانا قدك كنت حاسه نفس الاحساس بالظبط،
3: بس برضو يعني
2: بالظبط، وحاسه مش هلحق ومش لحقه وبفشل ومع اني بعمل مليون الف حاجه وانا قدك، بس هو ده الشعور الطبيعي بتاع سنك
3: يعني. واحنا محتاجين عامه محتاجين نورمالايز حاجه زي كده، ان فكره ان الشغل مع الجامعه
1: بالظبط،
3: او شغل
2: هو مش نورمال اليومين دول.
3: مش نورمال
2: اليومين دول، مش نورمال
3: خالص يعني مش لكل الناس، بس هتلاقي يعني مش عارف كام، يعني قول مثلا 60% من الشباب هو لا، هو بالنسبه لهم انا لسه في فتره الجامعه
1: فمش هشتغل،
3: انا عايز اعيش حياتي.
2: اصلا
3: انا عايز اعيش عايز اعيش الفتره دي لان هي مش هترجع تاني و و و والكلام ده كله. في جزء تاني اللي هو لا، انا فعلا انا ده احسن وقت ممكن اعمل فيه حاجه، لان انا مش هيتقال ان انا بغلط، هيتقال ان انا بتعلم.
2: صح.
3: اول ما اخرج واخش بجد سوق العمل او اخش ابقى
1: هكون متعود وفاهم الصح والغلط
3: بالظبط. ولما اغلط ساعتها هيقولوا لا، انت بتشتغل وبتاخد فلوس. انت مش انترن، انت مش تريني، انت
2: الغلط بحساب،
3: انت الغلطه بفوره، انت الغلطه هتتحاسب عليها، هتتجازى عليها. بس فانا بحس ان دلوقتي فعلا محتاجين نورمالايز فكره الشغل مع الجامعه، لان بتدينا اكسبيرينس، بتدينا اكسبيرينس رهيبه، والناس كلها حابه تساعدنا في الوقت ده.
2: استغلوا القصه دي،
3: فمحتاجين
2: نستغلها، عندنا حماس بقى يا شباب يلا.
3: انت مثلا استنى، انت بتشتغل ايه مثلا دلوقتي؟
1: انا ممثل اعلانات، وعاده يعني في الاجازه لما بكون قاعد ما بحبش اكون قاعد، يعني ما بعملش حاجه او ماسك التليفون، ف بفرق ان انا ادور على، حتى لو ادور على اعلان او اكتيفيتيز او كاستنج كول او اي حاجه. ف بالظبط.
2: اوكي.
3: انا برضو نفس، انا شغال برضو
2: معد
3: اوف او تريني برضو، يعني أوكي. تريني
2: معد تحت التمرين
3: بالظبط.
2: بس برنامج كبير جدا،
3: برنامج كبير
2: برايم يعني.
3: الحمد لله
2: تلفزيوني.
3: كنت عايز اقول ان يعني انا مثلا انا في حته بصارعها، انا شايف ان انا بجد بصارعها، ودي بسبب السوشيال ميديا، ان هي خلت ان احنا مخنا مش عايز يعمل حاجه، يعني هو والمخ نفسه هو بقى مخ بقى فيه خمول.
2: ايه ده، احكوا لي عن نفسكم وتشات جي بي تي وجيميناي وكلاود والحبه دول، اصحاب دول
1: الاي اي بيسيطر علينا
2: طبعا
1: للاخر،
3: وهي سيطر اكتر.
1: ايوه،
3: لان هو خلى ان ما بقاش في حد بيفكر.
1: لما مثلا بعايز معلومه افتح تليفون
3: كلنا جي بي تي. وكلنا بنعمل كده،
1: تشات جي بي تي اكتب لي ايميل.
3: بالظبط، احنا كلنا بقينا بنعمل كده فعلا،
2: بنعمل اسايمنتس على تشات جي بي تي برضو
1: تقريبا. تقريبا اي حد بيدرس بيعمل كده.
2: فاهمين ان انتوا بتتقفشوا، صح؟
3: بس انا فكره ان انا
1: ثانيه واحده،
2: ايه
1: دلوقتي في طرق بنخلي الدكتور
2: مش هنعمل كده على الهواء. نو مش هنعمل كده على الهواء. لا
1: بس ايوه تقريبا اغلب الوقت
2: رهاب.
3: لا
2: طب شفتوا بقى، بتفكروا ازاي
3: ازاي نتحايل لا بس هو فعلا هو الاي اي داخل بغشم قوي. بس يعني انا مثلا انا بتكلم كشاب عن نفسي، انا الميجر اللي انا فيه
2: بتدرس
3: انا بدرس حاجه براكتيكال. يعني أنا أيوة. انا مش عارف اخلي تشات جي بي تي او كلود او جيميناي يعمل لي فيلم، يعمل لي دوكيومنتري، يعمل لي اي حاجه.
2: لا بيعمل،
1: انا فاهم، بس انا شايف ان تشات جي بي تي مش هو اللي هيمسك الكاميرا ويصور او هو اللي هيمثل
2: صح،
1: فبس هو ممكن يدينا افكار
3: بالظبط،
1: بس الافكار دي مش هناخدها منه كوبي بيست واعملها لا، انا اطورها و يعني يديني فكره وانا بقى اعملها زي ما اعملها.
3: بيقول لحضرتك مثلا مثل في الجامعه عندنا مثلا كان مطلوب مننا دوكيومنتري نعمله عن حد ما يعني عامه دوكيومنتري او مثلا نعمل فكره فيلم يعني شورت موفي او حاجه بيس ايه
1: بيسمحوا صح،
3: بس الناس كلها يعني واحنا بنيجي نتفرج لما جينا نتفرج بقى على بجد على الحاجه اللي احنا خلاص عملناها
1: تتفرج على AI
3: انت بتتفرج على نفس الحاجه لمده ساعتين يعني انت لمده ساعتين
2: لا كله معمول AI قصدك؟
3: لا هو مش لا. كله معمول AI بس الفكره معموله معموله AI فالناس كلها مطلعه نفس الحاجه
2: لا لا لا
1: افكار كلها متشابهه
3: والله نفس الحاجه بالظبط
2: مفيش كرياتيفيتي
3: مفيش كرياتيفيتي اللي بقى الشاطر اللي بجد يستعمل الاي اي
1: بس بطريقته
3: بطريقه صح ان يغذي الاي اي بشخصيته يعني الاي اي ده يبقى بالنسبه له يعني انا ممكن كلود انت بتخش تعمل له كام يعني بتخش تعرفه على نفسك وتقول له انا عايزك تبعت لي اسئله اديها لك عشان تبقى عارفني ابقى انا انت حرفيا وانت انا
2: اوكي
3: فهو هيبدا لما تيجي تدي له حاجه هو هيديك هيديك الافكار بتاعتك
1: ايوه انا شايف أي. يعني الفتره مثلا اللي بنستخدم فيها الشات جي بي تي او الاي اي انا شايف مثلا هو بيقول ازيك يا اسلام كذا كذا كذا انا عارف ان انت بتشتغل كذا طب ما تيجي اقول لك على كذا يعني هو اصلا يعني من كتر ما احنا بنستخدم تشات جي بي تي
2: انت بتروجوا للتشات جي بي تي دول
3: لا لا لا لا
1: لا متضايقين منه
3: متضايقين منه جدا
2: لاست بس
1: لا لا لا
2: انا حاسس ان انتوا مبسوطين بتقولوا لي ازاي استخدمه
1: لا هو ماشي بيساعدنا نستخدمه بس ممكن يودينا في داهيه
2: زي ما بالظبط وزي السوشيال ميديا زي كل حاجه احنا بنتكلم فيها النهارده ان كل حاجه ليها سلاح ذو حدين يعني
3: هي كل حاجه ليها سلبيات وليها ايجابيات بس الاي اي يعني للاسف الناس ما تعرفش ايجابياته
1: وفي ناس بتستخدمه بطريقه غلط
3: جدا
1: يعني في الوقت اللي احنا فيه ده في ناس بتستخدم الاي اي بطريقه يعني عكس
2: في ناس بتستخدم الادويه غلط في ناس بتستخدم اسلحه غلط في ناس بتستخدم يعني هي كل حاجه كده بس مهم قوي ان احنا عندنا الوعي اللي انتوا بتتكلموا فيه
3: بس يعني هي مشكله الاي اي ان هو بيخلي الواحد ما يفكرش يعني ما حدش دلوقتي بقى بيعرف يعمل ريسيرش اصلا فكره ريسيرش دي
2: كسل
3: بقت بتخش على تشات جي بي تي تخليه يعمل لك ديب ثينك
1: وهو متكلم على طول
3: وهو اقول له انا عايز ده
2: ايوه
3: هو هيجيبه لك
2: انتوا دلوقتي كنتوا بتعدوا الحلقه وتشات جي بي تي اكيد كان معاكوا في معايا
3: كان جزء ده
2: مش عارف ريسيرشز وحركات
3: لا كان جزء
2: شباب مكلفه تشات جي بي تي
3: وكمان وكلود بريميوم والحاجات بقى
2: بريميوم
3: اه لا لا طبعا
2: انت مكلف اكتر يعني سامعينات
3: لا لا مش انا لا لا انا بتكلم ان بقى فيه كمان غير ال يعني
2: حاجات بقت ادفانسد
3: حاجات بقت ادفانسد اكتر بكتير
2: ايوه
3: ودي حاجه انا بشوف ان هي بتقلل اكتر الفكره بتاع الناس يعني الناس كلها ما بقتش مش كلها مش عامم طبعا
2: هي عامله كسل طبعا بس بتكسل اكتر
3: وطبعا حب الانسان في الكسل اصلا يعني الانسان بطبعه كسول فالواحد بيروح للكسل برجله فشويه شويه وهنختفي يعني
2: لا خير ولا ايه
3: نختفي
2: شويه بوزيتيفيتي قبل ما ان يوم الشباب وانتوا البوزيتيف والامل فيكوا هم اللي انا اقول ايه يا اولاد انا هعيط 92 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم هنقرا بقيه المسجز برضو عمرو كان بعت مسج وهنقرا برضو كل حاجه لينك
0: على انرجي قاعد على نار

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومات.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: طب احنا لسه مكملين معاكم في مسجز مبعوته برضو. انا اتفق عشان طلبت منه يعمل لي صوره، عمل لي حاجه تانية، لكن في موضوع تشات جي بي تي. بس جيميناي حلو ده، حد بقى يعني بيقارن ما بين سوري يا حبيبي ما بين الابلكيشنز وبعضها. طيب، في ازمه في الهويه في كل حاجه، وده فعلا سببه الانترنت والسوشيال ميديا، بس انا متاكد انها هتتلاشى مع الوقت وهترجع تاني الهويه تفرض نفسها. حد بيقول مفروض ان يبقى في فاميلي لينك لاي حد من سن 13 ل 17 سنه. ايه رايكم في الموضوع ده يا شباب؟
1: انا شايف ان الفاميلي لينك من 13 ل 17 ده هو سن كبير،
0: يعني 17 كبير يعني. ومن 13 احنا من بيبي ل 13
1: مثلا،
2: من 9 مثلا.
1: يعني لان بعد كده هو يعني هو مفروض يبقى، بس مش فكرة فاميلي لينك بس، هو خلاص هيبقى في الفترة اللي قبل مثلا 14-15 سنة هو اتعلم فيها خلاص
2: الصح والغلط.
1: الصح والغلط
0: لا، برضو 14-15 ده
2: هو اكيد كل حد بيتعلم الصح والغلط لحد ما
0: لا دي برضو دي فترة انتقالية يا ولاد، من طفل لشاب او شابة. فلا طبعا مش هنقدر نقول كده يعني،
1: بس مش فاميلي لينك. الفاميلي لينك بيبقى حاسه بيبقى قاسي شوية ممكن، او
0: قاسي
1: يعني لبعض الناس
0: كوزي. اوكي طيب، انت كان عندك اسئله. مين عنده اسئله؟
2: انا كان عندي اسئله. كنت عايز اسال الناس واسالك، الجيل بتاع زمان كنتوا بتسلوا وقتكم ازاي
0: زمان؟
2: يعني احنا مش زمان قوي يعني، بس يعني مثلا احنا جيلنا بنسلي نفسنا بالبلاي ستيشن، بنلعب العاب جيمز. انتوا كنتوا بتسلوا وقتكم؟
0: نفس الكلام برضو، ما انا برضو شابه كان عندي بلاي ستيشن وجيمز يعني كل الحاجات دي، مش بعيدة قوي. بص، قصدك قبل السوشيال ميديا وقبل دخول الانترنت؟
2: قبل دخول الانترنت.
0: انا من جيلي يعني الانترنت دخله واحنا اطفال الحقيقة، مش حتى مش واحنا شباب، واحنا اطفال. ولكن كنا بنلعب ازاي؟ كنا بنعمل اللي انتوا بتقولوه ده كله، نقعد نلعب كارد جيمز، بورد جيمز، نلعب مع بعض، اصلا نلعب كورة
2: على فكرة. احنا يعني انا يعني انا من فتره تقريبا من اسبوع كنت عادي قاعد بلعب بورد جيمز.
0: ايوه، هي بقى دلوقتي كول يعني، عشان هي بالزبط. حاجه او ماي جاد،
1: انا امبارح بالليل
0: مختلفه قوي. بس لا، ده كان العادي بتاعنا، عندنا كوتشينه، عندنا سلم وتعبان، عندنا ليدو، عندنا حاجات كتير قوي اللي موجوده على الموبايل دي كلها. كنا لازم نتلم ونلعبها، فانت كان كمان مضطر ان انت تسوشيالايز، يعني انت وجيرانك، انت وولاد خالاتك، انت وولاد عمامك. فده من ناحيه احنا كنا بنعمل ايه يعني. ما كناش حاسين بالأزمة غير بعد ظهور السوشيال ميديا، يعني ما كانش في أي أزمة خالص ولا زهق، حتى ما كناش بنزهق، قلما نزهق يعني، لأنه بتفرق. تخيل، هقولك على حاجة، تخيل النور قطع أو الإنترنت قطع، تخيلها بجد، اقعد فكر فيها يعني.
1: بتحصل.
0: لا، قطع أيام مش قطع ساعات، قطع أيام، هتعملوا إيه؟
1: بتضطر انك فعلا سوشيالايز، يعني انت بتضطر ان انت بقى
2: هننزل نقعد في مكان.
0: هتنزلوا صح؟
1: انت في لحظات، انت في لحظات انت بتضطر ان انت تبدا يعني بتبدا تعرف حاجات كتير عن ناس قريبه منك، يعني عن اهلك، عن والله بتبدا تعرف
0: بتحب الازرق.
1: يعني بتبدا تعرف حاجات انت عمرك ما كنت عارفها.
0: يا بابا مش عارف انك بتحب
1: المانجا، مع انكم قاعدين مع بعض طول اليوم، بس احنا قاعدين مع بعض، بس احنا مش مع بعض يعني. احنا
2: جيل شويه منعزل. اوكي، شويه.
0: لا مش شوية، ده كتير طبعا. واللي عايزل بسبب ان موبايلات في الايدين طول الوقت.
1: بالظبط،
0: حصل.
1: وبقى جيل تحس ان احنا بنبقى عندنا مش عارف ممكن نسميها fear of commitment، احنا خايفين نواجه. فاحنا بنتجه لأسهل حاجة ان احنا نتعزل، ان احنا نعزل نفسنا. فنبقى خلاص احنا مش محتاجين حد.
0: ليه بقى دي جاي منين يا ولاد؟
1: ما اعرفش، بس هي موجوده كتير جدا يعني صراحه. وكمان لو جينا نحسب، كان في يعني دراسه طلعت ان نسبه الدبريشن عند الشباب عند
2: كتير. ايوه كان في ثانيه، كان في دراسه قالت ان تقريبا من كل 7 اشخاص في واحد عنده مش كآبه، بس يعني
0: معرض للاكتئاب
1: او منعزل اكتر.
0: احنا بنتكلم على اعمار سنيه في قد ايه برضو؟ يا ريت نبقى دقيقين.
2: تينيجرز. ايوه.
1: يعني بنتكلم حته اللي هو لما تبدا بقى.
0: بس ممكن اقول لكم حاجه، هي مش بوزيتيف بس يعني ملهاش علاقه بجيلكم. هو التين ايج اصلا
2: هي دي مرحله بيمر بيها.
0: مرحله لخبطه وهرمونات ومضايقه وتحديد بقى شخصيه وهويه، وبنحب ايه وما بنحبش ايه، وبنحب قوي وبنجرح قوي يا نهار ابيض. وكل معلش استاذ بلال. فهي برضو هي احنا مش عايزين يعني، ليه بقول لكم كده؟ مش عايزين نحط كل حاجه على شماعه سهل قوي ان احنا نحط الحاجات على الشماعات ولما تتعلق على الشماعات
1: خلاص
0: خلاص ما احنا كده مش هنعالجها لانها متعلقه على شماعه, فهي ملهاش علاقه قوي بالسوشيال ميديا. بس هي كده كده فتره المراهقه هي فتره فيها اضطرابات نفسيه واضطرابات هرمونيه بتخلي ده, احنا بس بقينا فاهمين المصطلح وبقينا فاهمين ان في حاجه اسمها ديبرشن وبقينا فاهمين ان بقى في حاجات لان ده بقينا ندرسه وبقى عندنا وعي بيه اكتر. بس عايزين نحط بس النقط على الحروف ان مش كل حاجه هنرميها على شماعه الحاجات, وممكن نرجع الحاجات لاصلها وما نكبرش المواضيع. المشكله تكبير المواضيع بس.
1: ايوه
0: يعني
1: هي السوشيال ميديا هي ولا حاجه غير ان هي ممكن تكون سبب حتى لو بسيط مش هنعلق عليه حاجه. بس احنا لما لو جينا ناخد يعني بالاسباب اللي هو ليه ده حصل من الاول, هتلاقي ان من وانت طفل فانت في يعني مثلا اللي من هما اطفال ما تعلموش ازاي يعني ينتراكتوا مع الناس.
0: ليه يا ولاد ثانيه واحده, انتوا 18 و17
2: 19 و18
0: في كل شويه ننزل 18 و19 اعتقد ان انتوا من الاطفال اللي اتولدتوا في ايديكم تابلت وموبايل.
1: مش في الاول
2: ايوه
1: يعني احنا قعدنا تقريبا حوالي
0: يا ولاد ان انتوا بما انكم قاعدين قدامي برضو ان اهاليكم مستثمرين فيكم بشكل مختلف. انا مش عايزه يعني مش هعرف اعمم جيلكم
2: كده. انا هقول حاجه, انا اهلي عادي كان بيسيبوني مع التليفون بس طبعا يعني مش بحدود, هو في حدود اكيد بس مش 24 ساعه برضو. كان في مذاكره
0: كانوا عاملين لكم تايم مانجمنت, فكانوا ليك وقت موبايل ليك وقت مذاكره. هو ده اللي بقوله
1: صح.
0: ايوه
1: بس هو يعني انا برضو انا زي اسلام بالظبط يعني انا
0: متاكده ان ده ليه علاقه باهاليكم والطريقه اللي تربيتوا بيها في بيوتكم انتوا الاثنين.
1: بس هو
0: انتوا الاثنين اللي قاعدين قدامي دلوقتي. بس عارفه برضو متاكده ان في شباب وبنات قدكم اتولدوا بيتفطموا على كرتون على موبايل. يعني
2: انا اظن مش هو احنا يعني احنا جيل جديد, بس انا قصدي الاصغر مننا يعني الاعمارهم
0: عمال يزدادوا كده
2: مثلا عندهم 8 و7 سنين. لا انا شفت بعيني ناس 24 ساعه هم ادكتد
0: عشان
2: أطفال.
0: هم عندهم 7 شهور قاعدين بيتفرجوا على التابلت او الموبايل,
1: وهم وكان المشكله ان ما بقاش في فكره التفاوت الاعمار دلوقتي. تحس ان يعني الطفل هو لا هو بالنسبه له انا كبير. يعني احنا زمان طفل لا انت طفل, يعني انا طفل وده كبير. ما بقاش في حته
0: انا مستغرب قوي ان انت بتقول الكلام ده, انت عندك 13 سنه مش عارفه انا اقول ايه.
1: لا يعني احنا كنا بجد بنيجي نشوف يعني ابسط مثال لما تشوف حد في السينيور يير مثلا فالسنه الثالثه ده كبير جدا دلوقتي كبير ساعتها. اما دلوقتي تحس ان لا هو بالنسبه للاطفال دلوقتي بالنسبه اللي هو لا انا عادي انا
2: كبير زيك
1: انا كبير زيك. وتلاقيه بيتعامل معامله بيعاملك معامله اللي هو لا يعني الناس بتعامل الدكاتره في الجامعه بشكل وحش.
0: انا اسفه بس ده برضو اعتقد ليه علاقه
2: بالتربيه
0: بالتربيه
1: مليون في الميه. ما هي دي مشكله
0: ايجابيه او غير ايجابيه
1: بالظبط. هي مشكله انا مش عارف يعني عادي ولا لا, بس يعني هو تحس ان بقى فيه البيرنتس ما بقوش مركزين اكتر مع الاطفال دلوقتي.
0: صح.
1: يعني
0: احنا
1: زمان
0: موبايلاتهم
1: بالظبط يعني
0: صح.
1: يعني انا واسلام مثلا نفس اللي حضرتك بتقول لي انا واسلام لا يعني انا اهلي
0: متاكده
1: هم لا مركزين معايا وبشكرهم طبعا يعني
0: متاكده النتيجه بتبان والله الانفستمنت والاستثمار بيبان والله.
1: يعني هم ما منعوش عني حاجه خالص. ما كانوش شادين عليا بالعكس, هم كانوا سايبيني بدماغي عادي بس بياخدوني نروح النادي كل يوم تقريبا التمارين مش عارف ايه
0: بالزبط.
1: دلوقتي ما بقاش في فكره
0: المجهود
1: المجهود من الاهل خلاص. دلوقتي مش عارف هنوديك مع حد خلاص مثلا الناني هي اللي
0: انا عايزه برضو اصل انا متفق معاك جدا جدا. اصلح معلومه تانية علشان بس ما نبقاش داخلين في حته بقى غامقه, ما احبش الغمقين. برضو ملوش علاقه بدلوقتي يا شاب لان ده بيحصل في كل جيل ومن جيلي. صح. انا وانا في اهلي قد كان اطفال قدي لما كنت طفله اهلي وما بيعملوش اللي اهلي بيعملوه معايا, فهي ليها علاقه بالاهالي وبانواع الاهالي
2: تختلف. صح. من كل عيله لعيله.
0: صح.
1: بس الموضوع بتلاقيه بيزداد. انا بتكلم في حته ان هو موجود كل حاجه موجوده من زمان جدا.
0: انا مبسوطه ان انتوا بتتكلموا ده عشان لو اي بيرنت دلوقتي بيسمعونا وشايفين ان ده نتاج شباب اهلهم, انا متاكده ان هم استثمروا فيهم وتعبوا وعارفين يعني ايه تايم مانجمنت وعارفين يعني واضح ان انتوا شباب حتى عارفه تتكلم وعندها وعي يعني وتفكر.
1: واحنا برضه عايزين نسال الناس يعني هم شايفين ايه في الموضوع ده, شايفين ايه الحل في الموضوع او ايه السبب اللي بيخلي بجد الاطفال بتطلع كده دلوقتي. يعني انا شايف ان السبب فعلا هو ممكن بحد كبير قوي ان يكون سبب بجد من البيرنتس عشان ما بقوش مركزين مع الأطفال.
0: صح.
1: بقى الأطفال عايشة
0: عندهم أعباء كتيرة مخليهم مش قادرين يعملوا المجهود الحقيقي المفروض يعملوه.
1: بالضبط.
0: حصل. قول عايز تقول إيه؟
2: في حد كاتب أقصد فاميلي لينك ممكن للناس اللي مدمنة موبايل عشان يبعدوا عنه أساساً. عندي فاميلي لينك انا 11 سنه اسمي نادين.
0: برافو نادين. ايوه يبقى انت بقى مامي عندك اما خليكي عندك فاميلي لينك علشان ما تبقيش مدمنه.
2: بالظبط.
0: عشان تبريفنت يو من انت تبقي مش قادره تستخدمي ما تستخدميش الموبايل وده حاجه
2: limit.
0: مهمه جدا جدا جدا ودي حاجه فظيعه. طيب اسلام كنت بتسالني كنا بنعمل ايه وانا صغيره صح ده كان السؤال انا جاوبتك شويه بس الاغنيه دي هتجاوبك اكتر عشان انا من هذا الجيل وكان برضو اسلام بيقول لي انتوا على ايامكم كنتوا بتقروا الاخبار مش من على السوشيال ميديا كنا بنجيبها جرايد حصل انا حضرت الجرايد طبعا اخبار اهرام جمهوريه دي كانت 3 جرايد بينزلوا يوميا كل يوم بقى جريده
2: ورق سمعت ان انتوا بتصحوا الصبح تاخدوا الجريده
0: حصل
2: كده
0: حصل او الراجل بتاع
1: الجريده او الراجل بيعدي بالعجله هو عدى يعني بس احنا برضو عصرنا شويه يعني
2: على فكره ايوه يعني احنا كان في ناس بتحط الجرايد بس عندنا يعني. كانوا بيحطوا على الباب
0: بجد طب نايس يعني اصلا شفتوا الجرايد
2: شفتها بس المتطوره مش القديمه بالظبط
0: ولا انا شفت القديمه قوي كله يا ولد ما تودونيش معاكم ما تصفرونيش كده
1: مش قصدنا مش قصدنا يعني
0: طيب عايزين تعرفوا كنا بنعمل ايه بالظبط بالظبط بالظبط اسمها الاغنيه دي عشان دي اغنيه جيلي برضو وانا انتمي لهذا الجيل اخبار اهرام جمهوريه بلاك تيما ونرجع نكمل كلامنا تاني 92 100 رقم الاس ام اس جاوبوا على الشباب نعمل ايه

0: طب انا يا شباب الحلقه دي جايه عليا انا بخساره بصراحه، يعني انا كده غلط، يعني انا كنت متحمسه قوي بس انتوا مش ممكن. ليه بقى؟ لان اسلام قاعد بيشرح لي ان هو لا جد عند جده بيشرح لي قوي بقى ان هو مش الشريط اللي هو بتاع الكاسيت، شريط طبعا كمان شريط الفيديو، فبيشرح لي شكله بيقول لي ان هو الماتيريال بتاعته عامله ازاي، وبيقول لي ان هو لا حاجه يعني طبعا ده كنز بالنسبه له اكيد.
1: خدتها
0: طبعا، خدها واحتفظ بيها، دي حاجه فينتج جدا. بس هو كمان حماسه وهو بيشرح لي ان هو مش الشريط اللي قد كده، الشريط اللي قد كده مش شريط كاسيت، شريط فيديو خطير. وانا ايوه يا ابني ايوه شريط الفيديو ايوه. فده مش يلا الحمد لله.
2: في حاجه عايزين نتكلم عليها برضو
0: ارجوك،
2: فكره الاجازه الاجازه والاجازات عامه، كمان غير الاجازه اللي هي الكبيره بتاعه الصيف،
0: اجازه
2: الصغيره. الاجازات دي هي انا شايف ان هي بتدي لك فرصه كبيره جدا ان انت تعمل فيها حاجه بجد. يعني انت معاك مثلا
1: 3-4 شهور
2: بالظبط، انك ممكن معاك 3-4 شهور بدون دراسه بدون ضغط دراسي، فاضي تماما لو ما عندكش شغل، يعني ان انت تنمي من نفسك،
1: يعني يا تستغلها يا تنام في الاجازه. يعني
2: بالظبط هي يعني فعلا مفيش حاجه من مفيش حاجه غير الاثنين دول.
0: ليه؟ في يا جماعه في سفر وفسح وكده.
1: ماشي هنسافر مثلا اسبوعين
2: شهر. اسبوع شهر كتير، خلي بالك كمان برضو يعني انت
0: في شباب بيقضوا
2: لا في ناس ما بترجعش
0: ما بترجعش
2: من هناك بس مش productive.
0: ايوه فاهم قصدي. لا مو مع البحر
2: مو مع يعني احنا كلنا عايزين نبقى زيهم بس يعني
0: بالظبط
1: عايزين نبقى الساحل
0: هم تشيل كل عايز نبقى الساحل
2: يعني نتمنى بس فكره البرودكتيفيتي اللي هو انت تبقى في الاجازه انت برودكتيف مش انت مش مستهلك قوي برضو لان انت بتوصل سن معين بتبقى عايز على الاقل شويه تتحمل مصاريفك لان انت مع السن مصاريفك بتكبر اكتر يعني كل سنه مصاريفك
0: بس انت لسه قايل ان انت جيل بيخاف من المسؤوليه
2: بيخاف مش من المسؤوليه من المواجهه.
0: اوكي
2: يعني احنا بنخاف من مواجهه حاجه بنخاف نواجه
0: ما انت هتواجه اهو مصير وفلوس و...
2: ولكن
1: سنه الحياه
2: ولكن احنا كشباب خلي بالك لما بنلاقي ان احنا فعلا معانا حتى لو رقم قليل يعني رقم مش كبير
0: ايوه
2: بس من احنا اللي عاملينه
0: طبعا
2: مش واخدينه
0: طبعا
2: دي حاجه بتحمسنا اكتر ان احنا طب حلوه
1: يعني شغال هقول حاجه يعني مثلا لما انا اشتغلت ومثلا جمعت مبلغ انا في بدايتي الصراحه كنت بصرف فلوس كلها في كل حاجه لبس خروج
0: اكل الفلوس انت تاخدهم باباك بتصرفها كده كده لما خدت بقى فلوس من جيبك
1: ايوه
0: ابتديت بقى تركز
1: ايوه لا مش ابتديت اركز انا ماما اللي خلتني اركز
0: اوكي
1: خلتني هي اخذت الفلوس مني
0: ايوه
1: وراحت اشتريت بيها ذهب
0: جامده
1: ايوه فبعديها عرفتني انا في الاول اكيد كنت متضايق
0: اوكي
1: بس بعدين يعني فهمت
0: هي بتعمل كده ليه بتعلمك ازاي تحوج بتعلمك ازاي تبقى مسؤول
1: بالظبط
0: بتعلمك ازاي تامن نفسك بتعلمك ازاي ما تبقاش مبهوق عشان تعرف تعيش الحياه اللي انت عايشها اوريدي
1: بالظبط
0: فا
1: ايه كمان
0: انا حاسه ان كلمه السر في الحلقه دي هي الاهالي parents
2: ممكن مليون في الميه
0: صح؟
2: يعني هو بيبقى عليهم اكبر جزء من ان الشاب اللي طالع او الطفل اللي طالع ده
1: يطلع صح
2: ولا يطلع غلط ان احنا بنشوف
0: يطلع كويس يطلع بيفكر يطلع فاهم وعايز ايه
2: بالظبط لان احنا
0: عارف مصلحته
2: احنا بنشوف كتير يعني احنا اصحابنا من نفس السن وهو مثلا هو عنده هو مثلا في الامارات وانا في مصر هنا يعني كمان حاجتين مختلفين بس بتلاقي ان فعلا 90% من الشباب
1: متشابهين شويه
2: نفس الحاجه بالظبط كلهم
0: ما ده برضو انا كنت عايز اسلام على الموضوع ده انت متربي وعايش
1: في الامارات
0: امارات كمان فيها دايفرستي رهيبه من الجنسيات يعني اللي معاك في المدرسه
1: جداً.
0: كل الجنسيات تقريبا
1: بالزبط.
0: فانت مش متربي برضو زينا على ان هو احنا كلنا من منطقه حتى واحده مش هقول لك من مصر من منطقه واحده عشان المدرسه هنا
1: بالظبط
0: احكي لي بقى انت الشباب عندك بقى انت هو احنا عندكم اخبار الدنيا عندكم ايه
1: زي ما قلتي احنا طبعا عندنا مختلف الجنسيات من كل حته ف يعني انا بقابل السوري بقابل الاردني بقابل الاماراتي بقابل الهندي بس احنا عندنا حاجه في
0: الانجليزي الامريكي
1: ايوه بس الحاجه الحلوه في الامارات ان احنا تقريبا يعني بنبقى كلنا واحد. يعني احنا مش شايفين ان احنا مختلفين عشان احنا داخلين مدرسه واحده. أي. متربيين نفس التربيه. أي. او في نفس يعني في يعني متربيين نفس الحاجه. أي. خروجاتنا هي
0: اوكي.
1: الاماكن بنروحها يعني ممكن.
0: بس اهاليكم مش واحد وجنسياتكم مش واحده انتوا.
1: بالظبط. بس احنا ك يعني كاولاد او كشاب او ك يعني في الاخير بنبقى نفس يعني مترابطين.
0: حلو قوي. انا عندي سؤال تاني. هل انت بتحس ان في مشاكل مختلفه عن صحابك اللي هناك وصحابك اللي في مصر؟
1: هو اكيد التفكير ممكن يبقى مختلف. بس ده عشان يعني اكيد احنا عشان انا عايش او متربي في الامارات يبقى انا تقريبا حياتي غير عن حياتهم. يعني انا اقولها ازاي انه يعني ان انا بعيش حاجات هم مش بيعيشوها وهم بيعيشوا حاجات انا مش بعيشها.
0: طبعا
1: كده. ان كان بقى في التعامل مع الناس في الاكل. في فرق في الاكل طبعا يعني مش
0: لا في الفكر. خليني اقول هل مثلا بتشوف انه في انا مش عايزه اقول بقى ولا حدد هنا ولا هناك. بس قصدي. أيوة. انه هل كل الشباب اللي قدك اللي اصحابك سواء هنا او هناك شبهك او بيفكروا ان هم يبقوا عايزين يبقوا احسن يشتغلوا يتطوروا ولا في فرق بتقابل؟
1: انا شايف ان برضو نرجع لحته السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مورينا هنا وهنا. فانا شايف ان احنا تقريبا السوشيال ميديا واحده. فاحنا تقريبا بنشوف نفس الحاجه او صح. بنتفرج على نفس الحاجات. نفس يعني تقريبا
0: صح.
1: بس اكيد في حاجات تبقى مختلفه في الشغل. ممكن عادي هناك هم يعني في الامارات بيوفروا لنا ان احنا عادي ان احنا نشتغل.
0: بيشجعوك. يعني
1: بيشجعونا. وبيعملوا لنا فيستيفلز ومؤتمرات ويوم الطفل
0: اللي مش عارف. فممكن يبقى في وعي اكتر عند الشباب عن انه هنا الشباب عايز تروح الساحل. مرات مفيش ساحل.
1: انا نفسي اروح الساحل.
0: كلنا.
1: ايوه يعني هم موفر لنا وصل يعني طرق كتير ان احنا نشتغل.
0: أيوة.
1: نعمل براندز بتاعتنا.
0: بس احنا عندنا برضو لوكال براندز كتير.
1: الفترة اخر خمس سنين
0: من ساعة الكورونا
1: بالضبط. لما الناس كانت قاعدة في البيت وزهقانة كله بقى يعمل براندز بقى. مش بس لبس. يعني اللي بيعمل بقى براندات اكل
0: صح.
1: يعني كل حاجة.
0: ايوه. وثقافة اصلا البراندز دي بقت موجودة كده
1: بالضبط. يعني على فكرة احنا في براندات من هنا جات عندنا الامارات جاية تقريبا في حفلات كتير.
2: لا وفي براندات يعني في براندات مصرية ووصلت للعالمية.
0: هو ده اللي بيقوله.
2: لا العالمية كمان اكتر كمان. أيوة غير الامارات. لا وصلت
0: انترناشنالي بقى كمان مش بس في الريجن يعني. ايوه.
1: بس برضو انا بكون قاعد في الامارات يعني هو تقريبا اكترنا مصريين فانا مش حاسس ان انا وحيد. يعني انا اصلا تقريبا لو انا مثلا عندي 5 اصحابي مصريين انا واحد بس مثلا يمني.
0: أيوة.
1: او اماراتي او مصري. أيوة. سوري سوري. أيوة. كده.
0: ايوه. بس بتلموا بعض بقى. ايوه ايوه.
1: واليمني بيتكلم مصري والسوري بيتكلم مصري لما بعدين كده على طويل.
0: انتوا الاغلبيه. ايوه. طيب عايزين نسمع نورين وزيد خالد اغنيه جامده ونرجع نكمل كلامنا تاني مع الاستاذ اسلام والاستاذ شهاب بمناسبه اليوم العالمي للشباب. معانا شباب الشباب.
3: جديد نورين وزيد خالد على انرجي قلبي وعقلي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم كوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: انتوا بتسمعوا سبع دايره لسه ولسه مكملين معاكم. النهارده اليوم العالمي للشباب، عشان كده طول اليوم على انرجي اللي بيتيك اوفر البرامج شباب شباب يعني 16 19 سنه، والشباب الشابين اللي معايا النهارده خطار الحقيقه، سواء شهاب او اسلام ما شاء الله عليهم، يا رب يا ربنا يحميهم ويحميهم لاهلهم، وشكرا لاهلهم لانه الاستثمار باين والمجهود باين. و وانا كنت زي مامتك يا سين بلعب برضو اتوبيس كومبليت، وهي قالت لك ايه تاني؟
1: بتلعب اتوبيس كومبليت من غير كلام
0: وبدون كلام. أيوه. من غير كلام وبدون كلام، حصل. صح، كنا بنعمل كده فعلا. طيب دلوقتي قبل ما نختم بقى، بما اننا كمان يعني ايه في البرنامج الاخير اللي مستضيف شباب النهارده، انتوا انا سبت لكم الحلقه بس عايزه اسالكم سؤالين وتقولوا لي وتعبروا عن نفسكم بقى.
1: ماشي،
0: ايه الحاجات اللي دايما الجيل اللي قبلكم لما يقولها لكم او بيقولها عنكم بتستفزكم، بتشوفوا انها جايه منين، وايه الحاجات اللي بتضايقكم في الجيل اللي قبلكم او الاجيال يعني اللي قبلكم؟
1: هو ممكن احنا بنحس ان انتم مش بتفهمونا قوي.
0: ماشي، ده مجرد احساسي.
1: مش عارف انت ايه رايك.
2: انا شايف ان هي مشكله ستيريوتايب. يعني هي في فكره عامه عن الشباب متاخده عن جين زي مثلا.
0: لا مش عن جين زي، عن كلمه الشباب. يعني كل جيل يقول لك الشباب ده طيب، شباب طايش من ايام العشرينات بقى. اي شاب بيبقى طايش،
1: شايفين ان احنا صغيرين. احنا فعلا صغيرين
0: بالزبط.
1: بس دي حاجه ممكن برضو تضايقنا.
0: انتوا عايزين تكبروا.
2: يا كمان مش فكره، يعني احنا بنبقى عارفين ان احنا صغيرين.
0: ما تقوليش بقى ان انا صغير. ما تقولهاليش يا جدع في وشي.
2: يعني احنا بنبقى عارفين بس بنبقى مستنيين في لحظات ما معامله اللي هو لا، يعني انا لما اخش شغل انا ما يتبصش عليا اللي هو
1: انت لسه جديد،
2: انت صغير، ما يعني ما تكلمش معانا دلوقتي بس اللي هو ايه.
0: طب ده بيضايقك من ايه؟ ما انت لسه انت نفس الشخص يا شاب اللي كنت بتقول من شويه.
2: اي ما هو انا
0: داخل اتعلم واغلط.
2: ما هو بالظبط، بس لحد ما اتعلم مثلا. يعني في حاجات، يعني ممكن اكون عندي 18 سنه 19 سنه بس انا مثلا بقيت بشتغل حاجه بقيت 3 سنين فانا عندي اكسبيرينس كبيره جدا. ان
0: هتبقى انا اكبر من اللي قبلك بقى بخمس وست وسبع سنين.
2: مش لا. لا هي مش اكبر بس
0: تحترم.
2: ابقى طرف في الحديث. يعني انا ابقى عادي تاخد بكلامي ان انا ممكن اتقال حاجه صح. لان هي اصلا الفكره بينا في الشغل كمان دي حاجه احسن بكتير. انت معاك شاب ويعني معاك اعمار مختلفه، ان انت بتسمع من وجهات نظر مختلفة.
0: أيوة.
2: فيعني أنت بتبقى أنا شايف حاجة حد أكبر مني هو لا وشايف حتة تانية.
0: طبعا.
2: صح.
1: يعني أنا شايف ده هنا بالذات، يعني ادونا فرصتنا. يعني
0: هنا فين؟
1: في مصر عموما.
0: أوكي.
1: ممكن ندي فرص أكتر للشباب. يعني
0: أنا فكرت هنا في انرجي كنت أقول لك يا بي ده كل انرجي شباب وأندر إيدج وكلهم تعب لسه يا فريش جرادز أو لسه في الجامعة.
1: لا.
0: وأنا سايبالكوا البرنامج كله، عايزين إيه؟
1: عادي ممكن ندي فرصة للشباب، نعمل لهم فيستيفلز، حاجات يعني يشغلوا وقتهم بيهم بيها في الأجازة في الصيف.
0: طيب ده برضو ما جاوبش على سؤال، إيه اللي بيضايقكم الجيل اللي قبلكم وإيه اللي بتسمعوا عنكم
2: إن إحنا مثلا إن إحنا كسولين جدا مثلا.
0: انت نفسك طول الحلقه
2: بقول انا كسول. ايوه ما انا بتضايق
0: بسبب النت.
2: ما هو انا بتضايق بس انا ببقى عارف، بس انا ما حدش يجي يقول لي. انا عارف بس ما حدش يقول لي.
0: انت مشكلتك في ايه؟ انت مشكلتك في الكونفرونتيشن.
2: مش
0: حد يواجهك معايا.
2: انا عارفها.
0: لا حد يواجهك بان انت صغير ولا
2: انا عارفها ما تقولها ليش. خلينا مع بعض عادي.
0: اوكي، بس اعتقد دي مشكله فرديه.
1: لوحدك.
0: قول يا اسلام.
1: ايوه يعني
0: بتسمعوا ايه بيتقال عن الجيل بتاعكم؟
1: مش عارف،
2: هو في حاجات كتير بتتقال.
0: طب ما بتسمعوش حاجات بوزيتيف قوي ان انتوا جيل جامد، ان انتوا
1: لا
0: بسابق،
1: لا بس سمعنا منك.
0: مني انا بس بجد بامانه الله. يا راجل انا بس.
2: لا يعني في ناس، لا يعني في ناس بتقول ان احنا جيل طموح
0: مثلا.
1: بنفكر كتير،
2: بنفكر اوفر، يعني اوفر ثينكرز. عايزين نتقدم، ناخد خطوه لقدام.
1: زي ما انا قلت ان احنا برضو في الاجازه مش حابين نقعد في البيت. ببقى عايز انزل مثلا اشتغل. اصور حاجه. بالظبط.
2: يعني هي فعلا كده، بس برضو هي مش كلنا، بس هي كل حاجه ليها كده وليها كده. فاحنا ما ينفعش نعمم كده وما ينفعش نعمم كده. بس هو في ناس بتقول ان الجيل ده اكتر جيل بسبب مشكله السوشيال ميديا، اللي هو احنا كلنا حاسين ان احنا ما عملناش حاجه. ففي جزء كبير من الشباب مثلا لا هو
0: عنده احباط بقى، انا مش هلعب اللعبه دي اصلا.
2: بالظبط. وفي جزء اللي هو لا العب يعني
0: يلا
2: يعني ما ليه لا
0: ايوه طبعا.
2: وبنشوف كتير بيشتغلوا وبنشوف كتير قاعدين ما بيعملوش حاجه بس فدي بتفرق
1: فما تبقاش قاعد ما بتعملش حاجه
0: اوكي
1: يعني.
0: طب ايه السبيشال قوي في جيلكم؟ تميزوا بايه؟
2: ان احنا
1: حضورنا يعني احنا عندنا حضور في كل حته
2: بالظبط.
0: يا ولا اخش اي مكان هيدو عندي حضور في كل حته.
2: العيون كلها علينا.
0: ايوه
2: بالظبط. يعني احنا احس ان احنا الحاجه الحلوه اللي فينا يعني بحس ان احنا موجودين فعلا يعني احنا.
0: وده سببه ايه؟
2: مش عارف. وكمان حاجه تانية ان اللي بيميز جيلنا بالذات ان احنا دي بقى حاجه من حاجات السوشيال ميديا الحلوه احنا عارفين كل حاجه كل حاجه
0: عندكم اكسس لكل
2: حاجه احنا عندنا اكسس لكل حاجه
1: بس ده برضو ممكن يقلب ضدنا
0: كده كده
2: مليون في المية
0: مليون
2: في المية
0: كده كده كل حاجه ليها ايجابيات
2: بالظبط. احنا هنتكلم دلوقتي عليك خلينا ايجابيات شويه احنا قلنا سلبيات كتير قوي عن
0: يعني بس ليكوا اكسس لكل حاجه اسرع
2: لينا اكسس لكل حاجه
0: اسرع انا اعرف
1: سهل ان احنا نوصل
0: انا اعرف اوصل للي انتوا بتوصلوا بيه بس انتوا توصلوا اسرع انا اعرف هاخد وقت بس 5 دقايق زياده مثلا همسك الاي اي تول بتاعك والاي اي تول بتاعي انا هاخد 3 دقايق زيادة عنك مثلا في ان
1: بس انا هنوصل لنفس الحاجة
0: هعرف اوصل طبعا اكيد هعرف
2: واللي بيفرق
0: ما وصلتش للمرحلة دي لسه
2: وبرضو اللي بيفرق جيلنا عن زمان مثلا تقول نقول تمانينات اي حاجة من الحاجات دي فترة زمنية دي ان زمان هما يعني مثلا كان بيحصل حرب مثلا حرب الخليج مثلا او اي حاجة من الحاجات دي وبس لحد دلوقتي الخليج بس هما اللي عارفين لحد ما يوصل لبره وبره يوصل لبره ان احنا دلوقتي
0: الميديا بقت اوسع وبقت اسرع
2: الميديا بقت اوسع انا دلوقتي لو عوزت اعرف حاجه عن 1820 مثلا
1: هتطلع لي بسرعه
2: هعرف
0: احنا كنا نروح المكتبه نشوف الكتب اللي بالزبط. للإيرا ديت
2: بالظبط انا في دقيقتين انا في دقيقتين هعرف كل حاجه انا محتاج اعرفها
1: فده بيخلي البيت
2: بالظبط فده بيخلي ان في شويه شباب مثقفين جدا
0: صح
2: ان هم بيقروا يعني انا اقول لك مثلا حاجه انا ابن خالي صغير عنده مش عارف 8 9 سنين والله العظيم بيقعد معايا انا بحس ان انا مفيش
0: بيقعد يقرا
2: هو عارف حاجات
0: ده من خالك
2: ابن خالك
0: انا كل خالك ومراته
2: انا ما اعرفش
0: والله مش كل خالك ومراته بجد
2: انا ما اعرفش هو ازاي يعني ده كمان ده جيل صغير جدا فاحنا بقى في اكسس
0: انت ما تعرفش ازاي
2: انا ما اعرفش
0: اسال خالك
2: ده انا دارس
0: والله العظيم كلمه السير بيرنتس اسال خالك ومراته عملوا مجهود خرافي عشان ابن خالك يبقى في السن ده وبيقرا
2: هو ما بيقراش ومن النت هو بيطلع فيديوهات على اليوتيوب ففيديوهات على اليوتيوب
1: بس برضو بس
2: هو لوحده لوحده اللي كده
0: بس مش بيقرا
2: لا
0: ويت
2: لا
0: أوكي.
1: بس برضو الاهل ده معناته ان هم مش يعني عادي ممكن حد يفتح يوتيوب يضيع وقت
0: مونتريك.
1: ممكن يفتح يوتيوب ويستفيد
2: هو يعني هي حته بقى يوتيوب كده
0: الولد انترست بتاعته رايحه في
2: بس
0: حته
2: بس لا هو ما شاء الله يعني مثلا الله. لسه اللي كان قبلنا
0: مثلا
2: ما شاء الله عليه 16 سنه
1: بيقول كلام
2: بيقول كلام كبير جدا
0: وقاري كتب كتير
2: لا بيقول كلام ده جه كلمني عن الاخراج وقبل يعني من كام يوم كان جه كلمني عن الاخراج عنده معلومات اكتر مني يعني برضه ما شاء الله يعني ما شاء الله بجد عليه
0: ايوه
2: فاحنا عندنا اكسس لحاجات كتير جدا
0: صح المهم نستخدمها والنبي
2: بالظبط
0: يعني ما نكسلش نستخدمها
2: عندنا حاجات كتير نستعملها بس لو استعملناها صح هنروح حته تانية
0: والباور اوف نوليدج يعني ان انت تبقى اصلا عارف ان انت لما يبقى عندك معلومه مش بس ان انت تبقى عندك اكسس للمعلومه انا في دقيقه في ثانيه لثانيه هجيب معلومه بس انا تبقى محفوره هنا وانا فاهماها وعارفاها او مدركاها قرياها بقى سمعتها في بودكاست قريتها في حته اتفرجت عليها في حته شفت دوكيومنتري انا مش ضد كل الميديومز دي بس بقعد مركز فيها لانه سهوله الحاجات خلت انه خلاص طب انا اقرا ليه بقى
1: بالظبط
0: ما انا لما تزني هلاقيه على تشات جي بي تي عادي يعني ما انا هسال يعني
2: وانا كمان انا يعني مش عارف ده ممكن يبقى موضوع تاني بس موضوع دلوقتي بقى الدراسه قلت قوي ان هي تبقى ورقي او ان هي تبقى قرايه فدي خلت
1: يعني في زمان كان بيروح مثلا الجامعه بكتب
0: دي ازمه كبيره قوي
2: دي ازمه كبيره يعني جدا
0: دي ازمه مخلياني انا متاكده ان انتوا هتبقى عندكم متاكده ان انتوا شاطرين ومتاكده ان انتوا هيبقى عندكم سبيلنج ميستيكس لو انا عملت لكم ديك عربي وانجليزي
2: يعني هو كان تشات جي بي تي يكتب لنا
0: والله
1: طب والله تشات جي بي تي بيكتب الكلام غلط
0: انا متاكده برضو انا متاكده برضو بس متاكده على قد ما انا ثقتي فيكم عمياء وان انتوا شاطرين ومجتهدين ان انا هعمل لكم دلوقتي ديكتيشن تيست عربي وانجليزي الاقي مصايب
2: صح
0: بس ده بسبب قله الاستخدام
2: قله الكتابه
0: طبعا
2: يعني احنا مثلا انا او اسلام احنا احنا حضرنا زمان يعني او مش زمان من يعني
1: في اول حاجه احنا على فكره احنا بحس ان احنا جيلنا ولا جديد قوي ولا قديم قوي
2: هو في النص هو في الاخر يعني هو عند
0: لا انا كده هروح انتحر
2: والله يعني
1: لا انا قصدي ان احنا ان احنا جداد بس برضو يعني
0: انتوا اجدد حاجه
2: بس لا بس احنا لا لا لا
1: مننا
2: لا بس احنا حضرنا
1: جن في الفا في جن الفا
0: انتوا اللي على وش القفص انتوا بدايه البني ادمين يعني اللي قبلكم اطفال مش هعرف اصلا اتكلم معاه على انه كائن مسؤول عن اختياراته حتى طفل انتوا البدايه انتوا اللي على وش القفص انتوا من 16 19 الموضوع احنا مقيدين انتوا 18 و19 فمش هنستهبل وتقولي احنا مش قدام قوي عشان عيب قوي اللي بيحصل ده كده كتير على اعصابي
2: مش الفكره يعني هي الفكره ان احنا حضرنا الترانزيشن اللي ما بين الترانزيشن الكبيره يعني احنا حضرنا النت واحنا صغيرين بس ما كانش بالكتره دي او بالعظمه
0: انا بدالي ان ماماتكم وباباتكم لو سمعين الحلقه كانوا هيبقوا مبسوطين قوي قوي قوي قوي لغايه دلوقتي يعني دلوقتي بقى ايه لا يا ولاد بعيب
2: ارجع بقى ارجع
0: ارجع بقى عشان انت كده نسيت نفسك انت وهو و92 رقم الاس ام اس ونسمع اند اوف يوث ونرجع تاني

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-80-69، ايميل sales@novo-eg.com.
4: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
5: وللأسف الوقت الحلو بيعدي بسرعة، ف دي كده هتبقى آخر سيجمنت، آخر لينك. إيه رأيك إسلام؟
6: سوري إسلام، إيه إسلام؟ دايما أنا أسفة
7: حبيبي. عايز أقول إن أنا مبسوط جدا، كانت تجربة جميلة جدا، وإن أنا موجود في إنرجي ومع زهرة ومع شهاب. كانت تجربة حلوة جدا، بسطنا ساعتين دول، عدوا بسرعة جدا.
5: كانت صراحة كانت اكسبيرينس جديدة جدا، اتمنى تتكرر تاني، يعني اتمنى يوم الشباب يجي تاني قريب.
6: السنة الجاية انا مبسوطة بيكو قوي. انا مش عايزة اكبر نفسي خالص، انا دفنتلي مش من جيلكم، انتوا عندكم 18-19 سنة، بس عايزة اقولكم ان انتوا برضو دلوقتي شباب، انتوا الجيل اللي انا كنت بخاطبه من 10 سنين وهم اطفال، وكنت براهن عليكم جدا، وكنت بشوف انه بجد الامل فيكم، بجد بجد مستقبل فيكم. ف يعني كنت شايفة ان هو ده الجيل فعلا اللي هيبقى بيصلح حاجات كتيرة قوي. وفي النص قست وشفت نماذج، زي ما يعني ما خدتش بالي ان كل جيل هيبقى فيه نماذج مختلفة، وزي ما انتوا بتقولوا برضو السوشيال ميديا، وده كان موضوعنا النهاردة، اللي انتوا اوريدي مختارينه وفتحينه بتبين، وبتبين الوحش قبل الحلو بكتير قوي قوي، ودي طبيعة الميديا بشكل عام، انه اي حاجة وحشة هتبين وهتفايرل اكتر. بس حقيقي حقيقي حقيقي انا النهارده مبسوطه قوي، وهقضي ويك اند سعيد جدا بسبب الحلقه دي، لاني قابلتك يا شاب، ولاني قابلتك يا اسلام.
5: شكرا.
6: وبجد مبسوطه بيكوا قوي، وهو ده البوتنشال اللي انا كنت بتكلم عليه وكنت بحلم بيه، وكان نفسي انه لما تكبروا وتبقوا عندكم 18 19 سنه يبقوا شباب انا شايفه ان احنا ينفع نعتمد عليهم، كله حماس كله جمال. واشكركم، واشكر جدا جدا جدا للمره الاخيره فعلا، زي ما انا بشكرهم طول الحلقه، انا شايفه ان تاج حقيقي حقيقي، اللي بيتعب بيلاقي، واللي بيزرع بيحصد، واللي بيستثمر في ولاده بجد الاستثمار بيبان، وبيبان قوي اختلافه في وسط جيل، وان كان هو من اني جيل. انا كنت مختلفه في جيلي وانا صغيره، وقدكم انتوا مختلفين في جيلكم انتوا الاثنين، وبجد بجد بتمنى لكم مستقبل مبهر.
5: شكرا.
6: وبتوقع لكم مستقبل كبير جدا جدا جدا، ويا رب دايما يفرح اهليكم بيكم وتبقوا جامدين يا اولاد كده.
5: ان شاء الله. اتمنى نكون كنا ضيوف
6: جمال خير والله، مثال لهذا الجيل. وشكرا ليكم جدا، واستنوني بقى يوم الاحد ان شاء الله لوحدي من غير الشباب، حلقه جديده من سبع دايره كده كده. واتمنى لكم ليله سعيده، واتمنى لكم ويك اند سعيد جدا جدا. وخلصت الحلقه وخلص الكلام،
5: باي باي،
6: سلام.
8: جديد توليت على انرجي، جريئة قوي.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد كايروكي ألف مراية على انرجي.
2: غنيت لكل شمس قبل

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي
1: بخدم عالنجوم.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: جديد ايوان فلوي زوي واللوربي على انرجي فويجو

0: votre A.
1: جديد على انرجي مروة نصر. أنا خايفة.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى امتى والحر.
0: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دانس وذ ابو

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد نورين وزيت خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا محاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب بسبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد علي الألفي على انرجي مش رايح الساحل.

0: يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا اخف من قضا على انرجي 92.1. يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد او الاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم اتنين وتلاتة واربعة، والنهاردة انا مش جاي احارب الاكتئاب لوحدي، والله العظيم تلاتة انا مش جاي لوحدي. النهاردة معايا من نجوم بكرة ونجم مفضل بالنسبة لي في, في, في, في, في اليوتيوب، يعني حياتي في الكارديو كلها بتفرج عليه، وانا بحرق الاكل اللي باكله بتفرج عليه، وكمان ببساطة ما لقيته موجود في دراما رمضان السنة اللي فاتت وفاجئني بشخصية مختلفة عن اللي بيعملها في بيس كيك بشكل كبير. معايا الفنان حازم راغب. يا مستر حازم
1: الانترو الجميلة دي، دي احلى انترو خدتها في حياتي.
0: يا
1: والله
0: تستاهل اكتر من كده.
1: يا نهار ابيض، ده شكرا شكرا جدا.
0: اول حاجه عامل ايه؟ طمني عليك.
1: انا زي الفل، انا الحمد لله تمام جدا. انت تمام؟
0: انا تمام، وقاعد مستني حلقه بكره.
1: ده بكره،
0: قاعد مستني حلقه بكره
1: مهمه، دي حلقه مصريه.
0: قاعد مستني حلقه مصريه، ويا ترى هتعمل ايه في شكلك لو جين زي كسب؟
1: بعد الشر، بعد الشر
0: هتحلق حاجه، هتعمل حاجه
1: بعد الشر ارجوك.
0: منين يا محترم؟
1: بالظبط بالظبط، هيبهدلونا، كبرنا على الكلام ده والله العظيم. بس لا يعني ان شاء الله هم مش قد التحدي ده. والله ما قده خالص.
0: انا عايز اقول لكم احنا كبرنا على الكلام ده، احنا دخلنا الاستوديو قلنا ايه ده، ايه الساعه دي؟
1: ايوه احنا كبرنا قوي هنا،
0: بعدين مربعين دلوقتي عشان الساعه. اولا انا عايز ارجع خطوتين ثلاثه اربعه قبل ما اروح للمسلسل والرمضان الموسم اللي فات.
1: حلو.
0: الدخله جت منين؟ انا عارف دايما ان ما حدش بيقراسم حياته اللي انا عاوز اروح في حته السوشيال ميديا للكونتنت كرييتر، لا ما حدش بيقراسم دي
1: خالص.
0: وانت كليه اعلام ودخلت الكليه سنك صغير 15 سنه، واللي انا اعرفه عنك واللي احنا عرفناه عنك انت بتحب تحدد اولوياتك جدا
1: جدا،
0: تحب تعرف انا جاي ايه وهعمل ايه. انت كنت حاطط في بالك اللي حصل ده؟
1: خالص خالص، ما كانش قريب من اي حاجه. يعني لو انا من 10 سنين ما كانش 10 سنين اقول لك لو انا من 5 سنين بتقول لي هنعمل ده، والله العظيم يعني هضحك يا نهار ابيض ان شاء الله نبقى نتقابل يعني. بس ما فيهاش، ما كانش في الخطه، ما كانش في خيالي، ومش حاجه انا ناوي عليها خالص، مش قريبه
0: اصلا. عشان بحبه، بس الحاجه الوحيده اللي كان ناوي عليها الخطوبه السنه دي. لو سالته من 10 سنين
1: ايوه طبعا،
0: من 35 سنه لو سالته
1: طبعاً.
0: هو كان ناوي على السنه دي
1: ان انا اخطب،
0: ان يكون في خطوبه.
1: بالظبط،
0: هو قال لي قبل الهوا بس قلت افكره.
1: دي كانت كاتبها وانا صغير في الكراسه بتاعتي
0: عشان تعرف تعيش بس حياتك بعد كده.
1: صح، شكرا.
0: بغششك انا جايلك من المستقبل بقول لك الحته دي تحديدا.
1: يعني بتسمع دلوقتي فاتمنى تبقى سعيده.
0: طبعا. طب ايه المفاجاه اللي نقلتك النقله دي؟ انت اعلام، اي حد اعلام عايز اكون معد، مذيع، سكريبت رايتر، وانت ديزاينر شاطر جدا. فجاب منين؟ جاب منين وبيسكي جاب منين؟
1: ماشي، هختصرها وهشرح يعني، فشويه صبر. جات منين؟ جات من زهق. تمام، ازاي ده حصل؟ انا بحب الكرافت قوي، بحب اعمل حاجه بايدي، عشان كده انا في حته الديزاين والرسم بحب ده جدا. وبعدين ده كان الكارير، ان انا عايز اعمل حاجه فيها ديزاين اكتر وبتاع، كنت عايز اخش فنون جميله. وبعدين ظبطت بقى المجموع مع القدرات وكده، ما ربنا ما كرمنيش في الحته دي خالص. فتمام، قلت طب ايه البديل؟ كان في معهد السينما، فقلت هجرب اقدم في معهد السينما. وبعدين اهلي كانوا خايفين من الفكره شويه، فقالوا لي طب تعالى نقدم في اعلام.
0: اللي هو اصلي مش شهاده وعايزه موهبه،
1: كان في ده شويه يعني. كان في حته دي جواهم كده صغيره، فتعالى نقدم في اعلام ونشوف المعهد، لو اتقبلت فيه خش عادي، بس تعالى نأمن يعني عشان ما يضيعش وقتك وبتاع.
0: صح.
1: فروحت قدمت في اعلام، وبعدين طلع بقى في ان انا لازم اعيد استخراج الورق بتاع الكليه ده كله تاني، فكسلت بكل صراحه يعني. حسيت
0: اللي هو لا ده انا هعمل ده كله، طب خلاص
1: خلاص اعلام اعلام يا سيدي،
0: نصيب ده نصيب،
1: الحمد لله رزق يعني. بس فضلت غضبان من الموضوع ده شويه، اللي هو محدش فاهمني القصه دي من الاول ليه. وبعدين
0: حسيت ان هم ضحكوا عليا في البيت
1: شويه يعني. وبعدين تمام يعني خلاص، وقعدت مثلا اول سنه دي طب هخلص واعدي السنه واقول لا انا هروح معهد وبتاع.
0: ليه؟ بس اتخرجت خلاص.
1: خلاص يعني، طب ما السنه الاولى عدت في الثانيه وبجيب امتياز في جد تمام ماشيه.
0: واعلام سهله بصراحه، انا خريج اعلام، اعلام سهل وممتعه يعني.
1: جدا، مش وحشه خالص. فخرجت من ده معايا سكيل اساسيه هي فوتوشوب. وافتر افكتس وبعمل انيميشن وبعمل حاجات
0: بلعب بقى
1: فانا عايز اشتغل بده عايز اجيب فلوس من ده هعمل ايه فشركات الاعلانات قعدت اجري وحواليهم كده لحد ما اشتغلت في شركه لذيذه جدا قعدت شهرين كده وحسيت ان انا صغير قوي في المكان فقلت لا انا لسه مش جاهز لده فهربت
0: انت اللي قررت
1: قررت اللي هو لا المكان ده انا هداس قوي هنا وانا لسه مش جاهز لده فمش عايز اتحبس بدري قوي كده
0: شجاعة حلوة
1: قوي تهور وشجاعة يعني ما عنديش حاجة خاف عليها حاليا فاللي هو تمام لسه يعني وبعدين بقى روحت قدمت في شركة تانية كانت صغيرة يعني صغيرة كسكيل ولكنها بوتيك اعلانات اكتر يعني وقعدت هناك 4 سنين اشتغلت هناك 4 سنين وبتعلم وبتطور الدنيا تمام قوي وبعدين جيت في فترة حسيت اللي هو خلاص انا اديت المكان ده كل اللي عندي انا مش عارف عندي ايه تاني فانا مش قادر وقعدت في البيت وقلت هشتغل فريلانس انا هدلع نفسي واشتغل انا لنفسي بقى
0: انا ما عنديش مدير بقى
1: بالظبط
0: وتعالى وامشي
1: واصحى براحتك يا ريس وتمام وكان عندي كام علاقة كده مع كام حد بيجي له شغل فانا ضامن مرتب الى حد ما يعني فتمام في شغلانه كل شهرين هتجيلي هتعيشني الشهرين دول انا راضي قوي بقى ومبسوط وبعدين قاعد في البيت بشتغل طبعا فالدنيا لسه مش اهلي مش فاهمين الشغل ده عامل ازاي قوي برضو لسه
0: كان لسه الفريلانس ده حاجه اللي هو
1: جدا
0: يعني تقعد في البيت وتكسب
1: بالظبط جدا وبعدين بابايا بقى ساب الشغل طلع معاش بقى وقعد في البيت
0: فتعالى بقى وريني تعمل ايه بقى
1: فحسيت بقى اللي هو احنا
0: انا لازم انزل الشغل
1: بالظبط يعني عشان بس نحافظ على العلاقات الاسريه طبعا فاللي هو طب خلاص هنزل انا الشغل يعني خليك انت اقعد براحتك
0: اشتغل فريلانس انت في البيت
1: وانا فاكر اليوم بتاع القرار اللي هو انا هنزل اشتغل ادور على شغل كان هو تعبان ظهره تعبه شويه والساعه 7 الصبح صحي تمام كانت امي لسه ما طلعتش على المعاش فهي نزلت الشغل وهو صحي زهقان فشرب الشاي باللبن ولا القهوه بتاعته وقعد اتفرج على التلفزيون شويه وبعدين على 7:30 كده بدا ديكور الشقه
0: مش عاجبه
1: يتحرك بقى في المكان وانا نايم الفجر فانا اللي هو ايه ده ايه اللي بيحصل وتسمع بقى تزييق الترابيزه مع بتاع ظهره اللي هو طب ليه يا حاج فقمت اللي هو طيب بص عشان اعصابي ما تتعبش يعني اللي هو ما صحتنيش ليه او استناني اصحى ونعمل ده مع بعض فنبقى تمام خلاص انت براحتك وانا هنزل اسيب لك البيت تغير ديكوره براحتك
0: بدات تبحث عن الشغل
1: بدات انا بيس كيك بقى كنت مقدم اول ما بداوا كنت بعت لهم كنت مبهر قوي باللي هم عملوه فكنت عايز ابقى جزء من ده باي شكل يعني فأول ما بدأوا في أول سنة ليهم أو تاني سنة حد وصلني بيهم وقال لي ابعت لهم فشافوا البورتفوليو عجبهم قوي كلموني تعالى نعمل انترفيو قلت لهم تمام كنت لسه وقتها مثلا تاني سنة أو تالت سنة ليا في الشركة اللي أنا كنت فيها فاتفقنا على ميعاد ويلا هتيجي بعد بكرة ولا إيه تمام ما كنتش عارف مكانهم فين خالص قبلها بيوم واحد صاحبي شغال معايا يعرفهم قال لي حازم تعرف هم فين فقلت له لا قال لي دول في التجمع قلت له ماشي انا ساكن في الهرم بنتكلم على 2017 برضو الدنيا ما كانتش
0: يا الهي
1: سهله قوي كده
0: كانت مخيفه كلمه التجمع دي اصلا هرماوي برضو فهرم دي اللي هو تجمع
1: يلا بقى
0: روح اسكندريه اقرب
1: جدا جدا وبعدين قلت طب انا هثبت ان الموضوع يعني يمكن موضوع سهل وانا مش عارف فقررت يومها بالليل اركب تاكسي معيش عربيه بقى معيش حاجه هركب
0: انت بتعمل
1: تاكسي
0: تست.
1: واروح التجمع واشوف الطريق ده عامل ازاي وارجع بالليل بقى خد ساعه الطريق في بالليل فاضي فاللي هو فتاني يوم الصبح قمت بعت لهم انا اسف جدا انا مش هقدر اجي انا ساكن في الهرم يا جماعه وانتوا في التجمع ما كنتش عارف المعلومه دي
0: يعني انت كسلت تخش معهد سينما علشان الورق موجود طلع ورق تاني وكسلت اروح للانترفيو علشان انا في الهرم
1: بس الانترفيو منطقي بالنسبه لي اصل انا عارف ان انا مش هشتغل هنا يعني لا المرتب يعني المرتب ايه اللي ما انا في مواصلات
0: انا كده كده هضيع حياتي
1: جدا
0: لو ادتوني كام يعني هصرف كام كل يوم
1: بالظبط
0: ولو فانا خسرانه
1: لو خدت المرتب ما انا هروح قرفان من الزحمه وتعبان ومش قادر، طب وليه؟ فتمام. بس تعدي بقى السنين، اول ما انزل اروح اعمل انترفيو، قبل ما اعمل انترفيو في بيس كيك واحد صاحبي كلمني قال لي بيس كيك نقلوا الزمالك مش عايز تجرب؟ قلت له كلمهم لو هم تمام يلا بينا نروح نقعد معاهم. فروحنا، فقبل ما يكلموني كنت نازل، كان في واحد صاحبي يشتغل معايا اسمه مصطفى كرداني،
2: كان بيخش يطبل لك كل يوم.
1: حصل ايوه. فكردو كان
2: هو درامر شهير يا جماعه،
1: درامر، كان درامر شرموفز فتره وكان شاطر قوي. فالمهم رحت الشركه بتاعته قلت له انا عايز اشتغل معاك، انا وحشني الشغل معاك، انا عايز ابقى معاك، انا مش فريق للمكان ولا فريق للشغل، انا عايز انزل من البيت
2: ماشي ايدي وانزل
1: بالظبط. فروحت عملت انترفيو في الشركه بتاعته، وانا نازل بيس كيك بعتولي، قمت طالع، كانت هي المكتب بتاعهم جنب المكتب ده، قمت طالع قاعد معاهم. قعدنا واتكلمنا وبتاع، شافوا الشغل عجبهم، احنا متحمسين نسان شغال معاك من ساعة ما بعدت اول مرة يلا بينا،
2: مش قادر تيجي لو فاكر.
1: وقتها كانوا هم شغالين بيحاولوا يكبروا الارم بتاع الاعلانات قوي، وانا جاي من الباك جراوند دي، فيلا هنزق ده مع بعض وبتاع، فانا جاهز
2: يلا
1: احب جدا. بس من هنا قبلت الاوفر بتاعهم واشتغلت على طول، وقعدنا سنة مركزين على الاعلانات قوي، عملنا اعلانات كبيره سنه ونص، وبعدين الكورونا جت فقعدنا في البيت كلنا بنشتغل من البيت. وقبل ما نشتغل كان مصورين اول برنامج اصوره في حياتي اللي هو امسك نفسك.
2: الله. كان اول ظهور ليك،
1: اول ظهور
2: انت بقى
1: كده، دي كانت رعب بالنسبه لي، كانت قاعده اصلا برضو صدفه قوي،
2: ورعب جامد جدا ان حد يقعد يقول مطلوب منك تقول افيه
1: جدا بقى،
2: فدي حاجه مخيفه جدا،
1: وانا
2: جداً.
1: مش جاي من هنا خالص، انا راجل بعيد عن ده تماما،
2: انا مستخبي ورا الشاشه بعمل ديزاينز وحاجات وافكار وزي
1: على القهوه هزر مع صحابي وامشي، انا مش هنا، ما تعملوش فيا كده.
2: لا وفي الكوميديانز عندهم قله ادب اللي هو لا ده وحش.
1: لا انت
2: انت بتضحك
1: بهدل
2: يبان على وشي كده
1: بالظبط. بس وقتها كانت الدنيا لسه طيبه برضو الحمد لله، كان يعني احنا عملنا امسك نفسك عامه عشان يبقى كانه مسرح للكوميديانز اونلاين، وده بالنسبه لنا نجح وحصل يعني. الشباب ما شاء الله اغلب الكوميديانز
2: عندكم
1: ما شاء الله هم كانوا اول مره ياخدوا مكان يتكلموا فيه قوي كده ويهزروا، كان في امسك نفسك، ودي حاجه بنحبها قوي يعني بنفتخر بيها.
2: وفي ناس ما ضحكتش قوي برضو، في ناس بطلت الشغلانه بسببكم، خلينا ساكتين بقى
1: الحمد لله يعني الحمد لله. بس فعملنا امسك نفسك، كنا ده مصورينه، صورنا اربع حلقات منه قبل الكورونا، وبعدين كورونا جت فبدأنا ننزله واحنا قاعدين بقى في البيت بنشتغل من البيت كلنا، الناس ما فيش حاجة بيتفرجوا عليها، فكان ده
2: فرقة
1: جدا، فده كان جزء من نجاحه الحمد لله يعني. بس قعدنا كده وقت الكورونا لحد شهر 8 بنحاول.
2: طب بمناسبة تمسك نفسك، ايه اصعب عقاب حصل في
1: اصعب عقاب فيا ولا في البرنامج؟
2: في العموم حسيت ان هو ايه ده، احنا ازاي كده؟
1: اظن الخلاط، المشروب العذاب، مشروب العذاب ده كان مؤذي قوي. كان مؤذي جدا، وصافي اكشلي تعب منه
2: اوف.
1: قعد بعدها يومين في البيت في الحمام يعني ما استحملش يعني.
2: هو يعني انه شجاعه كبيره ان هو شرب،
1: هو كان متضايق مننا قوي يعني. بس هو مشروب فعلا، الميكس، الريحه في الاستوديو كانت صعبه، احنا كنا قاعدين بنتفرج الموضوع كان صعب يعني، ده كان من اسوأ الحاجات اللي عملناها.
2: اكون في عونه بقى، خلينا نطلع لفاصل
1: يلا بي.
2: ونرجع بعد الاغنيه دي نكمل المشوار لحد ما نوصل للمسلسل عشان نتكلم عنه، بس لازم ناخد الرحله كده، ناخد الرحله مع بعض واحنا بنتكلم. فاصل ونكمل كلام، خليكم معنا.
3: جديد عزيز مرقه وحوده على انرجي دقه

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: هلعب معاك لعبه جميله قوي.
1: يلا بينا.
0: فاكر كنا وقفنا عند فين قبل الفصل؟
1: دي اللعبه كنا وقفنا عند بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله.
0: اللهم ذكرني.
1: اللهم ذكرني. ايه ده
0: شفت بقى؟
1: هقول لك اديني فوق انا مضغوط جدا. ده السن ده السن يا ريس.
0: لحد ما رحت بيس كيك وخلاص.
1: ايوه
0: بعتوا لك الميل وقلت لهم ايه ده انتوا فوق. فطلعت واشتغلت معاهم قعدت سنه ونص.
1: صح.
0: وعملت امسك نفسك
1: نفسك
0: والدنيا تمام. جاب منين بقى الخطوه اللي بعد كده؟ الحته اللي بعد كده اللي هو احنا هنعمل برامج. احنا ما تيجوا ننتج برامج.
1: ايوه هي
0: يلا نعمل.
1: انا فاكر بالظبط في شهر 8 في اول سنه كورونا احنا كنا شغالين اعلانات ومعانا شركات والدنيا ماشيه كويس قوي في الحته دي ما كانتش وحشه يعني.
0: بس اكتشفتوا حته تانية فيكم ايه ده احنا بنعرف ان الناس تحبنا.
1: بالظبط هي كانت موجوده اوريدي في اول برنامج عملوه رومانسيه منسيه
0: عالمي.
1: وقبلها كان في سكتشات فهم يعني كان في يايا وقتها وصافي ومروان امام وهم عندهم حته مختلفه قوي شاطرين فيها. فلما عملنا البرنامج التاني ونجح كان بقى اللي هو هي فيها بالظبط. وقتها كان كريم ابو جمره السي او انا فاكر بشهر 8 كلمني قال لي تعالى المكتب عايز اقعد اتكلم معاك. فاللي هو خير
0: هيرفدوني.
1: ايوه بقى قلت بقى بنصفي بقى خلاص ما يعني
0: ولا يروح التجمع تاني. ربنا ما يروحوش التجمع تاني.
1: بالظبط والله. بس ورحت له المكتب بالليل انا فاكر وبتاع وقال لي بص احنا انا شايف بوتنشال كبير قوي في الكونتنت ويوتيوب وده اللي جاي مش الاعلانات
0: عالمي
1: وانا عايز اوقف الاعلانات فانا باخد ريسك وانت مش مطالب تاخد الريسك ده فلو انت مش عايز وده مش البلان بتاعك انا متفهم جدا فتمام انا بوضح لك الدنيا هتبقى عامله ازاي قدام فبراحتك خالص بس انا شايف فيك بوتنشل لحاجه جامده في الحته دي وكلنا بنتعلم مع بعض واحنا اللي هنبقى سابقين فانا شايف ان فيها فرصه ففكر وتعالى نتكلم
0: يا معانا يا ربنا يكرمك
1: يا ربنا يكرمك ومتفاهم جدا. بس روحت فكرت في الموضوع بعت له يومها انا هاخد الريسك انا تمام اصل ايه اسوأ حاجه خيشنا تمام انا هروح ارجع اعمل اللي انا بعمله تمام قوي فما فيش مشكله بس ومن يومها واحنا مركزين قوي ان احنا بنقدم محتوى وده يعني بالنسبه لي كان هو فعلا شايف حته مختلفه قوي وعرف ازاي يحول المحتوى الاعلان فعلا ويبقى هو ده الشيء اللي الناس بتدور عليه مؤخرا
0: في ناس كتير دلوقتي حلمها تكون جزء من بيس كيك ده بجد
1: يعني الحمد لله او لا هي انا بشوف انه في تميز معين كده واحنا فعلا عشان بقى كلنا اشتغلنا اعلانات اصلا فاحنا عرفنا ازاي نعمل الشيفت ده ونبقى بندي الكلاينت اللي هو نفسه فيه وفي نفس الوقت قادرين ندي الناس اللي هم
0: بندي الجمهور اللي عاوزه والناس بتتبسط بس اللي فاكر بقى ده اللي انا الفكره ممكن حد يشوفها سهله
1: يعني هي سهله جدا
0: يعني بالظبط هجيب ناس اسالهم وبس
1: شكرا
0: بس لا بس في تعب في يعني كل حلقه ليها فكره يعني كل حلقه النهارده الحلقه دي عن كذا فالترجمة بتيجي من حبك أصلا للديزاين فبتحط صورة مستر حازم الصغير بشكل معين مع الألعاب اللي أنا مقتنع أن هو جامد ولا متوسط ولا عادي هم كلهم أنا محضر واحد بس بعمل كده مع الضيوف ساعات هتختار واحد واثنين وثلاثة أهو
1: هو هو أنا عندي سكريبت همشي عليه رأيس اختار اللي تختاره يعني
0: اخترت أنا برضه أهو الإجابة سهل
1: صح
0: بس الموضوع بدأ يفيرل بشكل كبير ده جاي من الكاركتر بتاع مستر حازم فكرة الناس شايفت راجل بيعمل
1: مدرس
0: بيتعصب باللبس بالحاجات الفكرة جات ازاي
1: هو وقتها اصلا ده كان جزء من فكرة البرنامج انه احنا هنعمل برنامج كان مبني يبقى برنامج مسابقات في رمضان
0: ايوة
1: عشان نعيش في رمضان شوية وكده فيلا هنعمل البرنامج ده طب هنعمل ايه اسئلة من المنهج الدراسي لناس خلصوا المنهج ده من زمان فنشوف فاكرين ولا لا فاللي ذاكر ذاكر لا اللي فاكر فاكر وطلعت القصه كده طب ايه اللعبه الجديده اللي هنا تعال نخلي الشخصيه اللي هيقدم البرنامج مدرس طب ايه هنجيب مدرس بجد صعب قوي انت عايز حد يهزر وبرده المدرس لازم يبقى له وقار وكده وما ينفعش تجيبه في العالم ده تعمل معاه كده
0: صح صح
1: فطب مين طب تعال نشوف ناس ونعمل اوديشن ونشوف مين ينفع يعمل الدور ده من صحابنا وقتها كنا مكلمين كان في كوميديان اسمه محمد خميس
0: عارفه طبعا.
1: اه خميس طبعا. وكرداني قلنا هنعمل اوديشن
0: نفس الكاركتر.
1: اه فهنعمل اوديشن الاثنين دول وهنشوف احنا متخيلينهم، فتعال نشوف هيعملوا ايه. وكرداني كان صاحبي قوي فانا كان نفسي يعمل البرنامج ده.
0: سامع يا خميس ليه؟
1: لا ما قصدي
0: قصدي حاجه يعني قصدي حاجه بس بوضح.
1: عايز اقول لك خميس ما جاش، يعني خميس ما جاش الاوديشن في الاخر.
0: يعني الزمالك بعيده
1: كسل فقال لك لا يا ريس تمام قوي.
0: كان بيروح الفقره الصباحيه الجميله بالعافيه
1: بالظبط يعني. فكرداني كنت انا بذاكر الكاركتر وبروح اقول له احنا بندور على كاركتر عامله كده عشان عايزك انت اللي تنجح. فانا مذاكر الكاركتر قوي واروح اقول له بص هو عامل كده بيحب كذا في المدرس الفلاني. اول ريفرنس جه في دماغي طبعا استاذ محمد هنيدي، رمضان مبروك
0: بالعيد
1: اول حاجه. وبعدين بدات اللي هو طب ما انا عايز اشوف مدرسين. كان بعد الكورونا فكان المدرسين بيعملوا دروس اونلاين
0: فيديوهات،
1: فبدات ادور عليهم بقى. فطلع لي كام حد كده بقى ايوه هو ده. واروح لكرداني اقول له يا ريس ذاكر ده تمام تعالى بكره هنعمل كده ماشي يلا بينا. كرداني جه عمل الاوديشن كان خطير، كان خطير جدا. وبعدين خميس قال لنا انا اسف مش جاي. فوقتها كريم ابو جمره برضو حس اللي هو
0: ما تخش
1: يا جماعه ما تخش قوم انت عارف البتاع عامل ازاي قوم كده
0: ورينا هنلعب يعني.
1: بالظبط قلت له تمام. فقمت عملت الاوديشن عيني لمعت جدا والشباب بقوا يبصوا لبعض وبتاع اللي هو تمام. وانا مش في بالي ان ده هيحصل يعني بجد اللي هو انا اصل انا قمت اتغفلت يعني.
0: فانا خارج بعد ما خلصت رايكم بقى في كرداني.
1: بالظبط والله ده اللي بيحصل اللي هو يا جماعه كرداني مجرم عيب شفت عمل ازاي وبتاع وحاجات كده. بعدها بيومين كريم جه قال لي احنا حاسين ان انت اللي فتعالى نعمل بايلوت بيك و او اه لا ساعتها قلت له لا انا حاسس كرداني معلش عايز ادي الفرصه دي لكرداني. قال لي خلاص تعالى نعمل بايلوت نجرب كرداني ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. سبحان الله كردو يعيا
0: اوف
1: ويحصل له ظروف فما يجيش البايلوت.
0: قال لك ها خليتنا نتعب الراجل ونبعت له فيروس. خليتنا نبعت له نتعبه عشان تخش تعمل.
1: فقال هو تمام فخش اعمل البايلوت يا ريس عشان احنا لازم البرنامج ده نلحق رمضان يلا قوم بسرعه نعمله. دخلت عملت البايلوت عملنا ايديت هو خلاص هو استاذ حازم يا ريس هنعمل استاذ حازم ما فيهاش.
0: انا ملاحظ بقى ان انت دايما عندك رفض الحاجات مهمه ليك وده يوديني لرمضان اللي فات على ذكر بقى ان رمضان مش واضح بس ل 2026 وشها حلو عليك. لا رمضان كسيزن رمضان
1: طبعا
0: وشه حلو عليك يا رب دايما يبقى وشه حلو عليك. انت قعدوا يزقوك يا عم جرب مستر حازم ده في رمضان ده بتاع وما شاء الله ان شاء الله من انجح البرامج اللي موجوده على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب مش بس في بيسكيك. ولكن دلوقتي في رمضان اللي فات ده جالك دور مهم في مسلسل مع ماجد الكدواني، مسلسل خطير اجتماعي وشخصيه مختلفه عنك
1: جد.
0: وحاجات قعدت ترفض.
1: حصل
0: ليه؟
1: خوف يا ريس.
0: كرداني ما كانش ليه على الدور ده.
1: ده كان خوف يا ريس رعب. ده رعب جدا رعب. وبخاف من الضغطه بتاعت المسؤوليات الكتير. انا وقتها كنت داخل شغل كنت هخرج اول مره اخرج بشكل رسمي برنامج في بيس كيك. دايما ببقى مستخبي في عبايه كده بتاعت انا كرييتيف وده كان هسافر دبي وهخرج برنامج وبتاع. وبقيت اقول كل الحجج بس هم كانوا الحمد لله الناس اللي حواليا بكل امانه كانوا رافضين رافضي. فدي كانت حاجه برضو اللي هو انت عجبك الدور عجبني جدا عجبك الفكره.
0: ما هو حازم عمل كل حاجه عشان الناس تقول له لا انت رخم امشي.
1: اه ده حصل.
0: الناس كلمته قالوا له في مسلسل مع ماجد الكدواني قال لهم الله اشوف السكريبت. محدش انا اسف محدش بيقول انا عايز اشوف سكريبت. لو سكريبت يا ابني انت اتجننت ولا ايه انت لسه صغير. هو اتوقع يقول له كده خلاص شكرا مش عايز حاجه.
1: بالظبط.
0: قالوا له اهو. فقال لهم طب دور ايه؟ دور عالي. بص ايه ده الدور حلو. الدور حلو بس مش
1: مش فاضي. بس انا
0: مش فاضي هنسالك الوقت.
1: بالظبط.
0: ده اصل انا بحب اكل هنجيب لك. ليه
1: ده كان خوف. انا اصلا اسال الاء برضه انا قبلها كنت مرعوب. كنت مرعوب انا وهما بيكلموني بيقولوا لي قريت علي. فانا قريت علي يا جماعه علي خطير. انا عاجبني الكاركتر ده وهو كمان ما كانش مكتوب كده في الاول. انا قريته قبل ما يتحسن قوي كمان. ده هو خد حته مختلفه
0: اكتر.
1: لا كان كان اهطل شوية وكان عنده حتة كوميدية سنة وكان عاجبني ده عادي جدا. بس فاكر وقتها
0: اللاين ده احسن متى
1: بكتير
0: احلى عن مسلسل كمان
1: جدا يعني. وقتها بعد ما قريته وذاكرته وبتاع حسيت اللي هو ايه ده ماشي. وقتها استاذ كريم كلمني, كريم العدل,
0: من العدل المخرج,
1: اتصل بيا قال لي قريت, قلت له, قال لي ذاكرت كويس, قلت له, قال لي امسحه بقى كل اللي انت قريته ده انساه, انا غيرت كل ده, هبقى ابعت لك الجديد.
0: انا قلت لكم مش فاضي.
1: طب ليه يا ريس؟ ليه يا ريس تعمل معايا كده؟ فكان
0: هم مره حد يعمل فيه كده, كان دايما هو اللي بيبعت الناس في البرامج
1: بالظبط.
0: مره حد يبعته في الحقيقه
1: بالظبط. بس استاذ كريم خطير يعني, هو في علاقه حب استفزاز كده بيني وبينه يعني, هو يحب يعني بستفزه فهو عايز يرخم عليا بس حب يعني, علاقه جميله كده. و وقتها بقى ذاكرت وقريت ده وحسيت هو كان وقت بيتكلم معايا مودو البروديوسر وقتها برضو, فبيقول لي حازم يلا تمام
0: اللي رشحك اصلا,
1: اللي رشحني اصلا. فقال هو لا انا خايف يعني, انا خايف ومشغول. فقال لا مشغول حاجه وخايف حاجه,
0: خايف ده طبيعي.
1: فعايز نحل انهي؟ قلت له انا مشغول. قال لي مشغول امتى؟ قلت له مواعيدي. قال لي تمام احنا بعيد عن ده كله. ماشي يا ريس. اوكي طب انا خايف. قال لي خايف عادي ما تبقاش اهبل عشان دي فرصه مع استاذ ماجد الكدواني. فانت بتقول ايه؟ معاك حق, معاك حق جدا. انا معاك, عايز ننزل بكره صور انا معاك, يلا بينا. وشكرا مودو يعني.
0: طبعا شكرا. انا بقول له شكرا.
1: شكرا مودو.
0: انا اللي بقول له شكرا يعني. هو كان شايف الكاركتر وشايف الشخصيه وشايف ان انت تقدر تعمل ده. عايز اروح بقى للمسلسل واول بروف الترابيز مع الناس واول يوم واول قعده, الخوف ده بدا يتغير ازاي؟ ولكن بعد الاغنيه.
1: واو. بعتني ماشي.
0: نعم. ده مش السؤال اصلا.
1: ماشي ايوه
0: انا بستنى هذا الافيه في كل حلقه من الفكر فاكر اللي هو جاوبته. اوكي ده مش السؤال,
1: مش هو ده.
0: يلا
2: جديد زياد زازا وزينه وحياه عيونه على انرجي

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

الخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: معلش يا جماعه شهد كانت بتستغل بس الضيوف يعني مش هقول مش هقول انتوا عارفين شهد ومشاكلها مش استا مشتكي منها دايما على الهوا الناس عارفه يعني عارفين المشاكل بطلع اشتكي
1: بس معناها نسمع والله
0: ماشي فات لها جينزي اصلا الموضوع ولا لبسنا جاكيت بترتر يلا الحمد لله دي لسلمى قاسم هتحبه ايه
1: استوديو برد
0: استوديو عندنا احنا برد مش بتق... مش شغاله معانا اوكي السؤال مره تانية فاكر كنا وصلنا لفين
1: انا كنت لسه قايلها في دماغي انا لسه قايلها في دماغي ايوه وصلنا لانه شكرا كنا بنشكر موضوع عشان كده وعملنا الدور وانه
0: السؤال بقى انا قلت لك سؤال هسأله لك لما ارجع
1: ايوه صح انت بعتني بسؤال مش فاكر السؤال
0: اخص عليا وعامل كده مع كل الناس محدش بيفتكر ابدا
1: اخص اوميجا 3 بقى ونشوف الموضوع ده
0: الموضوع ده مع شهد هي صغيره ومش فاكره برضو عادي عادي جدا الموضوع بسيط
1: صح
0: بعض الخيمة بعمل كيف
1: يرغي ويقول حاجات
0: بعض الخيمة جدا لا كنت بسألك على فكرة أول بقى قاعدة مع التيم بتاع المسلسل
1: أيوة.
0: والترابيز والكلام الناس بتبقى فاهمة ان هو انتوا اخدتوا السكريبتات حفظتوا يلا تعالوا هنصور ده ما بيحصلش بيكون في ميتينجز كتير جدا عادات كتير جدا وده متهيألي حصل كتير قوي عشان الروح اللي كانت على الشاشه كان باين اللي احنا عارفين انتوا عارفين بعض قوي يعني كان باين الناس دي بقى لها سنين مع بعض فده باين ازاي اشتغلتوا على ده ازاي
1: مش خليها اقول طبعا للاسف انا تلات ارباع الوقت ده كنت بقى زي ما بقول لك في دبي بصور ففاتني عادات ترابيزه كتير وتحضيرات كتير قوي مع الكرو كله يعني بس اول ما رجعت اتكلمت استاذ كريم كلمني قال لي بقى ارمي بقى اللي انت حفظته ده كله وخد الكاركتر الجديد اهو
0: انت عارف في دبي بتذاكر
1: بالظبط خد الكاركتر الجديد اهو بص عليه وتعالى نتكلم وبتاع وانا حازم وقال لي نظرته قال لي الاولاني كان بيهزر شويه انا مش حاسس ده المفروض يبقى بيهزر انا عايزه جد قوي ورخم جدا وبتاع ودي حته انت شاطر فيها اعمل لي كده انت اصلا رخم هو
0: لسه اقول لك انا جد ورخم
1: ايوه
0: انت شاطر فيها
1: بالظبط بيحبني جدا ما شاء الله
0: هو شاف حته في اللي فاكر فيها رخامه
1: بالظبط
0: فعايز اقول لك انت بتعرف تفصل في ده
1: فتمام الاول حد قعدت حضرت معاه كانت آلاء بصراحه
0: الاء علي ممثله جماعه جميله طبعا
1: جدا كلمتني في يوم قالت لي حازم تعالى ننزل نذاكر مع بعض ونقرا مع بعض شويه وبتاع عشان بس نبقى على نفس المايه يعني
0: الاء مسرحجيه فعارفه ان الشغل اللي احنا مع بعض دايما فلازم الكيمياء تبقى راكبه
1: جدا ودي اول مره في حياتي اكلم الاء فنزلنا اتقابلنا في حته وقعدنا جايه بقى هي بالورق كله مذاكره كل حاجه شاطبه ومشخبطه ومذاكره ما شاء الله
0: يعني الاء ما تبينش ده
1: خالص
0: يعني الاء بنت جميله وبتاع بس هي لا بتيجي انا بتاعت شغل
1: هي دحيحه جدا يلا. يعني ايوه ما شاء الله بجد وانا داخل كاتب نوتس وكاتب حاجات على الموبايل فبقيت محرج من نفسي قوي اللي هو ايه ده كاتب قصه صغيره للكاركتر كاتب مش عارف ايه حاجات صغيره كده متعلمه من صحابي فمطبقها بس هي مذاكره بس ولا بتحب الهزار قوي بتحب الكوميديا جدا فهي كان نفسها لا يبقى كوميدي قوي وقعدت يا حبيبتي معايا نكتب في هزار وانا ما هو لو هزار انا جاي في هزار
0: يعني دي بتاعتي بقى
1: يعني يلا بينا
0: أنا
1: بقى
0: هناك اصلا
1: يعني اصلا خلاص اريح حته بقى انا هعملها يلا بينا
0: مين بقى الصخره اللي اتحطم عليها كل الافيهات دي
1: انا هقول لك اللي حصل بالظبط احنا قعدنا يوم كده وألاء ادتني تاسك لحاجات معينه نشتغل عليها وبتاع وانا روحت متحمس قوي انا هعمل ده انا تمام بس جوايا حته خايف ما انا برضو دي اول مره ما ينفعش ابقى بمد ايدي قوي كده يعني عيب محتاج اسال حد كبير فروحت سالت خطيبتي وقتها هي مساعده مخرج فروحت قلت لها بصي حصل 1 2 3 هو ده صح يعني انا اعمل ايه دلوقتي المفروض اخد راي مين عشان
0: ما نكريت ولا نعمل ايه
1: عشان ما اروحش اعمل كارثه ما انا مش عايز اكسف نفسي برضو فقلت لا ما هي مش صح لازم تتكلموا مع المخرج الاول لا ما احنا هنعمل كده قلت لا ما هو مش يومها انت اتصل بيه قول له انك بتعمل كده وشوف هيقول لك ايه
0: ممكن يقول لك نجرب نتست بروفا
1: بالظبط فقمت مكلم استاذ كريم انا عايز اقعد مع حضرتك قعدنا انا وآلاء ذاكرنا شويه وبتاع عندنا افكار وعايز اخد رايك فيها قبل ما نطبق حاجه يعني وكده. قال لي تعالى لي. حاضر. كانوا بيصوروا وقتها مسلسل وبتاع, فرحت له يوم اللوكيشن, دخلت قعدت جنبه, الدنيا لذيذه قوي. قال لي ايه اللي عندك؟ قلت له والله احنا فكرنا في 1 2 3 وعايز اهزر انا هنا اقول كذا, وآلاء برضو عندها فكره لذيذه هنا, وبدات ايه اخد ودي معاه كده. قال لي طيب حلو قوي
0: بره
1: اولموست عمل كده يعني حلو. قال لي دي افكارك ولا افكار آلاء؟ قلت له والله هو عمل مشترك.
2: انت يعني انت خايف تقول
1: انا خايف اعمل بقى البنت. ايوه يعني هل انا البسها دلوقتي ولا اشيل لوحدي وامشي؟ يعني هنعمل ايه في الكارثه اللي انا فيها دي؟ قلت له والله هو عمل مشترك, ويعني احنا حاسين دي افكار حلوه احنا الاثنين, فجايين ناخد رايك فيها يعني. انا
2: طيب برضو طيب جدا.
1: فقال لي طب يا حازم انت معاك السكريبت ذاكره زي ما هو, وانا شرحت لك انه الكاركتر ده جد جدا والموضوع جد وما ينفعش تبقوا بتهزروا, انت المفروض ما بتحبهاش وبتستغلها, فانت هتهزر معاها ليه لو انت بتستغلها وهي مش فارقه معاك؟ صح, ميك سنس اللي بالظبط. فما فيش هزار, وروح نام وذاكر عشان عندي تصوير بكره. حاضر.
0: قمت بوست راسه
1: تمام
0: الحمد لله التصوير كان بكره.
1: لا جت لي تاني يوم يا عيني, اللي هو انت عملت ايه؟ اللي هو والله سالته بس بتسلمني والله ابدا يا آلاء. ده انا
0: برضه استاذ كريم مش
1: سهل
0: خالص, وعارف ان آلاء بقالها كتير في الشغلانه, فعارف ان مش فكرتك.
1: ايوه هو فاهم, بس اللي هو والله انا اسف انا كنت بقى انا خايف بس و وقتها يعني كنت على طول بقى اي فكره او اي حاجه اكلم استاذ كريم اساله طب انا هل انا ده صح ولا لا. وهو كان مهتم قوي برضه يعني, هو كان بيساعدني
0: ولا حاجه. انا واخد بالي منها, واخد بالي ان هو انت قلت كتير بكلم استاذ كريم بروح اقعد معاه. يا جماعه ده مخرج العمل, فهو في 300,000 حاجه
1: جدا
0: بتحصل في الثانيه معاه في الثانيه الواحده. يعني لو هو فاضي بالنسبه لك فاضي ان هو مثلا في حاجة في المونتاج بيبص عليه, يعني هو برضو مش فاضي تماما
1: خالص.
0: فان هو مهتم جدا بكل التفاصيل, فتحية ليه يعني, عشان كده مسلسل ظهر بشكل ده
1: جدا. وهو كان بيبقى بيسمع كل يعني كل الناس عندها اسئلة وعندها افكار, وهو طول الوقت بيسمع ويشوف ويحل في الموضوع,
0: بيتكلم بأريحية
1: بالظبط. مش سهل يعني.
0: اول يوم تصوير بقى ده حدث,
1: ده حدث جدا,
0: ده حدث كبير مش ينفع ما ناخدوش قبل فاصل. لازم فاصل بالاول يوم تصوير.
1: براحتك يا فاصل. هتطلع فاصل ولا انا
0: بفكرك اخر سؤال اول يوم تصوير.
1: لا دي مش هنساها.
0: ها
1: مش هنساها
0: ماشي. اكتبها على النوت بقى.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.

0: ها
1: ها هتسأل ايه؟ فاكر السؤال اللي فات عنه؟
0: انا هغير الموضوع تماما.
1: يلا بينا.
0: فاكر بقى بجد فاكره؟
1: اول يوم تصوير. اول يوم تصوير.
0: ايه بقى بالنسبه لك ده كان ايه وحصل ايه وكان اول مشهد فاكره؟ اول مشهد ده كان ايه؟
1: ده خوف بقى. دي اول مره اصلا امثل او اعمل حاجه حفظ. انا يعني حتى المسرح هو ارتجال اللي بعمله ارتجال.
0: هاجي المسرح ده انه اكتشف ايه اللي بيحصل.
1: ماشي. فكان ده اول يوم حفظ. انا حتى البرنامج انا عارف البرنامج ماشي ازاي في اللي فاكر فاكر فانا عارف
0: اعمل ايه بس انا قايل
1: بالظبط. لكن ده انا معيش ورقه ابص فيها ومعايا كام جمله محتاج اخش اقولهم
0: ومش باين انا بسمع
1: بقى بالظبط. محتاج امثل بقى ومحتاج ابقى فكوارث بقى كوارث. واول مره اجرب الكاركتر بقى هنا يعني. فكان توتر قوي خوف جدا. مكان الحمد لله المكان هو فعلا في في روحه حلوه قوي. الناس هناك كلها اصحاب الى حد ما.
0: استاذ ماجد الكدواني
1: واستاذ ماجد الكدواني اتشال حوالين استاذ ماجد الكدواني الدنيا تمام قوي يعني. ف اول دخلت البيست انا بقى ايه خطيبتي مساعده مخرج فانا اصلا عارف الحاجات اللي بتضايقها بتيجي تشتكي لي منها فانا مش هخش اعملها يعني. انا عارف لسته الحاجات انا مش هعمل كده في زمايلها. فانا اول ما دخلت انا جيت يا جماعه
0: لبست بدري وحافظ
1: انا لابس انا مشهد. حافظ انا جاهز انا عامل كل انا قد الف واقف مسطره كده. المهم دخلت مع علاء برضو رجعنا شويه. هو كان مشهد كانوا مشهدين اول يوم ده. واحد انا واقف ساكت المشهد بتاع الطلاق.
0: طب ده حلو انك واقف ساكت. انا بكسر
1: جدا وده الحمد لله اول مشهد. والمشهد الثاني انا بقول جمله لالاء يعني بقول لها ده وقته ده وقت
0: كان في العزومه
1: متهيألي ده وقت اختك تتطلق فيه وبنمشي تمام سهله وبسيطه يا حازم ما فيهاش حاجه تتنسي بالله عليك.
0: الكاركتر باين رخم من اوله من اول جمله يعني. تتطلق مش يسكت يقول لها اي حاجه ده وقته
1: ده وقته ده
0: مكاننا التورته اللي هناك
1: بالظبط. فتمام دخلت اللوكيشن عشان اخد على الاجواء كده معرفش حد خالص. بعدين تظهر ريتال
0: جميلة
1: فرشت اللوكيشن
0: جميلة
1: وشاطرة شطارة عبقرية يعني. وانا ما اعرفش ريتال عارفاني ولا لا بس هي ما شافتني راح جام سلم عليا وعملت في الاول اللي هو ايه يعني كان سلام بس لذيذ بس ما بينتش عارفاني ولا لا. وانا مكسوف فانا تمام. بعدها بشوية جت قالت لي انا حفظت وجاوبت على سؤال في الامتحان بسببك. فاللي حسيت اللي هو ايه تعالي خد هنا ايوه ما فكي
0: انا مستر حازم ايوه
1: فكي معايا كده. المهم يلا يا جماعه المشهد تعالوا اقف هنا. وقفت وكان مشهد الطلاق ده لسه استاذ ماجد ما سهر وانا هموت واشوفه ومتوتر قوي. وبعدين الاء قاعده قدامي على الكنبه دخلت استاذه حنان يوسف قعدت جنبها واستاذه يسرى قاعده وبعدين المأذون استاذ ماجد لسه هيجي والشاكر كان
0: خلاص السيت اب كله موجود دخلت بس استاذ ماجد
1: يعني خلاص. ف على ما يجي فانا شفت استاذه حنان يوسف بحبها جدا
0: طبعا
1: مامة احمد عصام صاحبي كنت مديره في فتره في حياتي اخويا هي جت لعبت معايا في اللي فاكر فاكر عارفين بقى
0: هسلم عليها بقى
1: هسلم بقى وافك وابين ان انا ليا ظهر
0: هنا
1: انا ليا ظهر يا جماعه دي استاذه حنان بتتكلموا في ايه. فقربت عليها هي حبيبتي كانت عيانه عندها برد اصلا وقتها قوي فقربت عليها وداخل بقى بحراره وحماس
0: عشان بقى
1: جدا يا حبيبه قلبي وحشتيني جدا انت فين. فراح بصالي اهلا وسهلا. ايه يعني ايه يعني ايه انا اتخطفت خطفه انا بقيت ندمان بقى وعايز اعيط
0: انا ندمت ان انا جيت المسلسل.
1: ايوه وبعدين قلت اكيد اكيد ما اكيد ده ما حصلش يعني اكيد هي ما سمعتش
0: اكيد متقمصه دلوقتي
1: مثلا
0: في حاجه.
1: فقمت مقرب تاني وعايز يعني عشان احتياطي لو حد سمع فااكد انه لا لسه فيها. فقمت وحشتيني قوي انت كويسه عامله ايه احمد عامل ايه. فراح بصالي حبيبي وقامت راجعه. انا قلت لا دي كارثه
0: اكلم احمد دلوقتي اتخانق معاه ولا اعمل ايه
1: مش عارف اعمل. انا دلوقتي بقى بفكر انا همشي من المسلسل ده ازاي. انا مش هصور المشهد ده واروح بيتي ازاي حالا. وبقيت مخطوفه وما اعرفش الوقت اللي عدى قد ايه بس هم ثواني بس
0: ثلاث ايام.
1: وفجاه قامت يخرب عقلك وراحت لفه ورجع لي تاني
0: بتجمع.
1: ايوه يعني هي فهمت بقى الشكل ده. اللي جابك هنا يا واد جاي امثل معاك لو تسمحي لي يا استاذه يعني. انا ما توقعتش اشوفك هنا عامل ايه وحشني وبتاع.
0: بعد ايه بقى ده انا كنت هموت.
1: على دخل بقى استاذ ماجد وبتاع اللي هو يا الحمد لله الحمد لله. استاذ ماجد جميل جدا
0: طبعا.
1: اول مره اشوفه كان بقالهم شويه بيصوروا فهو الناس كلها عارفاه وهو عارف الناس وبيسلم على الناس باساميها ما شاء الله يعني بيخش عارف كله بيقول اسم فوق كل الناس الكرو كله وقعد وبعدين شاور لي من بعيد كده وتمام وبعدين عملوا بروفا وجربنا المشهد وبتاع وبعدين قبل ما نصور انبصص قال لي انت مين
0: تعزيب مين
1: قلت له انا حازم قال لي ايوه مين قلت له علي انا علي فراح بصص لا لا لا طب ما شكله ابن ناس هم اللي بتقولوا عليه وحش ليه فاللي هو ايه ده ايه ده ايه ده في مين قال عليا ايه قال لي لا قصدي شخصيه يعني لو ايوه ماشي بس وبعدين صورنا مشهد صامت جميل جدا استاذ ماجد خطير جدا انا قاعد بتفرج
0: هو رياكشنه اصلا بعد كل المفاجاه اللي عاملها لك دي
1: خطير.
0: طلقني ده
1: كان يعني مشهد جميل
0: عايز اخش احضنه من التلفزيون
1: جدا جدا
0: يا ظلمه يا ظلمه ده رجل السكره ده
1: بالظبط بس وبعدها قمنا واخدين خلصنا المشهد ده يلا المشهد اللي بعده حازم
0: مشيت خلاص
1: مشيت والدنيا فكت وراحه نفسيه جميله.
0: عايز اسالك سؤال بقى مهم جدا الناس جمهور بقى اللي فاكر ومستر حازم وكل حاجه اول ما شافوا البوستر قبل رمضان زغريت وافرح ويلا خش عليهم يا مستر حازم يا جامد وبتاع اول ما شافوا المسلسل احتفالات برضو حاجات جميلة لحد ما اكتشفوا ان الشخصية ايه الاستفزاز ده لا ده انت مستفز بقى
1: جدا
0: فبدأت الناس اللي بترحب ومبسوطة بدأت تقولك ليه كده حازم يا اخي حرام عليك الناس وبتاع بدأ الناس تهاجمك من الفانز اللي هم المجانين بقى الحتة دي
1: ما كانش فيه هجوم بس كان فيه عتاب 100% يعني الناس بتعتبني لو يعني ده اختيار يعني ده قرارك انك لما تيجي تعمل حاجه تعمل المنظر ده انت موافق على ده اقص عليك فكان في ده بس كان اللي هو بس مبروك يعني الحمد لله
0: بس اختار ادوارك بعد كده
1: يعني
0: اختار دور حلو ابن ناس كويس طيب حلو نتعاطف معاك كل الحاجات
1: لا كان في مامت واحده صاحبتنا لينا صقر بتطلع معانا في فيس كيك مامتها كانت بتحبني قوي بتتفرج على اللي فاكر قوي
0: كانت قبل المسلسل
1: بالظبط في نص المسلسل لما بتيجي سيرتي بتاعته لا ما تجيبيش سيرته مش عايز اشوف تتكلم يعني مش عايز اشوف
0: اللي يعرف يعمل الدور ده اكيد جواه سواد
1: الواد ده حقيقي
0: اكيد جواه سواد انا بمثل
1: بالظبط
0: انا كويس كده
1: ولعلمك انا علي ده كنت يعني عندي اعذار كتير ليه قوي والله
0: ما لازم تحبه لازم تحبه عشان تعرف تعمله
1: ده حقيقي
0: لو كرهته هتعمله ازاي
1: بالظبط والله كنت شايف له اسباب كتير وكانت خطيبتي بتستفز مني اللي هو لا ما تدافعش عنه لا هدافع على فكره هو
0: لازم ادافع عنه
1: عنده ظروف والله العظيم محتاجين نراعيها يعني تمام
0: يا ما تقولش كده دلوقتي بقى خلاص يعني مش محتاج تدافع عن الكاركتر أو عن حاجه طب انا ده كلام عن المسلسل ونجاح المسلسل ما شاء الله والناس كلها مبسوطه اللي جاي دايما اللي جاي بيكون التفكير فيه اصعب وبتفكر تكمل في التمثيل بقى اللي انت حسيت الموضوع جه خطف عايز تكمل بدات تشوف عروض بدات تدور بقيت تسال يا جماعه رمضان قرب ايه الشنب ده مش عايزينه في حاجه
1: بخاف يجي لي حد يقول لي احلق الشنب بخاف من الموضوع ده جدا
0: ممثل ممكن يعمل اي حاجه
1: الممثل بقى الممثل بقى انا
0: اي حاجه
1: انا الشنب ده بالنسبه لي شيء يعني بس والله اللي جاي عامه ان شاء الله في مسلسل قريب طالع فيه ضيف شرف
0: حلو قوي
1: فده جاي قريب ان شاء الله و في ايه تاني ولسه يعني لسه مفيش حاجه ظهرت على الخريطه انا نفسي في ايه نفسي اكيد اكمل في التجربه دي شويه بصراحه هي مفيده قوي ليا وبتعلم فيها حاجات كتيره جدا
0: طبعا
1: انا بحب المحتوى وبحب اللي انا بعمله كمان جدا ده شغلي اصلا بالنسبه لي يعني ده الشيء الاساسي فانا عارف ان انا مش هبعد عنه مش دي الحته اللي انا فعلا ببقى مرتاح فيها وعايز اطلع فيها لسه عندي حاجات كتير قوي ولكن من الناحيه الثانيه التمثيل والتجربه دي
0: مبهره
1: وفيها كتير وفيها كتير اتعلمه لسه فاللي هو ماشي انا مكمل في ده حبه احنا هنجرب في ده شويه، نسعى فيه حبه كده نطلع منه
0: حاجة. لا ان شاء الله تيجي حاجه قويه في رمضان اللي جاي باذن الله. هنطلع لفاصل كمان ونرجع نعرف ايه موضوع المسرح وايه موضوع الارتجال وايه موضوع الشنب وليه ما نحلقش الشنب وليه ما نعملش حق ليه.
1: فهي اسئله مش هحفظ كل ده
0: يعني، فهنعرف التفاصيل دي كلها ولكن بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: ايه بقى موضوع الشنب بقى يا استاذ حازم بقى؟ في ايه بقى؟
1: كان في مسرح الاول بس ايوه الشنب شو انا فاكر الترتيب بس يعني الشنب هقول لك انا دقني ما بتطلعش كامله
0: ماشي
1: ف يعني وانا صغير يعني في 2014 كده كان نفسي او لا كمان في 2013 كنت دي الفتره اللي كنت هخش فيها الجيش خلصت ماشي. جامعه وهخش الجيش وانا دقني ما بتطلعش كامله كده كده فحسيت ان انا وانا داخل على الجيش
0: ونيولك الجيش
1: بالظبط فوديت الشنب سبته ياخد راحته وعجبني قعدت بيه بقى من 2014 بقى وانا مكمل بيه هو جزء من شخصيتي كده
0: حد طلع موضه اصلا الشنب تاني
1: بالظبط والله كنت بتضايق لما حد يقول لي ايه ده انت بتقلد استاذ امير قراره ولا والله العظيم قبل ما اشوفه والله قبل ما اشوفه يا جماعه بس ماشي ايوه بقلده شرف ليا يعني بس ماشي فالشنب جزء من شخصيتي جدا
0: فمش صعب
1: يعني عشان ما نقطعش اكل عيشنا برضو يعني
0: لا الشغل تمام لو جه شغل متاكد
1: الشغل بس في حياتي عامه انا بحبه يعني
0: ماشي طب المسرح بقى
1: المسرح
0: فكره ان انت بدات من نمسك نفسك والخوف ان انا اقعد اقول لاين او اقول حاجه مكتوبه واستعين ساعات بالحاجات الديزاينز اللي عاملها عشان
1: نفك
0: الموضوع لحد ما لا اشتغل على مسرح وانت بتقول المسرح ارتجالي فده رعب اكبر
1: جدا
0: فكره ان انا هرتجل ايه المشروع ايه الفكره وايه اللي بيحصل
1: هي جت اصلا من احنا في بيس كيك كنا عايزين نعمل برنامج 100% ارتجال احنا برامجنا فيها ارتجال بنسبه كبيره يعني مش قليله بس كنا عايزين برنامج مبني على الارتجال من الصفر ما فيهوش حاجه متحضره ورحنا عملنا تيست كده وجبنا وقتها حد يساعدنا كان نديم اكتنج كوتش اصلا وجي يلعب معانا شويه امبروف كده ويشوف احنا ينفع نعمل ده ولا لا وقعد معانا 4 ساعات وانا كنت منبهر باللي هو بيعمله اللي هو ايه ده بني ادم ممكن يعمل كده انا دي حاجه جميله جدا وخرج قال انتوا ما ينفعش تعملوا البرنامج ده
0: يعني انبهرتوا
1: انت مبسوط انتوا ما ينفعش تعملوا البرنامج ده ان انتوا مش قريبين من ان انتوا تبقوا مرتجلين حاليا محتاجين تذاكروا قوي
0: فلازم ندرس ارتجال
1: بالظبط فانا التجربه عجبتني وانا عايز ده ليا كبني ادم انا بعاني من القلق جدا وبتوتر جدا وبخاف والشيء ده بيكسر كل الحاجات دي وللشغل برزنتيشن سكيلز يعني شفت حاجات كتير قوي في الموضوع فقلت انا لازم اروح اتعلم ده ورحت اتعلمت في استوديو
0: خدت ارتجال عظيم
1: رحت ابدا انترو كده في استوديوهات رمزي لينر وقتها واللي علمني وقتها كان احمد هشام اتش ودخلنا الانترو وانبهرت قوي باللي بيحصل وبسطت جدا وكانت من اسعد لحظات حياتي
0: ازاي تمسك لاين وتطلع يعني ليله لعب
1: كل حاجه لعب وهو عين يعني هو ليه منهج وليه مذاكره وهي حاجه فعلا فخرجت منها مبسوط وكان اول حاجه اصلا بتتقال لنا جوه الارتجال مش كوميديا يا جماعه اللي جاي يهزر يطلع بره دي اول حاجه رمزي قالها لنا لما دخل خلينا كده رمزي لينر برضو ليه هيبه وتوتر وشكله برضو وكده واللي هو اللي جاي هنا بص لقاني كنا انا ويايا وكان معانا 2 ستاند اب كوميديانز كمان
0: دي حلوه دي
1: فبص كده قال طيب اللي جاي هنا عشان يهزر او كوميديا ممكن يروح لانه الارتجال مش للكوميديا فاللي هو ايه وقتها يا مايل عليا قال لي ما احنا جايين اتقل بس نفهم وبعدين نشوف وخلصنا الانترو عجبنا الموضوع قوي فكان في الليفل اللي بعده رحنا داخلين واخدينه ودخلنا خدناه عشان احنا بقى عنينا ان احنا عايزين هو
0: عايز افهم رايحين فين
1: وفي هو في فرقه ارتجال احنا عايزين نبقى فرقه الارتجال دي ان احنا عايزين نبقى مع رمزي في الفرقه بتاعته دي واتعلمنا وتطورنا وبتاع وبعدين البروجكت ده اتفشكل والدنيا كل واحد راح
0: الناس اللي عارفه فكره ان انا اخد ارتجال لوحدي حاجه وان انا اعمل مع جروب ارتجال
1: دي حاجه تانية خالص
0: ليها شغل تاني خالص
1: بالظبط وبعدين بقى انا ورضوان واتش بقينا اصحاب من الورشه دي
0: الاثنين ممثلين جامدين جدا
1: ومناسبه هم دول اللي بتعلم منهم حاجات كتير قوي بجد فخرجنا في مره قاعدين قعده القهوه الجميله احنا نعمل فرقه ارتجال
0: اوف
1: ونعمل عروض مسرحيه طويله وتعالى نشتغل على فكرة ما حدش اشتغل عليها في الدنيا. وده حقيقي بدأنا ندور ونذاكر. فرق الارتجال في أغلب الوقت في عروض طويلة بألعاب كبيرة ومختلفة، ولكن اللي كان موجود أغلب الوقت إنه
0: حد بياخد ورقة وبيدي الناس
1: ألعاب بسيطة كده، بتروح تقعد ساعة بتلعب ألعاب مختلفة وهزار وفن وبتاع.
0: كان منزل منها حاجات سوشيال ميديا ساعات
1: بالظبط. احنا لا قلنا عايزين نكتب مسرحيه، لان هم ممثلين قوي فهم عايزين ياخدوا المكان ده قوي،
0: طب مسرح قوي الاثنين
1: جدا برضه. جدا فاشتغلنا على بروجكت اسمه تحقيق، قلنا هنعمل حاجه اسمها تحقيق، طب نعمل فرقه اسمها مكتوب علينا وتبقى فيها
0: اكيد اسم اتش ده
1: والله ده بعد خناقات كتير قوي مكتوب علينا ده. والفرقه بتعمل عروض مسرحيه، هي عباره عن عرض طويل ساعة ونص تقريبا، قصة من أولها لآخرها عن كاتب بيحاول يكتب رواية، فتحقيق هي رواية بوليسية بيحاول يحقق في جريمة بتحصل. احنا بنشوف قصة الكاتب ده وهو بيحاول يكتب الرواية. فالكاتب ده ما عندوش أفكار، الأفكار هي الجمهور. حلو. فده الجزء الامبرو اللي فيها.
0: الناس بتديك معلومات،
1: بتديه معلومات أخدها اديها انبوت للممثلين
0: قاعدين بيسمعونا دلوقتي يعني.
1: بالظبط. فاللي هو فلان بيشتغل كذا وبيعمل كذا، فانا بكتب ده وبيخش واقول دخل فلان بيعمل كذا ونبدا مشهد ونلعب.
0: وده مش شرط كوميدي،
1: ده مش شرط
0: حسب كوميدي. الناس توديك
1: بالظبط.
0: ما موضوع صعب جدا للممثل لو انت المسرح اصلا انا المفروض بتاخد الدور تقعد شهرين تذاكر ونعمل حاجات وبتاع، انت بتاخد الدور حالا
1: تقوم
0: تدخل حالا تعمل ده، انت اب دلوقتي
1: بالظبط
0: وهتضرب ابنك وابنك هيعي حالا
1: بس هي بتبقى لعبة بقى، وبنطعم ده عشان يبقى مسلي ويطلع منه الضحك بانه الكاتب متحكم قوي في القصة
0: طبعا.
1: فانا عادي اقعد اعمله مشهد وقول لهم عيدوا عادي الكلمة دي مش عاجباني يقول غير، ونقعد نلعب العاب كده، ولكن في الاول من اول للاخر انت عندك قصة واحدة. ده بقى كان الاكتشاف، ده العالم اللي هو اوف، انا بحب العالم ده قوي.
0: عرضت قد ايه؟
1: احنا عملنا يا الله احنا تقريبا 22 عرض
0: ما شاء الله. مستمرين لسه؟
1: مستمرين بالريتم اقل ولكن مستمرين.
0: حلو قوي. ده حلو جدا.
1: وفرقة كلها ناس ما شاء الله يعني، كلهم برضو اغلاق كلهم
0: مين ما تقول نقول
1: يعني عندنا بستو. طبعا احمد هشام واحمد رضوان
0: مش فاكرينهم دول مش
1: لما نجعوا بيهم عندنا يا معانا في منا وليد برضو مثلت كذا حاجة وفي لينا معانا كان معانا بنت اسمها أميرة باجوري كانت شاطرة قوي بس بتتجوز بقى حاليا ألف مبروك يا أميرة معانا نوران والي، نوران والي برضو من الممثلين العباقرة يعني بالنسبة لي شاطرة جدا. معانا نديم طبعا، نديم خطير. وفي جزء بحبه قوي في الفرقة وهو جزء مزيكا، احنا بنلعب مزيكا لايف مرتجلة بيزن على المشاهد. معنا شادي الحسيني برضو مزيكاتي عبقري قوي يعني. في حد نسيته يا لهوة داي قوي
0: مش داي بقى ناخد الحتة دي تحديدا
1: داي قوي
0: دي شاهدة هنزل دي بس نقول شاهد
1: صادق وكارن وعلي وكل الناس اللي بتشقى أو تتعب ورا المسرح.
0: شاهد حازم نسي اسم الأهم عنصر
1: لولوة لولوة خلاص خرجنا من هنا أرجوك.
0: لا كل الناس أكيد الفكرة حلوة جدا وفكرة رهيبة. خلينا نطلع على آخر فاصل
1: يلا بينا
0: ونرجع نختم مع بعضينا.
1: أوكي
0: يلا بينا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: قبل ما نبدأ في الأول خالص حازم قال إيه ده هنقعد ساعتين شوح كده هم لافش أنا أبوه طقم في الكلام مش عايز أحكي يعني اللي حصل ولكن ساعتين جريوا والله العظيم بجد والله. أنا ببساطة جدا
1: وأنا
0: بالحلقة النهاردة وأتمنى ليك التوفيق في عالم التمثيل
1: شكرا جدا
0: وأرجوك كملوا مشروع المسرح الارتجالي أرجوك اعملوا ده وحاولوا تصوروه
1: والله مصورين بس
0: يعني طب ما تنزلوا
1: يعني نفسنا نبيعوا بقى وحاجات كده فاهم قصدي اه
0: عارف الجو ده بقى
1: ايوه نفسنا يعني يا رب
0: الغلابه اللي عايز تتفرج ناس الغلابه اللي عايز تتفرج
1: هننزل
0: اتمنى لك التوفيق في اللي جاي
1: شكرا
0: ودايما في اخر كل حلقه ببقى بنسال النجوم الموجودين معانا نفسك في ايه في رمضان اللي جاي او في السنه اللي جايه عموما غير الجواز عشان ده مهم جدا
1: شكرا
0: اهم حاجه في الدنيا
1: شكرا نفسي اتجوز
0: غير الاهم في الدنيا ده اهم في الحياه كلها
1: ايوه
0: بعد تاني ده
1: بعد
0: تاني
1: الجواز حاجة. على طول نفسي والله نفسي اكمل يعني تبقى يعني السنه دي كانت مليانه خير الحمد لله ومليانه تجارب كتير وانا نفسي السنه الجايه تبقى شبه دي جدا ما اخسرش التجارب دي وبجد نفسي في حاجه بقى انانيه قوي نفسي في النهايه اللي فاكر عندي تخيل ليه كده نفسي احققه يا رب يعني نفسي ان شاء الله
0: اعرف ناس في بيسكيكها
1: ارجوك
0: اقول
1: قسم عليا ارجوك بس نفسي اخرج بره الاستوديو يا جماعه فادعوا لي يا رب
0: الله الله يلا انا موافق جدا
1: ان شاء الله
0: تخيلتها شكرا ليك انت كنت معانا النهارده واسفين لو سهرناك
1: خالص احلى سهره
0: واسفين على المشاهد عملت دوشه كتير في الفواصل بس يعني
1: كان بتشتغل يا جماعه في الفاصل على فكره وما كانتش بتعمل اي يعني
0: كان بتشتغل ماشي شكرا اشوفكم على الف خير في الاسبوع اللي جاي دي حلقه نهايه الاسبوع السلام اشوفكم على خير يوم الاثنين بقى ان شاء الله عشنا كلنا عمر بقى
1: سلام